0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: تاريخ يكتبه المنتصر. وين تاريخنا شباب؟ تاريخنا إحنا ما بنعرف عنه ولا إشي.
2: التاريخ الإسلامي الحالة الحضارية الوحيدة التي لم يستطع المنتصر أن يكتبها.
1: إذا كان في ضعيف ومكذوب، من الذي وضع الضعيف هذا؟ من الذي وضع المكذوب؟
2: لأن التاريخ الإسلامي لم يكن أصلا نبتا من نبت السلطة، ولا أثرا من أثار السلطة، ولا مؤسسة موجودة في مؤسسات السلطة.
1: وهنا أرحب بالذباب الإلكتروني وجيبوا أجهزة الضغط معاكم، لأنه جيش ضغطك وإحنا أنا منجاوبك أنا هذا السؤال.
2: مش عارف خطوطك الحمراء فين،
1: إحنا منأرخ قاعدين.
2: الدولة الأموية كانت خليفة واحد قاعد في دمشق يحكم من الصين إلى فرنسا.
1: انتبهوا من المستشرقين، مين هدول المستشرقين؟
2: أخذوا المخطوطات من بلادنا فهرسوها وحققوها وحفظوها بذلك من الضياع.
1: أهلا وسهلا بكم إخواني أينما كنتم، عشاق التاريخ تحديدا ومحبي التاريخ أيضا. في الحلقة الثانية من بودكاست 100 سؤال في التاريخ ضمن بودكاست تاريخنا مع ضيفنا الدائم الأستاذ محمد إلهامي، هذه الحلقة الثانية، وسنجيب عن مجموعة أيضا من الأسئلة التي تثار هنا وهناك، هي ضمن سياق السؤال الملح. السؤال الرابع أستاذ محمد، يعني التاريخ يكتبه المنتصر.
2: نعم.
1: وبالتالي إحنا المسلمين عاد لما انتصرنا كتبنا التاريخ، أيضا الأمم الأخرى لما انتصرت كتبت التاريخ، وبالتالي هل أثر هذا الكلام على الرواية أو على التاريخ بشكل عام؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا أكرر الشكر على هذه الاستضافة، وأكرر الدعاء أن يجعل الله تبارك وتعالى هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
1: اللهم آمين.
2: كلام جميل، كلام التاريخ يكتبه المنتصر. طيب صحيح التاريخ يكتبه المنتصر، بس الجملة دي ناقصة. نستطيع أن نستكملها بأن نقول التاريخ يكتبه المنتصر ما دام منتصرا، ما دام منتصرا. إيه الخلاف اللي بيقع حول هذه، يعني إيه اللي خلى الناس تقول إن التاريخ يكتبه المنتصر؟ إن هم شايفين أي منتصر، أي غالب، أي قوي، وقتما يتمكن من مقعد الحكم أو السلطة أو الإمبراطورية فهو يكتب روايته للتاريخ. يعني دلوقتي أقول لك مثال بسيط، أي ثورة إذا نجحت هتبقى إيه؟ ثورة عظيمة، ثورة مباركة، أو الثورة التي أسست الجمهورية، الثورة التي، طيب إذا فشلت هتبقى إيه؟ التمرد، الحركة الإرهابية، العصيان، الهوجة. فطبيعي جدا الثورة حين تنتصر ستقدم روايتها للتاريخ، ما المظالم التي كانت موجودة في العهد السابق، ما الذي دفع قادة الثورة إلى أن يخططوا ويدبروا وينفذوا هذه الثورة، وبعدما انتصروا كيف أنهم يسيرون في هذا الحكم على طريق الإصلاح وطريق التحرير وطريق الاستقلال، الطريق المخالف لما كان يفعله العهد البائد القديم. طيب إذا فشلت الثورة ستقدم السلطة القائمة روايتها عن هذه الحركة الإرهابية وعن هؤلاء الجماعة الإرهابيين الذين حاولوا قلب نظام الحكم، تهديد السلم الاجتماعي، الإطاحة بمكتسبات الدولة، اللي كانوا عمالة للخارج، اللي لازم المنتصر يقدم روايته للتاريخ، وإلا هيبقى انتصاره بلا معنى. يعني اللي عمل ثورة ده لو ما قدمش روايته للتاريخ يبقى هو عمل ثورة ليه؟ يبقى ثورته هذه كانت خروجا عن القانون حقيقة، ما هو لازم يقدم روايته للتاريخ. طيب في حقيقة طريقين لكتابة التاريخ الذي يوافق المنتصر. الطريقة الأولى هي أن المنتصر نفسه يكتب التاريخ، يبقى عندك الصحافة، يبقى عندك الإعلام، يبقى عندك مناهج التعليم، يبقى عندك الأفلام المسلسلات، يبقى عندك الذباب الإلكتروني على السوشيال ميديا، كل دي وسائل تكتب رواية المنتصر للتاريخ. وفي حاجة تانية، إنه أنت لما انتصرت هذا المغلوب الذي غلب انتصارك هذا أبهره، أطمعه، يعني رأى فيه دروسا ينبغي أن تستفاد، أن يستفاد منها. ما هو الانتصار ده ما بيبقاش انتصار سهل، ما بيبقاش انتصار بالصدفة، بيبقى فيه تخطيط، بيبقى فيه شجاعة، بيبقى فيه إحكام. حقيقة ما فيش انتصار بيتم بالإيه؟ بالصدفة كده. فبالتالي المغلوب الذي غلب بيحاول يكتب هذا التاريخ برضو وهو بيستلهم المنتصر. ممكن يكون بينفقه، لكن برضو ممكن يكون فعلا معجب به لأنه منتصر ومتأثر بالرواية التي أنتجها المنتصر. فبالتالي في طريقتين لكتابة التاريخ، أن المنتصر يكتب وأن المغلوب المنبهر برضو يكتب تاريخ المنتصر. تمام؟ ده هذا الكلام الذي قلته الآن هو اللي بيخلي الناس تقول التاريخ يكتبه المنتصر، وبالتالي هذا التاريخ فيه قدر من التزوير، فيه قدر من تجاهل العيوب وتجاهل المشكلات، وقدر من تجنب حقائق أخرى لا يريدها المنتصر. يجي الجماعة اللي بيعرضوا هذه المقولة ويقولوا إيه؟ يقولوا الكلام ده وإن كان صحيحا لكن سيظل في فترة محدودة، لأنه في الآخر المنتصر ده لا يظل أبدا الدهر منتصرا، ده بتيجي دولة أخرى تروح إيه؟ تغلبه أو تنتصر عليه، تدول به الأيام تسقط دولته. فالجماعة اللي في الدولة الجديدة بينبشوا تاريخه ويخرجوا ما فيه من المساوئ، وكمان بينبشوا تاريخ الدولة التي قبله ويخرجوا ما كان فيها من المحاسن. فبالتالي التاريخ أقوى من المنتصر. يعني دلوقتي مثلا محمد علي عندنا في مصر عمل الدولة العلوية، يعني يسموها تأسيس مصر الحديث. محمد علي ما كانش حد يقدر يكتب في أيامه ما يخالف رواية محمد علي، لكن لما جاء عبد الناصر وأزال أسرة محمد علي وأعلن الجمهورية أعاد المؤرخون النظر مرة أخرى، مش أعادوا يعني عملوه، لا، بقت الفرصة متاحة أنه أحمد عرابي يصير بطلا مصريا وأول محاولة تحرير حتى لو أنها فشلت وأدت إلى الاحتلال الإنجليزي. أحمد عرابي ظل ملعونا طول فترة محمد علي، لكن لما جاء فترة الجمهورية وذهبت دولة محمد علي أعيد الاعتبار لاسم أحمد عرابي وللثورة العرابية وهكذا. تمام؟ فبالتالي يقول هؤلاء الآخرون بأن المنتصر لا يظل أبدا الدهر منتصرا، التاريخ أقوى من كل المنتصرين، في النهاية يأتي منتصر آخر ويكتب مرة أخرى تاريخ المنتصر. وبالتالي فإحنا لو حبينا نصحح هذه العبارة نقول إنه التاريخ يكتبه المنتصر ما دام منتصرا، وبعد كده بتتصحح مسيرة التاريخ غالبا، وينبش كل ما كان مطمورا ويستخرج كل ما كان مدفونا وينشر كل ما كان محجوبا. تمام؟ لكن هنا يجب أن أقول شيئا. إحنا دلوقتي بنتكلم، كنا في الحلقة اللي فاتت بنتكلم عن التاريخ الإسلامي. من المفاجآت بقى إنه التاريخ الإسلامي هو فيما أعرف على الأقل الحالة الحضارية الوحيدة التي لم يستطع المنتصر أن يكتبها، الاستثناء الفريد.
1: منا أم منهم؟
2: منا ومنهم، منا ومنهم. أنا الآن أحكي لك مثال بسيط جدا. الآن وقعت فتنة بين الصحابة رضوان الله على صحابة النبي أجمعين، خلاص. وهذه الفتنة بين الصحابة عمليا انتصر فيها علي ولا معاوية؟ يعني مين اللي دولته قامت واستمرت، علي ولا معاوية؟
1: معاوية.
2: الآن كم في العالم الإسلامي كله من يرى أن معاوية أفضل من علي؟ إذا وجد فعدد لا يذكر. يعني علي الذي هزم ماديا في ساحة المعركة والذي لم تقم دولته هو أفضل عند جماهير المسلمين عبر قرونهم الكثيرة من معاوية المنتصر الذي أسس دولة، وأسس دولة عظيمة، ما أسسش دولة تعبانة، يعني أسس دولة عظيمة جدا. لذلك يقول مثلا الإمام ابن حجر لا يعرف بالأسانيد الجياد أحاديث في فضل أحد من الصحابة أكثر من علي. علي أكثر واحد في الصحابة روي في فضله أحاديث بالأسانيد الجياد، الأسانيد الجيدة، وذلك أن الناس احتاجوا إلى روايتها لأنه قد كثر الطاعنون فيه أيام معاوية، أيام الدولة الأموية يعني، وأيام إيه فيما بعد الدولة العباسية، لأنه برضو الدولة العباسية اضطهدت العلويين. طيب دي الحالة الوحيدة في التاريخ يا مولانا اللي المهزوم ظل أرفع وأعلى وأخير وأفضل في أذهان وضمائر الجماهير من المنتصر. تمام. نفس الكلام حصل في عهد العباسيين. الآن العباسيون انتصروا على الأمويين، تمام، وجاء في فترة العباسيين من كتب في مثالب الأمويين ومن كتب في الطعن في الأمويين، ومع ذلك ترى الآن حين نقيم الدولة الأموية ماذا فعلت. يعني الآن الرأي السائد عند عموم المؤرخين إن الدولة الأموية أفضل من كل وجه من الدولة العباسية، من ناحية القوة العسكرية، من ناحية الوحدة الإسلامية، من ناحية الانتشار الجغرافي، من ناحية القدرة على إدارة هذه الأراضي الشاسعة. الدولة الأموية كانت خليفة واحد قاعد في دمشق يحكم من الصين إلى فرنسا، شيء مهول لا تستطيع أمريكا أن تفعله الآن مع كل هذه التكنولوجيا، إن واحد قاعد في دمشق. ولم تتكرر الوحدة الإسلامية بعد الدولة الأموية، لا، في الدولة العباسية كان دايما في مناطق خارجة عن سيطرة الخليفة ويستقل بها الأمير. الخلاصة دلوقتي التي أريد أن أقولها إنه المسلمين هم القوم الذين لم تستطع فيهم السلطة الانتصار على العلم والمعرفة كما يحدث في كل الدنيا. يعني الآن الدولة الأموية قامت، الدولة العباسية قامت، لا تجد في الأحاديث الصحيحة أحاديث في فضل معاوية أو في فضل العباس رأسا أو رأسي الدولتين الكبيرتين كالأحاديث التي تجدها في فضل علي رضي الله عنه. وهنا أشير إلى كتب مهمة، كتب بتقول للناس إزاي إنه التاريخ عندنا لم يكتبه المنتصرون، وإزاي إنه الحالة العلمية الثقافية المعرفية لم تكن متأثرة بالسلطة على نحو ما هو موجود في كل العالم. في كتاب جميل جدا اسمه المحدثون والسياسة للدكتور إبراهيم العجلان حفظه الله، كتاب في 900 صفحة بيناقش فكرة إن المحدثين دول كانوا بيعملوا صالح السلطة أو بينفقوا السلطة أو بيضعوا أحاديث ويروجوها علشان السلطة. المحدثون والسياسة، كتاب 900 صفحة تنتهي منه تعرف إن كل ما يقال في هذه التهمة هراء هراء، لا يوجد شيء. كتاب أصغر منه قليلا نشأ فيه، ده كتاب الدكتور أحمد صنوبر حفظه الله، اسمه السلطة السياسية ورواية الحديث. وراح مسك ايه بقى، مسك فضائل علي، فضائل الحديث الواردة في فضل علي وفي فضل معاوية، وبدأ يقارن بينهم في الكتب الصحيحة وفي انتشار الأسانيد، فيظهر مباشرة انه الرجل الذي هو بالميزان المادي بتاع الماديين مهزوم هو الذي امتلأت وفاضت كتب الأحاديث بفضله رضي الله عنه، بينما الرجل الذي بالميزان المادي انتصر لم يكن فضله وقدره على هذا النحو الذي كان لعلي رضي الله عنه. هناك أيضا كتاب اسمه التفسير السياسي للقضايا العقدية للدكتور سلطان العميري، هذا بيتكلم عن رد تهمة إنه الجماعة يعني بأنه أهل السنة أو هؤلاء إنما انتصروا أو كتبوا، أو العقيدة الإسلامية لما كتبت كتبت على وفق هوى المنتصر. هذا كتاب أيضا جليل في هذا المعنى، ويعني تفاصيل أخرى وكتب أخرى يعني أكثر دقة وتخصصا من اللي أنا من الثلاثة اللي أنا ذكرتهم دول. لكن الدليل يعني ينتصب أو تنتصب هذه الكتب دليلا واضحا على إنه في العالم الإسلامي لم تكتب العقيدة، لم يكتب التاريخ على وفق هوى المنتصر
1: إسلاميا
2: في الحالة الإسلامية طبعا.
1: وإلا سأضرب لك مثالا أستاذ محمد، أنا كنت في قرطبة لما أنت بتقرأ طبعا تاريخ معركة حطين في سهل حطين والتفاصيل أعداد الجيوش أسباب المعركة إلى آخره في مصادرنا، ثم تذهب إلى قرطبة، تحديدا بتفوت أنت على دار الحكم مقابل المسجد جميل. اللي هي كانت لعبد الرحمن الثالث أعتقد، عبد الرحمن الناصر. بتفوت أنت على الطابق الثاني، أول ما تفوت هيك بسردوا لك كل قصة معركة حطين وعاملين هيك مكة كبير ولا آخره. فأنا بتطلع في الكلام اللي بكتوب وبحاول أني أترجمه لأنه هو بالإسباني. والمكة اللي موجود
2: أنت بتقول في قرطبة كلام عن حطين ولا كلام عن فتح؟
1: عن حطين. عن حطين. عن حطين. بحكي في رواية الآخر
2: تمام.
1: على حادثة صارت عنا. تمام. احنا بنرويها لأن احنا المنتصرين يعني.
2: نعم.
1: فأنا قلت خليني أشوف هو كمهزوم
2: شاف الرواية
1: كيف شايفها من زاويته يعني. الحقيقة أنه في تطابق كبير وفي إنصاف ليس عاديا لشخص صلاح الدين يعني. نعم. مكتبين نصا The Clever Man يعني. نعم. رجل مش أيضا لما تيجي على الجهة الثانية الأخرى، إحنا خسرنا الأندلس، هم كمنتصر، إحنا كمسلمين الآن كتبنا بكل حياد إيش اللي صار معنا وكيف خسرناهم مملكة مملكة ومنطقة منطقة. فمن طرفنا إحنا مطمئنين تجاه هذه العبارة، التاريخ يكتبه المنتصر، لكن إحنا مش مطمئنين لهذه العبارة عندما تأتي من طرف الآخر.
2: صح. يعني على هذا النحو الذي ذكرناه، إنه الحالة البشرية الطبيعية إن التاريخ المنتصر، السلطة المنتصرة لها تأثير واضح في كتابته في كل العالم، في كل الدنيا، في كل التاريخ. من أول ما كانت التاريخ يكتب على المسلات، كان يجي الفرعون يكتب التاريخ اللي هو عايزه على المسلة، ويأتي الذي بعده فربما هدم المسلة، ربما يعني بدل النقوش، ربما كتب تاريخا آخر. لكن أرجع وأقول لأنه التاريخ الإسلامي على نحو على وجه التحديد لم يكن أصلا نبتا من نبت السلطة، ولا أثرا من أثار السلطة، ولا مؤسسة موجودة في مؤسسات السلطة. التاريخ الإسلامي كتب بغرض خدمة الدين وضبط الدين ورعاية الدين وفهم الدين، فلأنه كان مستقلا عن السلطة، ولأنه الحالة العلمية كانت حالة لا تتحكم فيها السلطة، فتأثير السلطة على كتابة التاريخ الإسلامي هي أقل ما يمكن. مش لازم أقول وأكرر، مش عايز يفهم أن تاريخنا ملائكي، مش عايز حد يفهم أنه كل تاريخنا صحيح، مش عايز يفهم أنه ما كانش عندنا رواه وكذابون ووضاعون ومبالغون، كل ده موجود، احنا بشر. لكن المجمل العام، النتيجة النهائية، الحصيلة الأخيرة لتاريخنا الإسلامي أنه لم يكتب وفق هوى السلطة. الدليل على ذلك ان احنا شايفين عدد من المهزومين ظلوا هم الاكثر ألقا ولمعانا وبريقا في ضمير الأمة. طب والمنتصرين؟ حط عليهم وأدينوا بأنهم كانوا مخطئين، لأنه ولم يعتبر أنهم انتصروا، يعني لم يرى الذي انتصر، انه لم يرى الكاتب الذي يكتب التاريخ ان انتصار فلان ده يؤدي إلى تضعيف الحديث مثلا. يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور، حديث متواتر، تقتله الفئة الباغية، ويحى عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار قتلته فئة معاوية. المستقر عند كل المسلمين إن معاوية هو الفئة الباغية، مع أنه هو الذي انتصر. ما حصلش هنا إنه في كتب للدولة الأموية استطاعوا أن يطاردوا هذا الحديث، أو أن يكذبوه، أو أن يحذفوه، أو أن يدفنوه. ما حصلش، ظل الحديث موجودا، وظلت الأمة تعتنقه وشايف أن معاوية غلطان، حتى لو أن معاوية أسس دولة عظيمة فيما بعد رضي الله عن صحابة النبي أجمعين. تمام. طيب، حتى مثلا أنا عايز أقول لك، علشان كلمة التاريخ يكتبه المنتصر دي، في مدارس خرجت في الأكاديمية الغربية، يعني مدارس بتحاول تقرأ التاريخ من وجهة نظر المغلوبين، تسمى مدرسة تاريخ المغلوبين، تاريخ المهمشين، التاريخ من أسفل، تاريخ التابع، تاريخ الأطراف. كل دي عبارات معناها في النهاية واحد، معناها في النهاية واحد، اللي هو إيه؟ التاريخ من وجهة نظر اللي مش منتصرين، اللي مش مهمين. هذه المدرسة مثلا بدأت تحاول أن تعظم، يعني بدأت تحاول أن تقدم الرواية الأخرى لتاريخ المنتصرين. طبعا هي مدارس غربية ولها مجهودات في هذا، وانتفع بها كثير من الشعوب التي كانت محتلة، لأنها أيقظت الكلام اللي ما بيقولهوش أصحاب الاحتلال الأجنبي. حتى هذا يا مولانا لم يتأثر. يعني لو حد عايز يقول مثلا انه تاريخنا الإسلامي منحزش للمنتصر ونحزل المغلوب، برضو أقول له لا، التاريخ الإسلامي مشى على نهج علمي لم ينحز فيه لا للمنتصر ولا للمغلوب. لأن أنت عندك طائفة تانية مثلا مثل طائفة الخوارج الذين خرجوا على علي وقتلوه، وخرجوا بعدها على الدولة الأموية وهزموا، وكان فيهم بقايا في الدولة العباسية وهزموا. التاريخ الإسلامي لا يعظم الخوارج باعتبارهم يعني كانوا مثاليين وكانوا أنقياء وكانوا بتوع طاعة وصلاة وصيام وقيام ليل. الخوارج كانوا كده فعلا. التاريخ الإسلامي لم يعظم الخوارج علشان مثاليين، ولم يعظمهم علشان مغلوبين. يعني أقول لك التاريخ الإسلامي مشى على نهج لا هو فيه منحاز للمنتصر ولا هو فيه منحاز للمغلوب، الحصيلة العامة. ولذلك هذا أحد أيضا أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ثقتنا، أو يعني إلى تؤدي إلى أن التاريخ الإسلامي بالنسبة لتواريخ الأمم هو أوثق التواريخ المعروفة في الحصيلة في المجمل. التفاصيل فيها كلام وفيها تحقيق وفيها تفاصيل،
1: لكن هو أستاذ محمد اللي خلى هاي العبارة تنتشر، دعني أقول انتشارا فيروسيا بالفترة الأخيرة تحديدا على السوشيال ميديا وغيرها، انه بحكي لك يا اخي التاريخ يكتبه المنتصر. يعني كل ما تيجي تحكي له شغله انت بقول لك التاريخ يكتبه المنتصر، وبعدين لعلمك يعني بريطانيا هي اللي كتبت كل تاريخنا، كل منطقتنا يعني، او الفرنسيين او ايا كان. يعني فكره انه العباره قاعده بتنتشر كثير، هل هي من الاستعمار وجاي؟ يعني احنا بدايه يتنامى عنا، وبالتالي القصد اللي بحكي لك اياها هو قصده يحكي لك انه احنا تاريخنا ليس صحيحا.
2: نعم.
1: وبالتالي التاريخ يكتبه المنتصر. طب مين المنتصر؟ اللي بيستعمرون اليوم. وبالتالي طب وين تاريخنا شباب؟ تاريخنا احنا ما بنعرف عنه ولا اشي، هيك نصا على السوشيال. نعم. ميديا يعني.
2: ما هو انا بقول انه مبدئيا لو انت عايز تاخد القاعدة دي، قاعدة ان التاريخ يكتبه المنتصر، القاعدة دي نفسها خد بالك دي قاعدة نقدية لتاريخ المنتصر، يعني قاعدة لا تسلم به. يعني مين اللي قال ان التاريخ يكتبه المنتصر؟ قالها واحد مش عاجبه التاريخ اللي كتبه المنتصر، صح ولا لا؟ وإلا هو لو عاجبه كان هيقول هو ده التاريخ وخلاص. فالجملة دي حتى تصح على كل حركة التاريخ في كل الدنيا تصح، لكن مع إضافة ما دام منتصرا، لأنه بعد المنتصر ما بيذهب بيأتي آخرون يكتبوا تاريخه هو، ويحاول إحياء ما أراد هو أن يحجبه ويكتمه ويدفنه. فبقى الناس المعترضين على كلي على هذه العبارة بيقولوا يا جماعة لا، التاريخ أقوى من المنتصر، لأن التاريخ أطول من المنتصر والتاريخ أبقى من المنتصر، وما فيش منتصر فضل منتصر أبدا الدهر. فبالتالي يظل التاريخ له فائدة وله قدرته المستديمة على أن يعني يعالج الانتكاسات التي وقعت به أيام ما كان منتصر، تمام؟ لكن احنا عندنا كمسلمين مزية أخرى، هو أنه تاريخنا لما كتب لم يكن مكتوبا في أروقة السلطة، ولم يكن مكتوبا بإرادة المنتصر، وإنما كانت الحالة العلمية عندنا أقل تأثرا بالسلطة وأكثر استقلالية عن السلطة، فكل العلوم التي صدرت عنها كانت متحررة من تأثير السلطة بما في ذلك التاريخ. وأرجع وأقول ده في الحصيلة العامة وفي المجمل العام، لكن وجد عندنا رواه، وجد عندنا مؤرخون أرادوا منافقة السلطة، أرادوا وضع حديث، أرادوا تأليف حادثة تاريخية، وقف لهم بقية العلماء باعتبار هو إحنا كحضارة أكثر حضارة عندها حساسية من الاقتراب من السلطة هي الحضارة الإسلامية.
1: نعم.
2: يعني يقول لك إيه الراجل ده ينبذ، يقول لك كان يأتي السلاطين وكان يداخل السلاطين وكان يقف بباب السلاطين. دي عمرها ما كانت مثلبة في أي مكان تاني وفي أي حضارة تانية. انت دلوقتي لما تسمع عن مؤرخ يستقبله رئيس الجمهورية، دي حاجة تخليه يرتفع في نظرك ولا ينحط؟
1: يرتفع. بدها سيلفي معه مش بس
2: صدقت، هو ده اللي بيحصل فعلا. احنا بقى الحضارة اللي كانت تشوف واحد رايح عند باب السلطان هذا يخدشه، ونفضل نختلف فيه بقى، يا ترى ده لما راح باب السلطان ظل محتفظا بدينه وإيمانه ويعني ودقته فناخد منه العلم، ولا كده انهار؟ يحصل الخلاف بين الناس، لكن ده ما بيحصلش في أي مكان تاني. يعني مثلا واحد زي الإمام الزهري، إمام الزهري ديوان الإسلام، واحد من أهم الرواة، محمد بن شهاب الزهري، عالم كبير. طيب محمد بن شهاب الزهري مثلا كان إيه؟ كان له علاقة به هشام بن عبد الملك، يعني كان موجودا عند عبد الملك بن وران، وبعد كده وفيما بعد إلى الوليد بن عبد الملك. فمر عبد الملك بن مروان يعني إيه أوحى إليه إنه يعني إن أنتوا بتكذبوا يعني، أو الجماعة اللي زيكم دول. قال ويحك، ده العالم بيقول لعبد الملك بن مروان ملك الدنيا في وقته، قال له ويحك، والله لو نزل ملك من السماء ينادي أن الله قد أحل الكذب ما كذبت. ما حدش شك في أن محمد بن شهاب الزهري يكون كذابا. هنا بقى حصل موقف لطيف، لما جاء واحد زي المستشرق جولزايهر، إجناس جولزايهر، مستشرق معروف، وكتب كتبه في علم الحديث وفي بتاع، فالاتهم جولزايهر، اتهم محمد بن شهاب الزهري ان هو اراد ان ينافق عبد الملك بن مروان، فروى الاحاديث في فضل الصخرة. قال لك ايه؟ انه الصخرة دي ان عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة وبنى المسجد الاقصى علشان يخليها بديل عن الحج الى مكة، لانه مكة كان فيها في ذلك الوقت غريم عبد الملك عبد الله بن الزبير، فاراد ان يسحب الناس بدل ما يحجوا الى مكة ويبايعوا عبد الله بن الزبير او ينضموا اليه، ييجوا يحجوا الى المسجد الاقصى. وفي المسجد الاقصى بدأت توضع أحاديث، يعني بدأ يشيع ويطلب أن توضع أحاديث في فضل الصخرة وفي فضل الرحيل إلى المسجد الأقصى. ومن المتهمين بأنهم عمل كده مين؟ محمد بن شهاب الزهري. طبعا شوف، أنا عشان قلت لك التاريخ الإسلامي فيه أدلة، فيه آليات فحصه، انبعث له العلماء المسلمين، من أشهرهم مثلا فيما أتذكر الآن الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ومنهم الشيخ محمد مصطفى الأعظمي في كتابه منهج النقد عند المحدثين، وأثبتوا أن محمد بن شهاب الزهري لم يلقى عبد الملك بن مروان إلا في سنة 80 أو 82 بعد انتهاء المعركة مع عبد الله بن الزبير وسيطرة عبد الملك بن مروان على

0: يديه المثقفون والنخبة والأكاديميون إلى السياسيين. لكن طبعا ظهر. طيب هل معنى كده، يجي واحد يسأل، هل معنى كده إنه ما حدش فكر ينافق عبد الملك بن مروان ويحط أحاديث في فضل الصخرة؟ لا، في معروفين، وأحاديث الأحاديث الضعيفة التي وضعت في فضل الصخرة معروفة ومكتوب عليها ضعيف إلى يومنا هذا. فإحنا بقول لك تاريخنا الإسلامي كان مكتوب بطريقة وبمنهجية تمكنك من القدرة على اختباره وعلى فحص الروايات الواردة فيه. هذا لم يتوفر لأي أمة من الأمم، وعلشان كده بيدخل العقل والتحليل والتوقع والتخيل والاستنتاج في عقل المؤرخ، بينما لأنه هو يفتقد مثل هذه القدرة على الفحص. عارف أنت لما تلاقي معلومات جنب بعض ما عندكش القدرة على تمييزها، فبتفضل إيه؟ تحاول تركبها بدماغك. لكن
1: إذن هذه العبارة لا يستقيم أن نأخذها أو نتداولها بشكل مجزوء.
0: نعم.
1: التاريخ يكتبه المنتصر ما دام
0: نضيف منتصر. عليها ما دام منتصرا. أيوة. علشان
1: ولا تقرب الصلاة، هيك لحالها مزبطش يعني.
0: نعم.
1: طيب سأنتقل إلى السؤال الخامس أستاذ محمد. السؤال الخامس، يردد الكثير من الناس، من قد يكون يعني الباحثين المفكرين أيا كان، عبارة أن التاريخ الإسلامي فيه الضعيف وفيه الصحيح وفيه المكذوب، وبالتالي يعني إذا كان فيه ضعيف ومكذوب، من الذي وضع الضعيف هذا؟ من الذي وضع المكذوب؟ وليش؟ ماذا يريد يعني؟
0: جميل، بارك الله فيك. قلنا أنه نحن المسلمون، أو يعني نحن المسلمين بشر، نحن المسلمين بشر، وبالتالي البشر دول زي ما فيهم صالحين فيهم طالحين، وزي ما فيهم صادقين فيهم كاذبين، وزي ما فيهم ناس عندها ضبط فيهم ناس عندها خلط، وزي ما في ناس ذاكرتها قوية في ناس ذاكرتها ضعيفة، بشر. وبالتالي فدلوقتي مثلا في الهيصة اللي حصل دلوقتي في مسألة الخلاف حول حزب الله والسنة والشيعة والمشاكل اللي بين إخواننا الفلسطينيين وإخواننا السوريين، كل واحد يعني موجود تحت الصراع، فهذا الصراع يعني يملأه بأفكار ويملأه بانحيازات ويملأه بمشاعر، وهذا كله يعمل في نفسه عمله. يعني بالتأكيد أنا لا يمكن أن أشعر بالحرقة التي شعر بها السوري كما يشعر بها هو، يعني أنا كمصري بالتأكيد لا يمكن، بالتأكيد الفلسطيني لا يمكن، وبالتأكيد السوري لن يشعر بالحرقة التي يشعر بها الفلسطيني كما يشعر بها الفلسطيني، طبيعي جدا. فدلوقتي الأمة الإسلامية دي عبرت عليها فتن، حصل فيها خلاف بين الصحابة، حصل فيها حروب، حصل فيها يعني خوارج وثورات، حصل فيها يعني اختلاف في السياسة والانتقال من الخلافة الراشدة إلى الملك العاض. الخلافات دي والصراعات والنزاعات الناس كانوا موجودين جواها أجزاء من المعركة، فمنهم الصادق ومنهم الصالح اللي غلبته العاطفة، ومنهم الكذاب ومنهم المبالغ. فهؤلاء ربما اثنين تقع أمامهم نفس الرواية، وربما الاثنين صادقين بس واحد فيهم رأى مشهدا والآخر رأى مشهدا آخر، أو واحد فيهم يرى أنه هذه الحادثة فاصلة وواحد فيهم يرى أن الحادثة مش فاصلة زي ما بيحصل في حياتنا عادي. فهؤلاء حين رووا وذكروا صارت أمامنا وجهات نظر مختلفة، وصار أمامنا روايات مختلفة وروايات متناقضة، وهكذا كل أحداث التاريخ. كل أحداث التاريخ الناس اللي كانوا حاضرين ورووها وشاهدوها كل واحد فيهم نقلها، وعلى نقله ما رآها به، سواء عنده انحيازات فكرية مذهبية، عنده أغراض ينافق بها فلان أو يبغض بها فلان، عنده ضعف في التذكر، ضعف في الضبط، كل ده حصل في تاريخنا. وبالتالي تاريخنا كبشر نقله البشر بكل ما في البشر من مشكلات. ما الميزة لدينا؟ الميزة لدى

0: انه بالذات في تاريخ صدر الاسلام، لان احنا كنا عايزين نضبط الدين ونضبط ما ورد عن النبي وما ورد عن الخلفاء الراشدين، ولمعرفة هذه الحقائق وجدنا العلماء ينهضوا لكي يحاولوا فحص كل رواية، من الذي قال بها ومين ده، كانت إيه انحيازاته، كان تبع مين، كان بيحب مين، كان إيه موقعه من المعركة، مين اللي سمع منه، مين اللي سمع عنه. فلذلك كون أن يوجد في تاريخنا الصحيح والضعيف والمكذوب دي ميزة ولا عيب. التواريخ الأخرى لا تستطيع أن تقول أي ما الصحيح فيها وما الضعيف فيها وما المكذوب فيها، متعرفش. لكن أنت وجد عندك الآلة اللي فرزت التاريخ بتاعنا إلى صحيح ومكذوب وضعيف ومقبول ومشكوك فيه، كل ده موجود. هذا عمل علمي عظيم، عمل علمي كبير. وأكثر من هذا يا شيخ، يا شيخ مراد، كلمة ابن سيرين المشهورة يقول: كان الناس يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم. ما لم يعد مقبولا بعد وقوع الخلاف وبعد وقوع النزاع انك تقول قال رسول الله، يجي يقول لك ايه، من الذي حدثك بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده العمل العلمي العظيم اللي عمله، الذي عمله المسلمون، اللي هو السند وفهرسة الرجال والطبقات والجرح والتعديل، الوضع ده مش بس خدمنا في ان احنا نعرف الروايات، لا، ده خدمنا خدمة كبيرة اخرى في امور كثيرة اخرى. احنا عرفنا الروايات التي تنتشر في الشام، والروايات التي تنتشر في اليمن، والروايات التي تنتشر في العراق، والروايات التي تنتشر في الحجاز، لان احنا عندنا فهرس الرواه الذين قالوها. فبقينا عارفين ايه الثقافة الغالبة، ايه الفكرة الغالبة دلوقتي عند بتوع العراق او عند بتوع الشام او عند بتوع الحجاز. حتى يعني بقينا عارفين في كل علم من العلوم الإسلامية الجماعة دول كانوا مهتمين بإيه. وهذه من دقائق تاريخنا العظيمة جدا جدا. يعني يقولك مثلا إيه، مدرسة مكة العلمية، يعني مثلا في كتاب اسمه تفسير التابعين للشيخ محمد الخضري فك الله أسره. كتاب تفسير التابعين ده عمل فيه إيه، جمع فيه تفسير التابعين، التفسير الوارد عن التابعين، وبدأ يعمل له تحليل، فاكتشف انه الجماعة اللي قاعدين في مكة المدرسة المكية في التفسير، الجماعة دول متميزين جدا في احكام الحج. لماذا؟ لان هم دايما كانوا يسألون في الحج، يأتيهم الناس فيسألون في الحج. طب الجماعة بتوع البصرة متميزين في اللغة، المدرسة التفسيرية في البصرة مهتمة باللغة لأنهم أقرب إلى البادية، وعندهم يعني عندهم أن يستطيعوا أن هم يسألوا البدو اللي موجودين على اللغة العربية الأولى، فبالتالي أقدر على التفسيرات اللغوية. بتوع الشام متميزين في مسائل الجهاد، لأنه الجهاد كانت الشام كانت ديار جهاد، فالعلماء اللي فيها كانوا أكثر قوة ومتانة في أحكام الجهاد وهكذا. فأنا بقول لك كيف عرفنا هذا؟ من فهارس الرواه ومروياتهم وهكذا. طبعا
1: هذا ينطبق على التاريخ الحديث أستاذ محمد؟
0: لا ينطبق على التاريخ الحديث طبعا.
1: طب كيف لنا في التاريخ الحديث أن نميز، يعني أن نميز بين الضعيف والمكذوب والمؤدلج يعني إحنا أمام حقيقة كارثية.
0: نعم، ما هو أنت لما بتتكلم عن زمن سيادة الإسلام وترسخ تقاليده العلمية، غير لما بتتكلم عن سيادة الأجانب وترسخ الاحتلال الأجنبي وترسخ التغريب. ده حال وده حال يا شيخ. يعني دلوقتي في التاريخ الحديث أنت في محنة شديدة حقيقة، لأنه الذين كتبوا التاريخ الحديث لا تستطيع الآن، يعني عايز أقولك أنا لا أستطيع أن أجد مؤرخا على نمط الذهبي وابن كثير والطبري مثلا أثق في قدرته على الجمع وأثق في تقواه وفي دينه وفي ضبطه، لا أكاد أجد. هو أكيد موجود يعني، بس أنك تقول دلوقتي من نظير ابن كثير، من نظير الذهبي، من نظير الطبري، من نظير ابن الأثير، من نظير ابن خلدون، نضطر لمقارنة الروايات المختلفة. يعني مثلا عندك حرب أكتوبر، عندك حرب 67، عندك طوفان الأقصى، تأتي لبحث هذه الحرب بالروايات المختلفة لكل جهة لكل طرف. عند حرب مثلا 67 هتيجي بالناس اللي أرخوها من جهة الإسرائيليين، من جهة السوريين، من جهة المصريين، من جهة الباحثين في الأرشيف الإنجليزي، الباحثين في الأرشيف الأمريكي، وتجمع هذا كله وتحاول أن تستخلص من كل هذا الحقيقة أو ما يمكن أن تستخلصه من الحقيقة. هذا هو الأمر الذي تلجأ إليه الآن حقيقة. ومما يخدم الآن يعني وإن كنا فقدنا الإسناد وفقدنا الدين والتقوى، مما يخدم الآن كثرة الأرشيفات، أرشيفات الصحافة، الصحافة المحلية والصحافة العالمية، وكذلك ما يفرج عنه من وثائق الأرشيفات الأجنبية البريطانية الأمريكية غيرها. تمام. وطبعا هناك دول لا تفرج عن أرشيفها أبدا، عندك مصر وسوريا لا يفرجوا عن أرشيفهم أبدا، ولا تزال المعلومات المتوفرة من المصادر الأجنبية أعلى من المعلومات المتوفرة من المصادر المحلية الوطنية. لكن كل هذا حقيقة لا يرقى إلى قدر الثقة والضبط والدقة التي كانت في تاريخنا الإسلامي. لذلك أنا في هذا الموطن الذي نتكلم فيه عن تاريخنا الإسلامي أحاول أن يعني أنبه أذهان الناس إلى أن هذا التاريخ كما كتب بهذه المنهجية وهذا الأسلوب العلمي لا يقل بل يزيد دقة وضبطا وديانة عن التاريخ المكتوب المعاصر اللي أنت بتبقى شايفه علمي وشايفه منهجي وشايفه مكتوب في رسالة جامعية.
1: طب ما الذي يمنعنا أنه إحنا يكون عندنا نفس الأدوات ونفس المنهجية ونفس البيئة؟ يعني نحن الآن في عصر التقدم وعصر
0: يمنعنا أننا مهزومون. إحنا فقدنا التحكم في أوطاننا. أنت دلوقتي
1: لكن أنا كمؤرخ،
0: أنت دلوقتي محمد، عايز مؤرخ موجود في جامعة مصرية ولا في جامعة سورية ولا في جامعة خليجية يكتب، يستطيع أن يكتب تاريخ الخليج العربي كما كان، ولا يكتب تاريخ عبد الفتاح السيسي كما كان، ولا يكتب تاريخ حافظ الأسد وبشار الأسد كما كان؟ الطبري كان يستطيع أن يروي مناقب أو مثالب العباسيين وهو في حكم العباسيين، كان يستطيع أن يفعل ذلك. لكن مين دلوقتي يقدر يعمل كده؟ أنا أعرف أحد المؤرخين وهو الآن مأسور فك الله أسره، حاول أن يكتب التاريخ الحديث للعالم الإسلامي، وهو بينما هو يبحث عن باحثين وعن تمويل فبيكلم حد يعني فقال له هذا مشروع سياسي وليس مشروع تاريخي. أنت عايز تكتب التاريخ الحديث والمعاصر للدول الإسلامية؟ يعني تقول إزاي الدول دي تقسمت وإزاي الأنظمة دي نصبت ومين اللي أتى بها؟ ده أنت يا راجل يعني مش عايز أذكر أمثلة مش عارف خطوطك الحمراء فين يعني خلينا أقول لأ خلينا
1: إحنا من أرخ قاعدين
0: أذكر مثلا عندنا إحنا يا سيدي علشان إحنا عندنا المصريين عندهم شوية حرية. مثلا حرب 73 أكتوبر 73، المصريين عن بكرة أبيهم مؤمنون بأنهم انتصروا في هذه الحرب. إذا قرأت المصادر الأجنبية ترى إنه الحرب هذه يختلف فيها النظر، إما إنه إسرائيل اللي انتصرت أو إنها انتهت لا غالب ولا مغلوب، المصريين بس هم المؤمنين إنهم انتصروا، وهذا هو الحق. الحق إنه الحرب انتهت إما لا غالب ولا مغلوب وإما بانتصار إسرائيل. يعني وقفت الحرب على المشهد اللي إسرائيل فيه هي اليد العليا. ده كلام يعرفه كل الباحثين في هذه الحرب ما عدا المصريين. هناك دول أخرى مش هسميها، كل الناس الباحثة في التاريخ تعرف إنه هذه الدولة تأسست على ثورة مكذوبة صنعها الأجانب، والأجانب هم اللي عملوها، ومذكرات اللي عملها منشورة، ومذكرات اللي أداروها منشورة، ومذكرات اللي بحثوا فيها منشورة. الشعب ده بس بتاع الدولة دي هو اللي فاكرها ثورة مجيدة وثورة حقيقية. التاريخ هو رواية يكتبها البشر، والبشر دول موجودين في بيئة معينة لها موازين قوة، فأثر السلطة السياسية المهيمنة بالذات لما تبقى باطشة. يعني دلوقتي الأمريكي يعرف يكتب في نقد التاريخ الأمريكي، البريطاني يعرف يكتب في نقد التاريخ البريطاني، لأنه عنده السلطة السياسية عندها مساحة من هوامش الحرية لهذه الكتابة، لكن كلما ضاقت هذه الهوامش لا يمكن أن تفعل. فلذلك تنحط حالتنا العلمية. يعني أنت بتسألني إحنا ليه ما نعملش كده، إحنا ما نقدرش نعمل كده، لأن أنت ما عندكش يعني الحرية هي الأم التي ينطلق من تحتها كل الإبداع البشري. أنت لا يمكن تجد إنسان لا يملك، يعني أنت عايز واحد يكتب بحث ويروح يبات في السجن مثلا، ولا يروح يبات في الدار الآخرة؟ طب ده يكتب بحث إزاي؟ فبالتالي طالما نحن غير ممكنين من أوطاننا ومن بلادنا، الحالة العلمية ستظل حالة ضعيفة. وعلشان كده حقيقة احنا في عصرنا في عصرنا الحاضر هذا، يعني في وقتنا المعاصر، الانتاج الأجنبي في عمومه أفضل من الانتاج العربي والإسلامي، مع ان احنا المسلمين أقدر على كتابة تاريخنا الإسلامي من الأجانب، لان احنا أبناء البلد وأبناء المنطقة وأبناء اللغة وأبناء الثقافة، لكن لا نستطيع. أنا دايما أضرب المثل بكتاب زي مثلا توماس هيجهامر، كتاب القافلة، كتاب عن الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. طيب توماس هيجهامر هذا رجل باحث، باحث في المجال الأمني وفي المجال الحركات الإسلامية، قضى 10 سنوات يكتب هذا الكتاب، ذهب فيها إلى كل مكان وطئته قدم عبد الله عزام، قابل فيها كل من استطاع أن يصل إليه ممن قابله عبد الله عزام، وطبعا قرأ فيه تراث عبد الله عزام وما كتب حوله. 10 سنين طلع الكتاب ده. أنا عايز أقول لك ما يستطيع باحث مسلم أن يفعل هذا حتى لو توفر له المال، مع أنه المال قصة كبيرة، أنك تمول بحث لمدة 10 سنين حاجة ضخمة. يعني مين دلوقتي يقدر يدعم باحث لمدة 10 سنين عشان طلع له كتاب واحد؟ مفيش. لكن حتى لو توفر، أنا خليني أقول حتى لو توفر، القدرة الأمنية على أن أنت تروح إسرائيل وتروح أفغانستان وتروح باكستان وتروح السعودية وتروح مصر وتروح الأردن وتروح أمريكا، أنت لو باحث وعايز تروح كل ده، أن أنت هتتوقف في كم مطار ومحتاج كم تأشيرة وهتتسجن كم مرة.
1: صحيح.
0: فلذلك أيوة حقيقة الإنتاج الأجنبي الآن في عمومه أفضل من عموم الإنتاج العربي والإسلامي، والسبب الأساسي هو ما فيه الحالة السياسية الإسلامية من يعني هذا القهر وهذا الطغيان وقلة الحريات، فكل هذا يعطل طاقات وقدرات.
1: حتى لو كنت أنا في بيتنا قاعد وممكن أني أنا أكتب، يعني أنا متخيل شخص بدي يوثق للي صار في سوريا أو للي صار في ليبيا أو في اللي صار بالحرب غزة الأخيرة أو أي أحداث جسام صارت، أنا في بيتنا وبدي أكتب يعني، وبدي أبين كمان أنه مثلا في محور الإعلام كان في الوسائل الإعلامية هاي لعبت دور كويس، وهي الوسائل الإعلامية لعبت دور قذر أو سلبي إلى آخره، وبدي أوثق أنا كل الحالة، ما الذي يمنعني؟
0: لا يمنعك شيء، بس ستظل الرواية ناقصة كثيرا،
1: لأني لازم أروح،
0: لازم تروح ولازم تقابل شهود العيان. أنت دلوقتي أنت أحيانا لما يفرج مثلا الأرشيف البريطاني، لما يطلع وثائق سنة من السنوات، فبتلاقي كل الباحثين راحوا منهمرين على الإيه، على السنوات دي عشان يشوفوا إيه اللي حصل في بلدهم فيها أو الأمريكا أو غيره. أحيانا الوثيقة بتطلع تقلب لك الرواية المستقرة، لأن الوثيقة تكشف لك عن أمور جرت في الكواليس لا يراها الإعلام. يعني أنت دلوقتي صحيح عندك وسائل إعلامية، أنك قاعد قدام السوشيال ميديا أو قاعد قدام النت أو قاعد قدام القنوات الفضائية، لكن هذه هوامش أو هذه الواجهات، هذه الحصيلة النهائية، لكن كيف تم الاتفاق مثلا؟ يعني من أطرافه الفاعلة؟ أصلا أحيانا أنت بتكتشف بعد زوال حسني مبارك، أنا برضو خليني أضرب المثل بالنظام المصري، يعني النظام المصري على الأقل أيام حسني مبارك كان يعتبر من أكثر الأنظمة العربية انفتاحا، يعني في حرية إعلام وفي حرية صحافة، لكن أول ما يسقط النظام تكتشف أناس فعالة في أروقة السياسة مجهولة تماما، ما كنتش تعرفها ولا تسمع عنها. طيب سيظل أي تأريخ لعصر حسني مبارك مثلا لو أنت واخده من الإعلام واخده من الصحف واخده من السوشيال ميديا ناقصا، وناقصا أمور مهمة، مش ناقص يعني مش ناقص حاجات هامشية وبسيطة. فلا الأمر
1: طب حتى نقفل هذا السؤال وأنتقل للسؤال السادس. إلى أي زمن نستطيع أن نعتبر أنه تاريخنا تمام من حيث الرواية، وبعد هيك لا إحنا محتاجين نتعب أكثر لما بنقرأ ونحقق أكثر وندرس أكثر؟
0: لا يوجد هذا الخط الفاصل، لا يوجد هذا الخط الفاصل. بحسب كل فترة زمنية وبحسب كل بلد هناك حركة علمية فيها تقدر تقول أنه تحقق فيها الوفرة التي تستطيع فيها أن تقارن بين الروايات وأن تصل إلى حالة حقيقية. يعني أدي لك مثل مشهور متناقض، يعني مثلا الأندلس الآن سقطت من حوالي 550 سنة، حوالي الدولة العثمانية سقطت من 100 سنة بس. المفروض لو أنت بتكلم منطقيا كده، معرفتي تبقى أقوى بالتاريخ الأندلسي ولا بالتاريخ العثماني؟
1: العثماني
0: لأنه لسه
1: أحدث.
0: الحالة عمليا هي العكس، لأن التاريخ الأندلسي مكتوب باللغة العربية والتاريخ العثماني مكتوب باللغة العثمانية. والأرشيف لم يفتح إلا في وقت قريب، الأرشيف العثماني لم يتيحوه للاطلاع إلا في وقت قريب. فأنت المادة المتوفرة عندك في التاريخ الأندلسي أكبر وأضخم وأوفر بكثير من المادة المتوفرة في التاريخ العثماني. يعني قدرتك على أنك ترى تاريخا واضحا للأندلسيين أكبر من وضوح التاريخ العثماني، مش لينا احنا بس على فكرة، حتى للأتراك العثمانيين، لأنه ما فيش أرشيف، الأرشيف مغلق. يعني حتى للأتراك العثمانيين ما تزال الدولة العثمانية تحتاج قدرا أعلى من، يعني قدرا أكبر من التنقيب والتفتيش لكي تتكون عنها الصورة الأوضح. فما فيش الخط اللي انت تقصده. كل حالة لها ايه، لها حالتها يعني.
1: طيب سننتقل للسؤال السادس. السؤال السادس سؤال عارف لذيذ، لانه وهنا ارحب بالذباب الالكتروني وجيبوا اجهزة الضغط معاكم، لانه قيس ضغطك واحنا ما نجاوبك عن هذا السؤال.
0: نعم.
1: ما يتعلق، يعني كثير من الناس بيحكوا لنا انتبهوا من المستشرقين. لأن هذول المستشرقين يا شباب زوروا لكم التاريخ الإسلامي، وعليه يعني مين هذول المستشرقين؟ ليش بدهم يزوروا لنا تاريخنا الإسلامي؟ وإذا زوروا شو اللي زوروا؟ وعليه ممكن يسأل السؤال عاد بطريقة تانية، هل تاريخنا الإسلامي يا أخي مزور أم هل تعرض إلى التزوير؟
0: ما شاء الله سؤال مركب. طيب ناخدهم واحدة واحدة. الأول، من هم المستشرقون؟ أنا أول مرة أسمع كلمة المستشرقين كان لما كنت أسمع حلقات الشيخ الشعراوي رحمه الله. كان من عاداتنا الطيبة في بيتنا هي سماع حلقة الشيخ الشعراوي في كل يوم جمعة، وهذا من الفضائل التي يعني إيه بثها فينا الوالد والوالدة حفظهم الله. فكان دائما الشيخ الشعراوي يقول لك، يجي المستشرق يقول لك شبهة من الشبهات ويروح الشيخ الشعراوي إيه يرد عليها ويبين. فأنا كنت متصور أن المستشرقين دول هم جماعة تخصصوا في الطعن في القرآن الكريم، في نقد القرآن الكريم، في يعني وأنا صغير كان هذا تصوري عنهم، أن الجماعة دول اللي اسمهم مستشرقين جماعة أعدين للقرآن الكريم عشان يطلعوا منه إيه الشبهات. طيب لكن لما كبرنا بقى، مين هم المستشرقين؟ المستشرقين دول هم الجماعة الغربيين غير المسلمين الذين أرادوا دراسة العالم الإسلامي. طيب الجماعة دول بدأوا إمتى؟ عملوا إيه؟ الجماعة دول بدأوا مع، طبعا في كتب كتبت في تاريخ الاستشراق، هنقول في القرن الرابع عشر الميلادي، القرن الرابع عشر الميلادي، تمام، 1300 وشوية، ومش عايز ادخل في التفاصيل متى نشأت الكراسي في الجامعات الأوروبية، لكن يعني احنا دلوقتي بنتكلم في بودكاست لعموم الناس فبدون تفاصيل. حركة الاستشراق بذرتها ان في جماعة غربيين عايزين يدرسوا علوم المسلمين. طيب الحركة دي لها بذور سابقة، لها بذور سابقة، منذ ان فتح المسلمون الشام وجد مثلا في مسيحيي الشام وفي المسيحيين المصريين ناس عايزة تدافع عن دينهم المسيحي أمام هذا الفتح الإسلامي. الفتح الإسلامي ده أصله أسلم فيه كثير جدا من الناس، أكثر الناس أسلموا مع الفتوح الإسلامية. ففي ناس مسيحيين وفي ناس يهود أرادوا الدفاع عن دينهم، فبدأوا منذ ذلك الوقت المبكر يحاولوا دراسة العلوم الإسلامية ويطعنوا فيها لكي يثبتوا أنفسهم ويثبتوا أهل دينهم على دينهم، وبلاش يعني إيه يتخذوا أمام موجة الفتح الإسلامي. وبعضهم مثلا كان بيعمل عمليات انتحارية، يعني زي شهداء قرطبة، ظاهرة معروفة. كان يجي واحد وأمام الناس وفي وسط مثلا جامع قرطبة ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، ده نوع من الأزمة المعرفية. هو يعني في نظره بيستشهد علشان يحاول وقف الحالة الإسلامية، لأنه حتى الناس كانت بتتعلم اللغة العربية وتتفاخر بها، تتباهى بها أن يقول الشعر العربي ففي ناس. المهم، فبداية دراسة العلوم الإسلامية بداية قديمة مع بداية الإسلام، لأن في ناس أرادوا مواجهة الإسلام. لكن إمتى تحولت الحركة دي إلى حركة علمية منظمة؟ نقدر نقول من القرن الرابع عشر الميلادي بدأ تنشأ في الجامعات الأوروبية أقسام لدراسة اللغة العربية وأدابها، أو اللغات الشرقية وأدابها، يعني اللغة العربية، اللغة الفارسية، اللغة التركية وهكذا. الجماعة دول لما أرادوا أن يدرسوا، أرادوا أن يدرسوا المسلمين بغرض إيه؟ الأصل أنهم أرادوا أن يدرسوا علوم المسلمين بغرض التعلم منهم، بغرض فهمهم، بغرض الانتصار عليهم. كل ده موجود، لأنه أول ما بدأت هذه العلوم بدأت من الكنيسة، والمستشرقين الأوائل هم باباوات، كانوا يعني تولى كرسي البابوية في روما. ثم بقى عندنا ناس بتحاول تدرس وتترجم وتفهم، تدرس وتترجم وتفهم. كثرت عدد الأقسام الذي نشأ في الجامعات الأوروبية، فبقى عندنا موجة من الغربيين الذين يحاولون دراسة العلوم الإسلامية. راحوا الأندلس درسوا، راحوا المغرب درسوا، ذهبوا إلى مصر درسوا. طيب، لما انهار الميزان السياسي وبقى في تفوق أوروبي على العالم الإسلامي، فالأوروبيين في موجتهم الثانية، خلينا أقول معلومة بسيطة هنا، نقدر نقول إن موجات الغزو الأوروبي للديار الإسلامية ثلاث موجات. الموجة الأولى هي موجة الحروب الصليبية، دي كانت موجة عسكرية متوحشة، العلم فيها قليل، ولذلك هم لما جاءوا إلى بلادنا بدأوا يتعلموا مننا ويدرسوا مننا، وحتى يتعلموا الحضارة والأكل بالملاعق واللباس، كل ده حصل. إنما الموجة الثانية مثلا تقدر تقول إنها بدأت بالحملة الفرنسية، أو عايز تخليها شوية قبل كده يبقى بدأت بالإسبان والبرتغاليين وبعدها الإنجليز والفرنسيين. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الأمريكان الأخيرة، اللي تقدر مثلا تقول إنها بدأت بغزو العراق 2003. تمام؟ المرحلة الثانية بقى اللي هي بدأت بالحملة الفرنسية أو بقبلها الإسبان والبرتغال. الحملة دي كانت أحد مميزاتها، يعني أحد الأشياء الجديدة فيها، إنها اعتمدت على فرق علمية. الفرق العلمية دي هم المستشرقين، ناس جاءوا قبل هذه الجيوش وجاءوا مع هذه الجيوش وظلوا موجودين في بلادنا في أيام الاحتلال أو قبيل الاحتلال، وحتى أحياء بعضهم بعد الاحتلال. ما مهمتهم؟ هم يدرسوا تقاليدنا وآدابنا وديننا وثقافتنا وعلومنا، كل ده. هو ده، هم دول المستشرقون.
1: يعني بدرسونا بهدف إيش؟ إسقاطنا يعني، ولا بهدف؟
0: هي بقى حركة بشرية واسعة، هي حركة يعني بشرية واسعة. تمام؟ الحركة البشرية الواسعة دي فيها داخل المستشرقين اللي بيدرسنا عشان يعرف ويتعلم، وفي اللي بيدرسنا عشان يسقطنا، وفي اللي بيدرسنا عشان يخدم الاستعمار ويقول أين الخلل وأين الثغرات. يعني جواسيس متقدمون. الحالة نفسها حالة فيها كل هذه الأنواع، من أول المغامر اللي بيحب يتفرج والباحث اللي بيحب يتعلم، لغاية اللي هو شايف نفسه جندي في الاستعمار والاحتلال وجاي يكتب تقارير حربية وعسكرية أو يكتب تقارير ثقافية علشان يقدمها إلى بلده لكي تساعدهم في الاحتلال والسيطرة علينا. الحالة نفسها فيها كل دول. لكن عامة يا شيخ مراد، من الذي يبرز ويسيطر ويهيمن على هذه الحالة؟ هو اللي ليه نفع سياسي وعسكري بطبيعته. يعني واحد رايح يدرس لي الفنون الإسلامية ويقول لي زخارفها ويقول لي أنواع الحجارة وأشكال الأقواس، ده بالنسبة للسياسي يعني مش مهم قوي. لكن واحد رايح يدرس الآيات والأحاديث ويقول أين الخلل أو أين المطعن أو ما الشبهات التي يمكن أن تثار، واحد رايح يدرس التاريخ، واحد رايح يدرس القلاع، واحد رايح يدرس طبيعة هذا المجتمع وكيف يمكن إفساده، هو ده بقى الشخصية المهمة. فلذلك في أيام التفوق الغربي سبقت الجيوش الغربية أسراب من المستشرقين، جاءوا ودرسوا وأقاموا في بلادنا، وبعضهم كان يقيم ويرحل. وفي زمن الاحتلال زادوا أكثر وأكثر وأكثر، لأنهم بقوا مسنودين إلى قوة الاحتلال. فلذلك المستشرقون هؤلاء، يعني لو أردنا تعريفهم، هم الجماعة الغربيون الذين أرادوا أن يدرسوا الحالة الإسلامية وكتبوا عن تاريخنا وعن ديننا. ففي ناس تخصصت في التفسير وفي الحديث وفي العقيدة وفي النقود الإسلامية وفي النقوش وفي الفنون وفي العادات والتقاليد، كل ده موجود.
1: في منهم ناس أسلمت،
0: وفي منهم ناس أسلمت، وفي منهم ناس أنصفت، ناس لم يسلموا لكن أنصفوا، وفي ناس لم يسلموا ولم ينصفوا. كل واحد وما إيه يعني وما أراده الله له من الخير، وما انطوت عليه نفسه من عوامل الخير. الناس معادن في نهاية الأمر. لكن فالمستشرقين دول قدموا تراثا فكريا واسعا مليئا بالتفاصيل. وهذا التراث الواسع، يعني مثلا الحملة الفرنسية اللي جت عندنا مصر، بعد ما علماء الحملة الفرنسية طلعوا موسوعة اسمها موسوعة وصف مصر، هذه حقيقة ربما أدق مرجع عن التاريخ المصري في وقته. الموسوعة دي فيها كل حاجة، يعني حتى النباتات، حتى الحيوانات، حتى الحشرات، حتى طبقات الأرض، حتى أشكال البناء سجلوها في موسوعتهم. فهم قدموا كثيرا جدا جدا جدا من المادة الفكرية المتعلقة بديننا وثقافتنا وتقاليدنا. كويس، دي كده الحالة العامة. نيجي بقى للرجل اللي بيسأل، ده بيسأل على التاريخ الإسلامي وإنه المستشرقين زوروه. أولا، غالب ما كتبه المستشرقون كتبوه لأهل بلدهم، وكتبوه بلغاتهم هم، لم يكتبوه لنا ولم يكتبوه بلغتنا نحن. غالب الإنتاج الاستشراقي يعني بالانطباع كده 97-98% كتب باللغات الأجنبية. فالكاتب لم يرد أن يزور لنا نحن تاريخنا، تمام؟ هو أراد أن يقدم صورتنا نحن لقومه، أراد أن يقدمها بأي شكل. هنا تيجي عند كل مستشرق ويبقى فيه اختلاف بينهم. يعني هناك من أراد أن يشوهنا عندهم لأن الحالة حالة حرب. عارف أنت مثلا أيام الحروب الصليبية، أيام الحروب الصليبية كان بدأ الإنتاج الغربي عن التاريخ الإسلامي وعن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الإنتاج ده كان إنتاج كله أكاذيب، كله حقد. يعني أول واحد يعتبر من أسس الصورة الشائعة للمسلمين اسمه دوغونوت، هو فرنسي وأنا ما بعرفش أنطق اسمه، يعني دوغونوت حاجة زي كده. الراجل ده كتب كتاب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا والله ما عنديش مصادر أكتب عن محمد، لكن كتبت أي حاجة لأنه أنا مهما كتبت ومهما شتمت فمحمد أسوأ من أي حاجة أنا ممكن أكتبها.
1: يا لطيف.
0: فده واحد داخل بهذه النفسية وبهذه العقلية، متصور إيه الكتاب اللي يطلعه؟ واحد ما عندهش مصادر هيكتب من دماغه، وهيكتب بهذا المعنى الحقود اللي في نفسه. فلذلك الإنتاج الاستشراقي حقيقة ما كان منه في زمن الخوف من المسلمين ومن العالم الإسلامي غلب عليه اللهجة الدعائية الكذوبة الحقودة التي تصور للغربيين المسلمين كخطر داهم. طيب، لكن في الأزمان وفي اللحظات اللي بدأ فيها الغرب متفوقا ومتمكنا ومهيمنا وقد هزمنا هزيمة كبيرة، ساعة إذن بتبدأ تظهر الكتابات الاستشراقية التحليلية المنصفة، لأنه بيبصلك كحضارة ميتة. حضارة لا خطر منها. زي ايه مثلا؟ دلوقتي انت لما تيجي تدرس تاريخ الفراعنة، انت مش محتاج تشوه تاريخ الفراعنة، وما عندكش مشكلة انك تقول الفراعنة عظماء. ليه؟ لانه الحضارة ميتة، انت مش خايف من الفراعنة. ولو قلت عظماء يعني ده لا يعني ده لا هينفعهم ولا هيضرك، ولا هينفعك ولا هيضرهم. فانت محتاج تفهم حقيقة الفراعنة دول كانوا ازاي، فبتكتبها باكبر قدر من الدقة ومن الانصاف. ايضا في حالتنا الإسلامية، كل ما كان المستشرق أميل وألصق بالسياسة الغربية، وكل ما كان المستشرق شايف أن المسلمين خطر، كل ما كان إنتاجه مشبع بالعداء ومشبع بالحقد. حتى لو أنه توفرت له المصادر، يعني الراجل الأولاني ده دونجونت ده اللي احنا بنتكلم عليه ما كانش عنده مصادر، لكن المستشرق المعاصر ما عندوش مصادر؟ لا، ده المصادر كتير جدا جدا جدا. لكن كما يقول ماكسيم رودنسون المستشرق الفرنسي، يقول: وأعيد بعث خرافات العصور الوسطى مع زخرفات عصرية. إزاي تعرف تزبط الأكاذيب بشكل أكاديمي وموضوعي، لكن المحتوى أو الغاية هي هي. فالمستشرقون هم أسراب من الناس، كتبوا عنا كثيرا، ولما جاءوا إلى متخصص بعضهم في التاريخ الإسلامي، فالتاريخ الإسلامي حصل فيه أكثر من مشكلة. بعض المستشرقين لم يستطع أن يتخلص من عجمته اللغوية، يعني صحيح هو بيعرف يقرأ لغة عربية، صحيح بيعرف يقرأ المخطوطات، لكن مش عارف يمتلك ناصية الثقافة العربية، مش عارف يفهم المعنى المكتوب كما يفهمه العربي. فلذلك فهم خطأ وأعاد كتابة التاريخ خطأ. ممكن يكون حقود، ممكن يكون غلطان وقصده ممكن. انت بتكتشف ده من مجموع أعمال المستشرق، من مجموع أعمال المستشرق بتعرف الرجل ده أقرب إلى الإنصاف ولكن يخطئ، ولا أقرب إلى يعني التزوير والحقد فهو يفعل هذا عامدا أو يفعله عامدا مع خطأ. يعني ده يفهم بمجمل أعمال المستشرق. فأنا قصدي أقول المستشرق أحيانا لا يمتلك ناصية الثقافة العربية، أحيانا المستشرق يفهم أو يقرأ التاريخ الإسلامي بعيون غربية، زي ما قلنا في مثال جولدزايهر. هو دلوقتي شايف عالم موجود في أروقة سلطان، والعالم ده روى حديث في مصلحة السلطان، فراح استنتج إيه؟ استنتج مباشرة أنه رواه لمصلحة السلطان، بينما هذا لم يحدث، لأن المستشرق ده عنده حصيلة ثقافية جاء بها من بيئته الفكرية ومن خلفيته التاريخية، ففهم بها ما لا يوجد في عالمنا الإسلامي. المستشرق ده قد يكون عنده رؤية فكرية أو مذهبية، يعني مثلا ممكن يبقى مادي، ممكن يبقى ماركسي، ممكن يبقى شيوعي، ممكن يبقى واحد شايف أن الاقتصاد هو الذي يسير الحياة. فلما بيقرأ تاريخنا الإسلامي بيقراه بعين مذهبه وبعين رؤيته الفكرية، فيروح يقدم تاريخا شائها، لأنه لا يفهم أن العامل الاقتصادي لم يكن هو العامل الأهم المؤثر في تاريخ المسلمين. فأخطاء المستشرقين على هذا القدر، بعضهم أراد أن يزور التاريخ، بعضهم أخطأ في قراءة التاريخ، بعضهم أخطأ في فهم التاريخ، بعضهم لم يستطع أن يتخلص من مذهبه، فلون تاريخنا الإسلامي بما تلون به التاريخ الأوروبي والغربي والروسي الذي يوافق مذهبه، وبالتالي فصار الإنتاج الاستشراقي لدينا فيه يعني مطبوع بعدد من العيوب. هل معنى كده أن إنتاجهم كله عيوب؟ لا، حقيقة كثير من المستشرقين قدم أعمالا في غاية القوة وفي غاية الروعة وفي غاية العظمة، وأعمال ظل المؤلفون بعدها بمن في ذلك المسلمون ظلوا عيالا عليها، لأنه أيضا المستشرق كثير منهم أوتي جلدا وصبرا وبحثا وتنقيبا وتفتيشا في المخطوطات، وفي أعمال عظيمة جدا حقيقة اتعملت، وفي أسماء يعني لمعت في سماء التاريخ الإسلامي وفي سماء الفكر الإسلامي، حتى وإن كانت لهم أخطاء. لكن مثلا يعني عايز أقول كتاب زي كتاب معجم الأنساب والأسر الحاكمة بتاع المستشرق النمساوي زنباور، كتاب هائل بقى يدور فيه على كل العالم الإسلامي ويعمل فهرس للي حكموه من أمراء ومن وزراء ومتى حكم ومتى ما حكمش. فهرس جميل جدا، كتاب زي كتاب بلدان الخلافة الشرقية أو بغداد عاصمة الخلافة لكيليسترينج، كتب زي ستانلي ليمبول كتب عن النقود الإسلامية وكتب في التاريخ المصري، كتاب زي كراتشوفسكي المؤرخ الروسي المشهور تاريخ الأدب الجغرافي. طبعا أنا مش هفتكر دلوقتي كل يعني الأعمال، لكن عايز أقول إن المستشرقين بعضهم أنتج أعمالا في غاية القوة وفي غاية الروعة، و يعني المعرفة العالمية تدين لهم بها. بل وأحيانا أقول إن هؤلاء المستشرقون كان من فضل الله علينا أن بعضهم جاء في وقت العالم الإسلامي فيه ضعيف، والعالم الإسلامي فيه لا يقدر المعرفة حق قدرها، فأخذوا المخطوطات من بلادنا ذهبوا بها إلى مكتباتهم فهرسوها وحققوها وطبعوها وحفظوها بذلك من الضياع حقيقة. يعني لهم في هذا فضل. أنا أعرف أن بعض العلماء وبعض المؤرخين لا يعجبهم هذا الكلام، لكن وأعرف أن آخرين طبعا يعجبهم هذا الكلام. يعني أنا أذكر مثلا أحد أساتذتنا حفظه الله كان بيقول أنا كنت أشاهد وأنا صغير أمي يعني تلقي بالمخطوطات التي تركها بعض أجدادي في الفرن، يعني بتخبز عليها مش عارفة قيمتها، ورأيت بعض الباعة يستخدم المخطوطات التي وجدها في خزانة جده بيلف بها لب وفول سوداني وبتاع، ما هو ما يعرفش. طيب أيهما كان خير، أنه ياخدوها ويحفظوها ويحققوها حتى وإن كانوا أعداءنا، حتى وإن كانت أغراضهم سيئة، ولا تضيع هذا الضياع؟ لا يا عم، كويس أن هم خدوا اللي قدروا عليه، وإن كان طبعا خدوا بعضها بالسرقة وخدوا بعضها بالخديعة وخدوا بعضها، يعني برضو فيهم مجرمون، ليسوا كلهم يعني كانوا مخلصين للعلم والمعرفة، لا، بعضهم أخذوها بالسرقة وبعضهم أخذوها بالمناورة والخديعة وبشرائها ممن لا يعرف قيمتها، وبعضهم أخذها من المكتبات، يعني أخذوها من أماكن كانت محفوظة فيها ولم تكن مهملة ومهانة. لكن يعني كأي ظاهرة بشرية لها مزاياها ولها عيوبها. فالتزوير الذي قام به المستشرقون تزوير نابع كما قلت لك أحيانا من غرض المستشرق، وأحيانا من قلة كفاءة المستشرق في فهم النص العربي والثقافة العربية. لكن فين المشكلة الأكبر من هذا؟ إن المستشرقين دول لما كانوا موجودين في الجامعات الأجنبية في الوقت الذي بدأ العالم العربي يرسل الأساتذة للدراسة في الجامعات الأجنبية، أبناؤنا نحن تلقوا التاريخ الإسلامي على يد المستشرقين قبل أن يتلقوه على يد المشايخ ولا أن يقرؤوه في مصادره. يعني نشأ جيل من الرواد،
1: هاي نقطة خطيرة.
0: أيوة، نشأ جيل من الرواد اللي هم الناس اللي راحوا أوروبا ودرسوا في الجامعات الأوروبية، أول ما تعرف على التاريخ الإسلامي تعرف عليه من المستشرقين، فتأثر بكل أخطائهم، الأخطاء الثقافية، الأخطاء العلمية، الأخطاء التي النابعة من العجمة، وبقت قراءة كتب المستشرقين أسهل عليه وإعادة إنتاجها أسهل عليه من أنه يرجع إلى المصادر الإسلامية أو أن يقرأها بالعين الإسلامية. فدلوقتي عندك طبقة من الرواد تكونت، راحت درست في الجامعات الغربية ورجعت تؤسس الجامعات العربية والإسلامية. وفي أزمنة الاحتلال بقينا احنا برضو نستورد مستشرقين يدرسوا في جامعتنا العربية والإسلامية. فبالتالي تيجي عند فترة انت كده ايه، أواخر الثمانينات والتسعينيات، يعني أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى الخمسينات، الفترة الزمنية 80-90 سنة دول هي فترة هيمنة الرواية الاستشراقية على التاريخ الإسلامي. فالكتاب ممكن يبقى كتبه واحد مسلم ولد مسلما وعاش مسلما، لكن النفس الاستشراقي غالب عليه. إمتى بدأ العلماء يتصدوا للاستشراق؟ بدأوا برضو نقدر نقول من العشرينات وثلاثينيات القرن العشرين، لكن اللي بيقوموا الاستشراق دول خد بالك إن هم كانوا منبوذين من الأنظمة ومنبوذين من الاحتلال، فعلشان كده كان صوتهم ضعيفا، كانت إمكانياتهم ضعيفة. يعني بينما المستشرق يدرس في جامعة القاهرة ويدرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة ويدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت ويبتعث في جامعة بغداد و و و، اللي بيحاول يقاوم المستشرق ده ما بيعرفش بيكتب فين، بينشر فين، الوسائل التي أمامه محدودة للغاية. فهنا حصلت غلبة الهيمنة الاستشراقية على رواية التاريخ الإسلامي، ولذلك بدأت شبهات كتير تحصل. فهذا أصل التحذير الذي يذكره صاحبنا، أن المستشرقين زوروا التاريخ الإسلامي على هذا النحو الذي يعني حكيته في القصة المختصرة. طولت عليك أنا في إجابة.
1: لا بالعكس، إحنا لو بقينا حتى الصباح نستمع إليك أستاذ محمد، يعني لن نمل ولن يعني إيش نصاب بأي شيء من حالات الملل. لكن القصد أنه تسلل إلينا هذا الشعور عندما بدأت تأتي هذه الكتب التي كتبت بلغتهم لأقوامهم، ثم نحن قمنا بترجمتها.
0: نعم.
1: فلما جينا نطابق شعرنا إنه في فرق كبير، وبالتالي سنحن نحكي في تزوير، هذا اللي مش مقصود. لكن هناك حركة استشراق تقصدت التزوير.
0: ما هو يعني تقصدت التزوير ليس
1: يعني هل نستطيع أن نقول هكذا أن هناك شيء؟
0: يعني لا أقول تقصدت التزوير، بمعنى إنه المستشرق أراد أن يعني رأى الحق وأراد أن يخالفه عمدا. لا مش عايز أقول الظاهرة دي نادرة، بس اللي هي ليه نادرة أصلا، لأن المستشرق ده لو كان غرضه تجييش الشعوب الغربية على المسلمين هو شاعر بالتهديد، فهو قد يفعلها. لكن أنا لما أقدم توصية للقيادة السياسية أنا مش هزور عليهم الواقع. يعني هو الآن موجود في مهمة علمية لكي يدرس هذا المجتمع، ليس من مصلحته أصلا إن هو يقدم لهم صورة مزورة، هو بيقدمها بيخدم قومه علشان يعرفوا يخططوا على أساسها. فمش وبعدين هو مش الوحيد ده، هو أنت عندك أسراب من المستشرقين كتير. فالتزوير بمعنى إرادة الخطأ المقصود الواضح البين، هذه ظاهرة قليلة. لكن التزوير اللي حصل حقيقة هو في مجمل الرؤية للعالم الإسلامي، في إنه الكلام يتفهم على غير معناه، في أنه يتلون بتلون مذهبي، وكذلك تم الاتكاء على ما يوجد في تاريخنا من روايات ضعيفة ومكذوبة. ما هو المستشرق ده أضعف علميا من أن يميز بين الرواية الصحيحة والضعيفة. هو دلوقتي العالم المسلم لما يقرأ تاريخ الطبري ويقول لك وقال أبو لوط لوط بن يحيى أبو مخنف، وقال أبو مخنف لوط بن يحيى كذا، العالم المسلم اللي مر على كتب الحديث عارف انه ابو لوط ده ابو مخنف لوط بن يحيى شيعي كذاب صاحب اخبارهم، هو عارف فبالتالي فاهم وزن الروايه. انما المستشرق ابو لوط ابو مخنف ده عنده زيه زي الزهري اللي هو ثقه الثقات، فبالتالي من اراد ان يكون صوره شائهه وجد في الروايات المكذوبة والضعيفة ما يستطيع أن يكون به الصورة التي توافق مزاجه وهواه. لأنه أضعف علميا من أن يدخل في علم الحديث وأن يدرك هذه. طبعا هم برضو تطوروا، يعني برضو خد بالك المستشرقين دول مش أصله مش سجية واحدة، يعني هم برضو تطوروا، عرفوا بعد كده أن في علم حديث، عرفوا أن في طبقات وفي تراجم وفي رجال، وبدأوا يصححوا أعمالهم، وبعضهم بيرد على بعض، وبعضهم يقول له أنت ما كنتش فاهم، وبعضهم بيقول لا ده ما كانش وقع على المخطوطة الفلانية للكتاب الفلاني. هي حالة علمية فيها كل التفاعلات العلمية.
1: طيب الثلاث شغلات سريعة عشان خلصت الحلقة هي.
0: طيب
1: بس بينج بونج هيك سريع يعني.
0: ماشي.
1: هل نأخذ من المستشرقين، هل نقرأ عنهم؟
0: ما أجادوا فيه، أغلب ما أجادوا فيه ما لم يكن متعلقا بالثقافة، يعني القواميس اللي عملوها، المعاجم اللي عملوها، الحاجات اللي هي على هذا النحو من اللي هي محتاجة دأب وتتبع وجمع، المستشرقين أبدعوا فيها. الحاجات المرتبطة بالثقافة بالذات التفسير والحديث والفقه واللغة فيها مشاكل كثير.
1: في شيء أحسن أخوة طبعا تقرأ مصادرك.
0: نعم.
1: الأساتذة اللي أنت ذكرتهم من مفكرين من علماء أيا كان، اللي بداية تلقيهم للتاريخ الإسلامي أو للعلوم كانت من أوروبا.
0: نعم.
1: هل هذا معيار مهم من أجل أن أسأل نفسي أنا بأخذ من مين الآن، من شخص درس في أوروبا ولا درس في بلادنا الإسلامية والعربية؟
0: لا برضو ما أقدرش أدي قاعدة عامة، كل لأنه حتى استجابة هؤلاء المتأثرين بالمستشرقين استجابات مختلفة. بعض الناس خدع بهم وتشربهم، وبعض الناس كان واعيا بأنهم مش فاهمين، وبعض الناس أجاد الرد عليهم. الأنواع دي موجودة، فأنت بتفهمها برضو. أنا بقول لك ده علم، فمحتاج تسأل متخصصين، يعني واحد زي أحمد أمين غير واحد زي طه حسين غير واحد زي محمود شاكر غير واحد زي محمد الأعظمي. كل دول معدل استجابتهم وإعادة إنتاجهم للمستشرقين أو الرد عليهم مختلف.
1: نعم.
0: فيفهم بمجمل أعمال هذا المؤلف.
1: الإنسان الغربي عندما جاء إلينا يدرسنا سميناه مستشرق.
0: نعم.
1: الإنسان المسلم أو العربي عندما ذهب للغرب لكي يدرسهم شو اسمه؟
0: وبعض الناس يحاولوا في الفترة
1: يعني.
0: لا بعض الناس في الفترة الأخيرة بيحاولوا أن يؤسسوا لعلم الاستغراب المقابل لعلم الاستشراق، لكن طبعا هذا لا يمكن أن يحدث. طبعا في محاولات، واحد زي الدكتور مازن مطبقاني، وأنا لي كتاب عن نحو تأصيل إسلامي لعلم الاستغراب كيف ندرس الغرب، يعني هناك محاولات في مجلة تصدر في بيروت عن علم الاستغراب، لكن حقيقة هذا لن يحدث إلا لما نبقى احنا أمة قوية قادرة على إرسال الأفواج وليس على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. فيعني إذا تتكلم على اسم يسموه المستغرب أكيد.
1: انتهت الحلقة الثانية من سلسلة 100 سؤال في التاريخ مع الأستاذ محمد الهامي، وإحنا توقفنا عند السؤال السادس.
0: تمام.
1: في الحلقة القادمة سنبدأ بالسؤال السابع إن شاء الله.
0: الله المستعان.
1: ودمتم في رعاية الله.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل. نستنطق التاريخ.

سروا من ذكر الله تعالى أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: كلام والحقيقة أرقام. إذاعة الصوت الإسلامي دائما مع الحقيقة.
1: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
2: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن غير ذي عوج لقوم يتفكرون، والصلاة والسلام على من أرسله ربه بالمعجزة الخالدة والحجة الدائمة على مر الدهور والأزمان، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وبعد. فإن القرآن مصدر عز الإسلام وأهله، وسر تجدده في نفوس المسلمين، هو المحفوظ بحفظ الله تعالى من التغيير والتبديل والتناقض. قال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك سعى أعداء الإسلام لبث فرية تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم للقرآن، لسلخ القرآن من نفوس المسلمين بأسسه وقواعده، لأنه باعث نهضة المسلمين ومحيي همتهم وموحد كلمتهم وسبب نجاتهم ومصدر قوتهم. ولا يخفى على كل ذي لب أن الصهيونية العالمية تعتبر القرآن العدو الأكبر والأوحد، ولا تستطيع وسائلهم العسكرية مواجهة ومجابهة هذا الكتاب العظيم. لذلك قال الحاكم الفرنسي في الجزائر إبان احتلاله، قال: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية. بل قالها يوما أحدهم: إنه جاء ليمحو ثلاثا، ليمحو القرآن، وليمحو الكعبة، وليمحو الأزهر. ذلك أن الخشية من القرآن كبيرة. قال الله تعالى مبينا مدى حقد أعداء القرآن على القرآن وعلى أهل القرآن، قال جل جلاله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وها هم لا يفتؤون يفترون على القرآن، تارة بالطعن والتشكيك واللغو فيه، وتارة بنفي نسبته لله تعالى، وأخرى بدعاية اقتباسه من التوراة والإنجيل، وكذلك بزعم تأليفه من قبل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر كله دعوى ساقطة، خاصة أن الله تعالى تحدى أن يأتي العرب مجتمعين ولو بسورة مثله، وقد أذعنوا لعظمة القرآن وسر الإعجاز فيه. فكيف يمكن أن يكون القرآن كلام بشر؟ ولو كان من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم البعض، لماذا لم ينسبه لنفسه؟ ولماذا لم يدعي الألوهية فضلا عن النبوة؟ ولو كان كذلك لم يكن هنالك من فرق بين الحديث النبوي والقرآن. ثم ألم يكن بمقدور أهل الفصاحة والبلاغة أن يكتشفوا ذلك ليقلدوا محمدا صلى الله عليه وسلم في تأليف القرآن حسب زعم المرجفين؟ أم أن هذا الأمر هو مجرد تخليص وظن؟ والله تعالى يقول: قتل الخراصون. يقول وحيد الدين خان: إنه رغم نزول القرآن قبل قرون كثيرة من عصر العلوم الحديثة، لم يتمكن أحد من إثبات أي أخطاء

يملكها اليوم عن هذه الظواهر نفسها، بل يزيد ويقول: إن القرآن لا يحتوي على أي مقولة قابلة للنقد العلمي من وجهة نظر العلم في العصر الحديث، لكن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

أيها المستمع الكريم، إن القرآن الكريم من آيات العلوم فيه ما يربو على 50 و700 آية، وفيه من الحقائق الفلكية والقوانين العلمية التي لم تعرف إلا في العصر الحديث، بل رسم القرآن منهجية عظيمة في البحث العلمي الجغرافي كذلك. يقول الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كيف يكون القرآن من كلام بشر وقد تحدى الله بكلامه البشر فعجزوا؟ بل كيف يكون القرآن من تأليف بشر وقد ذكر القرآن أخبارا غيبية لا يعلمها إلا الله، وتكلم عن مسائل لم يكن يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد تكلم القرآن عن مسألة تحويل القبلة، وأنه عليه الصلاة والسلام بقي 16 شهرا يصلي نحو بيت المقدس حتى نزل الوحي بالتحول للكعبة المشرفة. يقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والله تعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وما فرية أن القرآن كلام بشر سوى ظلم وزور. يقول تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. هل يقبل بعد كل هذا أن يقال إن القرآن ينتمي إلى ثقافة بشر كما قال أحد الملحدين المصريين وأحد المتفلسفين الفرنسيين؟ والله تعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أيها المستمع الكريم، إن القرآن كلام الله القديم الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، الموحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. لقد نص القرآن في سورة الأنفال وفي قضية أسرى بدر على خلاف ما أخذ به رسول الله من الفداء، وقد أخذ بالفداء صلى الله عليه وسلم قبل ورود النص، فكيف يكون القرآن من عند محمد والله أبان خلاف ما قال به محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال أحد المستشرقين: لو كان محمد كاذبا لما كان لذلك الوحي من وجود. بل قال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه للإسلام: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به

0: أنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لو كان القرآن من تأليف رسول الله محمد لما كان النص في آيات كثيرة يبدأ بلفظة قل، بل لتم دمج الآيات والأحاديث. ثم هل يمكن لشخص أن يكتب كتابا للناس ويعاتب نفسه فيه؟ ولو كان من عنده كما يزعمون، لماذا لم يذكر أسماء أصحابه وخاصة الخلفاء الأربعة؟ ذلك أنهم كانوا له سندا في دعوته. ولكن لأن القرآن كلام الله، ولأن الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل جلاله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. بناء عليه، لو كان القرآن من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وجدت آيات كثيرة تنص على أنه رسول من عند الله، وآيات عظيمة تتصدر بفعل الأمر، ولما نزلت آيات كثيرة بعد طول انتظار، ولما وجدت آيات تعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولتمكن الإنسان من معارضة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لأحد أن يعارض القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا بد للعاقل من أن يشهد بصدق كلام الله وأنه ليس كلام بشر. يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 16 من تموز يوليو لعام 2026. جنوب لبنان. شهد جنوب لبنان تطورات ميدانية متزامنة مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إذ أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في عدد من البلدات الجنوبية، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل 3 أشخاص وصفهم بأنهم من عناصر حزب الله داخل ما يسميها المنطقة الأمنية. وتأتي هذه التطورات في ظل ترتيبات ترعاها الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين في الجنوب. وأعلن الجيش اللبناني أنه نفذ دوريات وأقام حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلاوية وبرش قلاوية وكفر دونين في جنوب البلاد. وتأتي هذه التحركات في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة

بأنه قتل 3 مسلحين في منطقة بيت ياحون مدعيا أنهم ينتمون إلى حزب الله. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته رصدت الأشخاص 3 داخل ما سماها المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان، مضيفا أنهم كانوا يحملون أسلحة. وقال إن قوات اللواء 401 استهدفتهم بهدف إزالة التهديد عن القوات المنتشرة في المنطقة. وتحتل القوات الإسرائيلية مناطق في جنوب لبنان وأقامت فيها نطاقا عسكريا يمتد نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو حزيران الماضي، فإن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق جنوبية. بيروت. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت عقب انتهاء محادثات روما التوصل إلى اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. وقالت السفارة إن المحادثات التي استمرت 2 يوم كانت مثمرة وإيجابية، موضحة أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيدا لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وبحسب صيغة اتفاق الإطار الموقع في 26 من يونيو حزيران 2026 برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين لم تتم تسميتهما ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة خاصة إلى حزب الله. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر لبناني قوله إن مباحثات روما أحرزت تقدما وتناولت آلية تنفيذ اتفاق الإطار والتسلسل الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية. وفي المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جهة ثالثة ستتولى التحقق من تطبيق الخطة التجريبية، مضيفا أنها لن تكون قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل ولا هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود اتفاق الإطار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وتابع ترامب في حديثه عن التسوية المفترضة: سنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، لكنه عاد وأكد أنهم سيهزمون قريبا جدا. وردا على صحفيين سألوا في وقت سابق عما إذا كانت هناك مهلة لإيران قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب إنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية. وأردف الرئيس الأمريكي: لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعلمون جيدا، يعرفون القصة، من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن أحدث موجة من الضربات الأمريكية على إيران والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا ضد إيران. وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم شؤونا عسكرية أن

0: هذه الضربات تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس ترامب الذي أبقى العالم في حيرة بشأن خطواته المقبلة بعد إخطاره الكونغرس مطلع الأسبوع باستئناف رسمي للصراع مع إيران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع أمريكا التي تهدف لإسقاط النظام وتقسيم البلاد وفق تعبيره، وأضاف أن أمريكا تريد استخدام القوة لإضعاف الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية المفعول وقيد التنفيذ، وإذا لم تستفد إيران منها فلا يوجد سبب للالتزام بها. وشدد على ضرورة استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض ولتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها، مؤكدا أن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ استراتيجي. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله في لبنان، لكنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة عن إسرائيل بحسب تعبيره. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أشار ترامب إلى أن الشرع لن يلجأ إلى هدم المباني، مضيفا أنه لم يكن يرغب في رؤية الدمار الذي لحق بها، وأن الرئيس السوري سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في تعامله مع حزب الله وفق قوله. وعند سؤاله عما إذا كان الشرع يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي للقيام بذلك، اكتفى ترامب بالقول إنه يفكر بالأمر. وحول رغبته في رؤية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أجاب ترامب بأن إعادة الانتشار هي الكلمة الأدق، موضحا أنه يتعامل بشكل جيد مع لبنان وإسرائيل، وهو أمر قال إنه يحدث للمرة الأولى منذ سنوات. وألمح الرئيس الأمريكي إلى أن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في لبنان قد تكون خطوة مناسبة، بما يسمح لإسرائيل بالتركيز على ما وصفه بالقضية الكبرى في إشارة إلى إيران. وفي أواخر الشهر الماضي أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده بادرت بالتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار السعي لوقف الحرب بلبنان، مؤكدا الاستعداد للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان. وقال الشرع في مقابلة تلفزيونية: لدينا من الشجاعة ما يكفي لإعلان دخولنا أي صراع أو حرب بشكل علني إذا ما قررنا ذلك، مؤكدا أن الدور السوري إيجابي بحت ويتحدد وفق المصالح المشتركة بين البلدين بما يخدم استقرار لبنان وسوريا على حد سواء. وأوضح الشرع أن الرئيس ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان ويسعى إلى وقف الحرب الدائرة هناك، مؤكدا أنه يمكن الاعتماد على سوريا في الوصول إلى حل إيجابي يخدم استقرار لبنان. ولفت الشرع إلى أن ترامب تحدث عن دور محتمل لسوريا في البحث عن حل آمن وهادئ، إلا أن هذا التصريح فهم بشكل خاطئ، وكأن دمشق تستعد لدخول لبنان عسكريا، وذلك بعد أن قال ترامب إنه يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. وأشار الشرع إلى أن الرؤية السورية للحل طرحت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتقوم على وقف الحرب أولا، ثم معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلدين. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية والمسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين خلال عهد النظام البائد. وقالت الوزارة في بيان إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية. وأشارت إلى أن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. وبحسب التحقيقات الأولية لوزارة الداخلية، يعد المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين يزن كل منها 250 كيلوغرام، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017. وأوضحت ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويرتبط غاز السارين بهجمات عديدة شنها نظام الأسد المقبور على المناطق التي كانت ثائرة ضده، وأبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية لدمشق ومعظمية الشام في 21 من أغسطس آب 2013، والذي خلف نحو 1400 قتيل بينهم مئات الأطفال. واستخدم غاز السارين في سراقب بريف إدلب نهاية إبريل نيسان 2014، وبعد فترة قصيرة اعتبرت الأمم المتحدة سراقب واحدا من 5 مواقع اختبرت هجمات بغاز الأعصاب، بما فيها خان العسل والغوطة الشرقية وجوبر وأشرفية صحنايا. وفي واحدة من أكثر الهجمات المماثلة من حيث عدد الضحايا، تعرضت مدينة خان شيخون بريف إدلب الغربي في 4 من نيسان إبريل 2017 لهجوم بغاز السارين، مما خلف 91 قتيلا منهم 32 طفلا و23 امرأة، إضافة لإصابة نحو 520 شخصا حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وبعد ذلك بنحو عام، وتحديدا في 7 من إبريل نيسان 2018، تعرضت مدينة دوما لهجوم مماثل، وثقت الشبكة السورية أنه أودى بحياة 43 مدنيا بينهم 19 طفلا. واشنطن. كشف تصويت غير مسبوق في مجلس النواب الأمريكي عن اتساع التحول داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة مع إسرائيل، بعدما انقسم نواب الحزب بشكل شبه متساو حول مقترح يهدف إلى وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، في مشهد يعكس تصاعد الانتقادات داخل القاعدة الديمقراطية للدعم العسكري غير المشروط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. ورغم أن فشل التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي كان متوقعا، فإن نتائجه السياسية حملت دلالة كبيرة، إذ أظهرت أن شريحة واسعة من الديمقراطيين باتت مستعدة لتحدي الموقف التقليدي للحزب بشأن إسرائيل. ورفض مجلس النواب التعديل بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 أصوات مع تصويت 10 أعضاء بالحضور، إلا أن اللافت كان موقف الديمقراطيين، حيث أيد التعديل 103 نواب ديمقراطيين مقابل 98 نائبا عارضوه، بينما صوت 10 أعضاء بالحضور، وكان النائب ماسي الجمهوري الوحيد الذي انضم إلى مؤيدي وقف المساعدات. قطاع غزة. أصيب فلسطينيان بينهما امرأة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة، وأسفر القصف عن تدمير 3 منازل بالكامل، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمباني والممتلكات المجاورة. وأفادت مصادر محلية بأن غارة جوية إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة بركة في مدينة دير البلح، فيما دمرت غارة أخرى منزلا لعائلة النبريصي في مخيم المغازي، كما قصفت مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة مطر غربي مخيم صيرات ما أدى إلى تدميره. وبحسب مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة بجروح متوسطة جراء الغارة الإسرائيلية على منزل عائلة بركة في دير البلح. وأضاف المصدر أن حريقا اندلع جراء الغارة وعملت طواقم الإطفاء على إخماده. الكويت. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران، فيما فعلت صافرات الإنذار في البحرين عقب تجدد الضربات الأمريكية على إيران. وقال الجيش الكويتي في بيان على منصة إكس: تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، فيما دعت وزارة الداخلية في البحرين المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية إن القوات المسلحة الكويتية اعترضت 4 صواريخ كروز و21 طائرة مسيرة قادمة من إيران، مضيفا أن الهجوم الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية مما أدى إلى أضرار مادية من دون ورود أنباء عن إصابات. شمال العراق. قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات فوق مدينة أربيل بالعراق. وأضافت المصادر أن الطائرة المسيرة سقطت قرب القنصلية الأمريكية في المدينة. بدورها أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع عدو انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل مركز إقليم كردستان في شمال العراق. وأشارت الوكالة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في محيط القنصلية التي سبق أن تعرضت لهجمات عدة بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير شباط الماضي. وشوهدت طائرات مسيرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية وسط عدو انفجارات وتصاعد الدخان. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي إلى واشنطن، حيث التقى الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 16 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن إنشاء مكتب وطني للذكاء الاصطناعي يتبع مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف الحكومي على هذه التكنولوجيا المتسارعة ووضع إطار تنظيمي جديد لاستخدامها في أستراليا. وسيتحدث ألبانيزي في خطاب يلقيه في مدينة سيدني عن تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث سيقول إن تأثيره على المجتمع سيوازي التحول الذي أحدثه ظهور الطيران المدني قبل نحو 100 عام، مؤكدا أن أستراليا تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التقنية مع الحد من مخاطرها. وسيتولى المكتب الجديد تنسيق العمل الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي والإشراف على إعداد معايير أسترالية جديدة، إلى جانب توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية. ويأتي الإعلان في ظل تزايد المخاوف بشأن القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتوسع مراكز البيانات وحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والناشرين الأستراليين. وفي السياق نفسه قال النائب العمالي الفيدرالي ووزير الصناعة والعلوم السابق إد هوسيك إن الحكومة تدرس فرض تنظيمات أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الاكتفاء بالتنظيم الذاتي لم يعد كافيا. كما كشفت وثائق حكومية نشرت مؤخرا أن شركة أنثروبيك المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي اعتبرت حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأسترالية عائقا رئيسيا أمام ضخ استثمارات جديدة، فيما طلبت توضيحات حول قواعد حقوق النشر من دون أن تسعى إلى الحصول على استثناءات من هذه القوانين. وقال هوسيك لشبكة سكاي نيوز إن تجربة التنظيم الذاتي التي اعتمدت عليها شركات التكنولوجيا خلال العقدين الماضيين أثبتت عدم فاعليتها. وقال هوسيك لقد جربنا التنظيم الذاتي على مدى عقدين تقريبا واتضح أنه لم ينجح، ولن تبادر أي من هذه الشركات بمفردها إلى فرض ضوابط تحد من المخاطر، لأن المستثمرين سيتساءلون لماذا تقومون بذلك بينما تعمل شركات أخرى من دون قيود. لذلك تقع على عاتق الحكومات مسؤولية وضع قواعد وطنية موحدة تحمي الأستراليين. وتشير الخطوة الحكومية إلى توجه أستراليا نحو دور أكثر فاعلية في تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في وقت تتسابق فيه دول العالم لوضع أطر قانونية توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع والاقتصاد وحقوق أصحاب المحتوى. سيدني، قتل رجل بالرصاص داخل سيارة في شمال غرب سيدني، واستدعيت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث في شارع نورث روكس كارلينغفورد بعد الساعة 7 صباحا بقليل، وعثرت الشرطة على رجل في 30s من عمره داخل السيارة، وكان قد أصيب بجروح بالغة من جراء إطلاق نار وتوفي في مكان الحادث. ولم يتم التعرف على هوية القتيل رسميا حتى الآن، وأغلق شارع نورث روكس وينصح الجمهور بتجنب المنطقة. ملبورن، اعتقلت شرطة ولاية فيكتوريا رجلا بعمر 20 عاما في منطقة أسندن صباح أمس، وبحسب الشرطة فإن هذا المعتقل هو من كبار المسؤولين عن حرق المحلات وعمليات الخطف في ملبورن، وهو أحد كبار رجال المجرم كاظم الموجود حاليا بالسجون العراقية. وتتهمه الشرطة أيضا باستخدام تطبيق هاتفي لتجنيد الناس ليقوموا بعمليات الخطف وحرق المحلات. ووصفت الشرطة عملية الاعتقال بأنها غاية بالأهمية في إطار مطاردة المجرمين الذين يحرقون أرزاق الناس ويطلبون منهم الخوات والأتوات. كامبرا، توفي المذيع المخضرم والسياسي الأسترالي السابق دارون هينش عن عمر ناهز 82 عاما، وكان هينش ركيزة أساسية في إذاعة 3AW وذلك منذ 80s الماضي، واشتهر بأسلوبه الجريء في التغطية الإخبارية مما أكسبه لقب العنوان البشري. وأكدت إذاعة 3AW جهة عمله السابقة نبأ وفاة الشخصية الإعلامية على الهواء مباشرة. وتوفي هينش أثناء نومه في منزله وعلى سريره كما كان يتمنى. وكان هينش يعاني من تراجع في قدرته على الحركة في الأشهر الأخيرة بعد تعرضه لعدة سقطات في شقته في مدينة ملبون العام الماضي. وامتدت مسيرة هينش المهنية الطويلة والتي شهدت في بعض الأحيان جدلا واسعا كصحفي في الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون على مدى 6 عقود قبل أن يتجه إلى العمل السياسي. وفي أوج مسيرته المهنية كان هينش أعلى الشخصيات الإعلامية أجرا في أستراليا، وكان يتنقل في ملبون بسيارته الروس رويس الزرقاء المميزة برفقة سائق خاص. وكانت هذه الشخصية الكاريزمية تستمتع أيضا بوجبات غداء ماراثونية تمتد 12 ساعة. تبدأ في الواحدة ظهرا وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى. وقد تفاخر ذات مرة بأنه كتب عمودا صحفيا بعد تناوله 4 زجاجات من النبيذ، وهو أمر كان معتادا بالنسبة

إليه كونه معروفا بشربه المفرط للكحول، في النهاية أثر إدمانه للكحول على صحته، حيث شخص هينش بتلف الكبد ثم لاحقا بسرطان الكبد. وفي عام 2011 خضع لعملية زرع كبد ناجحة، وكشف لاحقا إنه كان سيموت في غضون أسبوعين لولا قبوله عضوا من مدمن مخدرات، ثم امتنع عن شرب الكحول لمدة 8 سنوات بعد عملية الزرع تكريما للمتبرعة. لكنه كشف لاحقا إنه عاد لشرب الكحول، مصرحا في بودكاست نيل ميتشل يسأل لماذا عام 2025 إنه في سن 81 يريد الاستمتاع بما تبقى له من عمره، وقال إن ذلك يرجع جزئيا إلى أنني لم يتبقى لي سوى بضع سنوات وأريد أن أعيش حياة كريمة، ولكن جزئيا لأن المتبرع كان مدمنا للمخدرات وأعتقد أنني أبرمت معه صفقة. وولد هينش في نيوزيلندا في 9 فبراير شباط 1944، وكان في 9 من عمره عندما وقع ضحية لمتحرش جنسي داخل منزله. وروى هينش الحادثة التي وقعت خلال حفلة في منزل والديه عام 1953 في حلقة من برنامج جوليا زيميرو التوصيل المنزلي عام 2017، عندما عرض عليه أحد أصدقاء والده شراءه، ولاحقا دخل الرجل غرفة نومه التي كان يتقاسمها مع شقيقه والذي كان آنئذ نائما، وقال: كنت أرتدي بيجامتي واقفا هناك وتجمدت في مكاني، ولا أتذكر كم من الوقت استمر اغتصابي، لكن أخي بدأ يتحرك وكأنه يستيقظ، وهرب الرجل من الغرفة وعدت إلى سريري وأنا مرعوب. وقال إن والديه طردا المتحرش من منزلهما لكنهما لم يتخذا أي إجراء قانوني. كيمبرا. زار أمس السفير الأسترالي لدى لبنان توم ويلسون المني في شمال لبنان، حيث توجه أولا إلى مركز البلدية، وكان في استقباله رئيس البلدية توفيق زريقة بحضور فضيلة الشيخ فايز سيف مع عدد من أعضاء المجلس البلدي. كما توجه ويلسون إلى بيت الزكاة يرافقه الشيخ فايز سيف، وكانت هناك كلمة للنائب أحمد الخير أشاد فيها بالعلاقة التي تربط المني بأستراليا. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل والاطلاع على واقع المنطقة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول سبل التعاون بما يخدم المني وأهل المني. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريتش كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عنده الدواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-66-08-4098.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 672 من مقاطع حظر التجول، والحلقة الثالثة من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا من قبل قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفهمنا معنى الهدى ومعنى التقوى. خلونا نشوف بقى صفات المتقين في البقرة. بس قبل ما نشوف صفات المتقين دي، عاوزين نشوف أنواع الناس اللي جت في أول سورة البقرة. يعني بعد الكلام عن المتقين في أربع آيات، من الآية 2 للآية 5، ده هنا كلام عن المتقين، ده تقريبا موضوعنا النهاردة في الحلقة. هنلاقي آيتين بعدهم اللي هما الآية 6 والآية 7 عن الكافرين. اقرا كده معايا 6 و7. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيتين عن الكافرين. بعد كده من الآية 8 للآية 20 13 آية عن المنافقين، ابتداء من الآية 8 اللي هي: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى الآية 20 13 آية عن المنافقين. يبقى أربع آيات عن المتقين، آيتين عن الكافرين، و13 آية عن المنافقين. وده دليل على خطورة المنافقين. هذا النوع من البني أدمين أخطر بكثير جدا على الإسلام من الكافرين. الكافر واضح، عدو واضح، إنما المنافقين طابور خامس، مجموعة من الخونة داخل الصف المسلم. لهم بيبانوا إيه؟ بيبانوا مسلمين. يعني في الوقت بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم دول المنافقين شكلهم صحابة. انت عايز اكتر من كده ايه؟ صحابة مع الصحابة رايحين جايين داخلين المسجد، بيصلوا في المسجد، بيطلعوا الغزوات وكل حاجة، وهم مجموعة خونة. دي مسألة خطيرة جدا. ملاحظة تانية هي انواع الناس ايه بقى؟ كافرين، منافقين، اكيد بقى ومؤمنين. لا، تصور بقى النوع الثالث مش مؤمنين، النوع الثالث المتقين. يعني كنا نتوقع ان ربنا يجيب المؤمنين، لا، ربنا جاب اعلى نوع من انواع المؤمنين، ارقى نوع، الاليت بتوع المؤمنين، اسمهم ايه؟ اسمهم المتقين. طبقة الرقية داخل المجتمع الاسلامي، طبقة الرقية دول داخل المؤمنين اعضاء نادي المتقين. عشان تبقى عضو في نادي المتقين مش مهم تكون غني، مش مهم يكون عندك سلطة، مش مهم يكون عندك نفوذ،
11: مش مهم تكون بتتكلم فرنساوي، مش مهم تكون بتلبس شيك، المهم يكون عندك اللي جاي ده. ايه بقى هي مؤهلات العضوية في نادي المتقين؟ اقرأ معايا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هو ده المطلوب منك عشان تبقى عضو في نادي المتقين. أول صفة بقى من صفات المتقين إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. المقصود بالغيب هنا ما يغيب عن حواس الإنسان، يعني لو شيء أنت مش شايفه ومش سمعه لأنه في مكان آخر في الشقة اللي جنبنا، زي ما قلت لكم كده بنسميه غيب مكاني. لكن

ممكن يكون فيه ناس هناك في الشقة اللي جنبينا شايفينه وسامعينه. إذن ده شيء ممكن يشعر به، يحس بالحواس بتاعت الإنسان. هنا ما بنسميهوش غيب، ده مش الغيب اللي بيدل على الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بما يغيب عن حواس الإنسان. الإيمان بالله إيمان بالغيب. العقل يثبت وجود الخالق، لكن الحواس لا تستطيع أن تشعر بالخالق. الإنسان المادي فقط هو اللي بيؤمن بما تصدقه الحواس بس. الإنسان العقلاني يعلم أن العقل يصحح الحواس، فالعقل حاكم على الحواس. مثلا عينك يعني حاسة النظر ترى في الصحراء ماء على مسافة بعيدة، عقلك يقولك ما تصدقش عينك، ما تطلعش تجري كده لأن ده مش ماء ولا حاجة، ده ظاهرة بتحدث في الصحراء نتيجة انعكاس الضوء على الرمال فاسمها ظاهرة السراب. يبقى العقل صحح للحواس. عينك ترى شخص راكب حصان وصغيرين جدا قد كده، فعقلك يصدعها لك يقولك لا دول حجمهم عادي، وما تصدقش حاسة النظر لان بسبب بعد المسافة انت شايفهم صغيرين. عينك تشوف الشمس بتغرب في البحر، لكن العقل يقولك لا مش بتغرب في البحر ولا حاجة، والعقل يصحح للحواس. بعض الناس فاهمين انه ما لا يدرك بالحواس غير موجود. طب ما هو لو احنا كنا جينا من 500 سنة وقلنا للناس ان السبب الامراض بتاعتهم هو ان في مخلوقات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة اسمها فيروسات واسمها بكتيريا وبتدخل عن طريق النفس او البلع فتسبب امراض، ما حدش كان هيصدق، هيقولوا علينا مجانين كمان، مع ان هو ده بالظبط اللي كان بيحصل. لكن الحواس بتاعتهم لم تدرك، وعلمهم كمان كان قاصر. الإسلام يغلب العقل على الحواس، يعني يغلب المذهب العقلاني على المذهب المادي، مع الأخذ في الاعتبار أن العقل نفسه له حدود هو أيضا، زي ما النظر له حدود لا يرى بعدها، والسمع له حدود لا يسمع بعدها عدد من الديسيبلز، وكذلك العقل له حدود لا يدرك بعدها. لذلك الإسلام يعلمك أن العقل أعلى من الحواس، وأن هناك مصدر آخر أعلى من العقل وهو الوحي. العقل يحتاج إلى الوحي. إذا ثبت عندك أن الوحي من الله سبحانه وتعالى والله هو العليم الحكيم الخبير، يبقى يجب أن تصدق الوحي. الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب. طيب والإيمان بالكتب والرسل يعتبر إيمان بالغيب؟ ما دول ما كانوش يعني دول يعني في ناس وقتهم لو آمنوا بيهم، لو واحد آمن بالنبي وبالقرآن يبقى آمن بالغيب. ما معنى الإيمان بنبي؟ إنك تؤمن إن هو إنسان حي يرزق وبيأكل ويشرب قدامك؟ لا، معناه الإيمان بنبوته، الإيمان بأنه مرسل فعلا من عند الله، الإيمان بأن القرآن فعلا وحي من عند الله. إذن هذا إيمان بالغيب أيضا. القرآن أخبرك مثلا أن في نبي اسمه يونس، يجب أن تصدق هذا كلام الله، والقرآن ثبت عندك أنه هو وحي من الله. إذا أخبرك القرآن أن كان في كتاب اسمه التوراة وأنه نزل على نبي اسمه موسى، وانت لا شايف ده ولا شايف اصل التوراة الموجودة دي، مش هي مش مش مش كلام، مش هو ده كلام ربنا، مش هو ده. طيب عليك ان تصدق، يبقى ده ايمان بالغيب، لانك لم ترى بحواسك الكلام ده، لم ترى بحواسك النبوة نفسها. طيب من افضل ما يمكن ان انسان يقرأه في الموضوع ده، ودي قصة بنحارب بيها الالحاد، قصة حي ابن يقظان اللي كتبها ابن الطفيل الاندلسي. حي
ابن يقظان عبارة عن رضيع

عمره يوم واحد، يعني يوم ما اتولد حصل شيء لا نعرف ايه هو، وألقي على جزيرة ليس عليها اي بشر خالص، نما وكبر مع الحيوانات، اتبنته غزالة، رضعته مع اولادها، وكبر كده زي طرزان بيتكلم لغة الطير ولغة الحيوان، وما شافش اي بني ادم خالص في حياته، ما يعرفش ان هو مختلف عنهم يعني. المهم الغزالة دي امه اللي اتبنته دي ماتت، هو فوجئ انها مش بتتحرك، مهما كلمها ما بتردش عليه، يهزها مش بتتحرك، قاعد يفكر يا ترى ايه السبب انها يعني عطلانة مش بتشتغل مش بتتحرك مش بتتنفس، هيتجنن. يعمل ايه؟ بدأ يشغل عقله، جاب حجر حاد وشق بطنها وفتح، بص في قلبها وجد كل شيء عادي جدا، قلبها موجود عادي بس مش بيتحرك. فأول شيء أدركه هو إن كان في شيء وخرج، والشيء ده غير مرئي وغير محسوس. لما بيخرج الإنسان أو الحيوان أو الطير بيموت، فأدرك الروح هو ده الشيء اللي بيفرق بين الأحياء وبين الأموات أو الجمادات. وبعد كده قاعد يفكر في العلاقة بين الجمادات زي الصخر والنبات والحيوان، ويشوف إيه الأشياء الموجودة فيهم وإيه الأشياء اللي مش موجودة فيهم، بقى يقارن ويفكر لغاية ما وصل بعقله إلى وجود الروح، إلى حتمية وجود خالق، وإن الخالق ما ينفعش يكون له جسم، وإنه لازم يكون أزلي، لازم يكون الأول والآخر، لازم يكون عنده العلم كله والحكمة كلها. إذن وصل لوجود الروح ووجود الخالق والصفات الأساسية لله بالعقل لوحده. لذلك هو حي ابن يقظان، يعني عايش ابن صاحي، يمثل على الجزيرة دي العقل على كوكب الأرض. العقل يستطيع الوصول لهذه الغيبيات، لكنه يحتاج إلى هداية من الوحي عشان يعرف كيف يتواصل مع الخالق، مع المصدر بتاعه، عشان يعرف بقى تفاصيل الدين، عشان ياخد تفاصيل أكتر من كده يتعبد بيها. فربنا قال في الآية 3 أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب أمنت بالله كده؟ أمنت بالغيب؟ أمنت بالله دون أن ترى؟ وأمنت بما جاء في وحيه القرآن؟ إذن أنت تحتاج إلى إقامة علاقة دائمة معه. فتعمل إيه؟ تقيم الصلاة. إقامة الشيء يعني فعله كما يجب أن يفعل، إقامة الصلاة كما يجب أن تكون، رجليك واقفين على الأرض لكن روحك في السماء، بالخشوع تستطيع أن تسمو وترتفع. الصلاة معراج المؤمن، ومع الصلاة دايما تأتي الزكاة. ربنا دايما في القرآن يقول لنا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دايما تجد الصلاة والزكاة مقترنين ببعض في القرآن. ليه؟ لأن الصلاة بتاخد من وقتك، ووقتك ده انت بتترك فيه العمل وتذهب للصلاة، بتغلق المحل، بتغلق العيادة وتروح تصلي الجمعة، تروح تصلي الظهر، تروح تصلي العصر. في الوقت ده انت كان ممكن تكسب مال. فده عقلا، بالعقل كده بيقلل من المال اللي انت ممكن تكسبه. هذا المال رزقه من الله، هل ستترك الصلاة لله من أجل المال اللي هو ربنا بيرزقك بيه؟ هنا بيجي الاختبار. لا، أنا لن أضحي بالصلاة من أجل المال. ليه؟ ربنا يبارك لي في الوقت اللي هشتغل فيه ويعوضني إن شاء الله عن الوقت اللي أنا ذهبت فيه إلى الصلاة. طب يجي بقى الاختبار اللي بعده. طب ايه رأيك بقى ان الوقت اللي انت اشتغلت فيه كمان وطلعت مال، مطلوب منك تطلع منه مال تاني زكاة. يبقى انت ضحيت بوقت عشان تقيم الصلاة، وضحيت بمال من الوقت بتاع العمل كمان. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انت كلك ملك لله، انا لله، يعني احنا ملك لله.
لكن نلاحظ ان في الآية دي بقى الآية 3 ربنا ما قالش ويؤتون الزكاة، قال ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله، يعني دايما الصلاة تيجي مقرونة بالزكاة، إلا هنا هنا ما لم تذكر الزكاة باسم الزكاة، ولكن قيل ومما رزقناهم ينفقون. ليه؟ هنا ربنا في أول المصحف بيشرح لنا صفات أهم ناس أو أهم صفة المفروض ان انت بتقرأ القرآن عشان توصل لها، اللي هي المتقين. يوم يقولك اللي بيطلعوا الزكاة، وأصلا اللي بيطلعوا الزكاة كم في المية من الناس، يعني الناس القادرة على إخراج الزكاة، ده المقصود. طيب والباقيين يشعروا بإيه وهم بيبدأوا قراءة القرآن؟ إن القرآن بيتكلم عن طبقة أخرى؟ لا، ممكن يكون ما معكش فلوس بس معك حاجات تانية. ومما رزقناهم ينفقون، ما رزقكش مال يا سيدي، ما عندكش مال وما انتش بتطلع زكاة، لكن رزقك إيه؟ علم. طيب تنفق من العلم اللي رزقك إزاي؟ تستغله في خدمة الناس، تخترع لهم أدوية، لقاحات، تعلموا للناس. في واحد ربنا رزقه قوة، ينفق من قوته في مساعدة الضعفاء. يبقى ومما رزقناهم ينفقون أعم وأشمل من مجرد إنفاق مال. المذهل في التعبير ده إيه بقى؟ إنه مش مجرد بيحقق نفع للفقير أو للآخذ، لا، ده بيعمل تربية للمنفق. إزاي؟ ما هو جعل المنفق، المنفق اللي بيصرف ده آخذ في الجملة اللي قبلها، يعني المنفق كان بيدي كده صح، كان هو اليد العليا المنفق هنا، ومما رزقناهم ينفقون، بس في الجملة اللي قبلها هو كان عامل ايده كده، كان اليد السفلى. ربنا قال ايه؟ ومما رزقناهم، يبقى انت ايدك كانت سفلى الاول، مش ربنا كان بيرزقك اخدت خلاص ينفقون، بقيت ايدك عليا بعد كده. يبقى ما ينفعش تتكبر على اللي انت بتنفق عليه، على اليد السفلى، لا تتكبر على اليد السفلى، لان انت لسه من ثانية كنت انت يد سفلى، وده في النهاية رزق ربنا، فربنا رزقك برزق انت خدت جزء منه وديته لآخر، فلا تتكبر بقى. شفت التربية هنا. ومما رزقناهم ينفقون، فخلى الغني المنفق من ثانية كان هو الفقير اللي ايه اللي بيستقبل، وكان هو اليد السفلى. تحفة الحقيقة التعبير، يعني تعبير عميق وعمق شديد جدا. ومما رزقناهم ينفقون، قبل ما تعطيه وايدك كانت تبقى العليا، كانت ايدك هي ايد الاخذ اللي كانت سفلى. كنتم ايه بقى كمان قبلها بقى كمان؟ ده انتوا الاثنين كنتوا في اقامة الصلاة مع بعض، ويقيمون الصلاة، ده المعطي والمعطى اليه، او المنفق والايه واليد العليا واليد السفلى، كنتوا بتقيموا الصلاة مع بعض. ده انت لو في الصف اللي وراه، يعني انت كنت بتحط جبهتك مكان قدمه. ده يوريك تقلب الاحوال. الشخص اللي انت اعطيته كنت بتصلي معاه في المسجد من 3 دقايق وراسك مكان قدميه. هذا لان احنا في العبودية لله، احنا على قدم المساواة امام الله، مفيش فينا غني وفقير. نطلع بعد كده فينا غني وفي فقير، وفي واحد مزكي وفي واحد بيزكى عليه، اوكي ماشي. بس حتى المزكي لازم يفهم ان هو هذا من رزق الله، ومما رزقناهم ينفقون. ربنا بيذكرك ان اي شيء انت بتعطيه للناس وبتاخد بيه ثواب، هو مش ذاتي، مش بتاعك اصلا، ربنا بيعطيك عشان لما تعطي يديلك ثواب. يبقى التقوى هنا تشعرك انك ايه؟ انك لا قيمة لك بدون الله. قيمتك في عبوديتك لله، مش في سيارتك، مش في اموالك، مش في قصرك، مش في فيلتك، مش في عفشك، مش في ملابسك. لكن للأسف احنا بنحط قيم او قيم غير القيم اللي القرآن بيحطها لنا، وبنقيم نفسنا وبنقيم الناس على هذا الأساس. ومما رزقناهم ينفقون كمان بتوحي بالكرم في الإنفاق. ليه؟ لأنها قرنت الإنفاق بالرزق، وربنا بيرزق بكرم وجود شديدين. ومما رزقناهم تشعر بالجود بالكرم.

2.5% وتطلع 2.5% بالزكاه. يا حبيبي لا، مين قال الكلام ده؟ مين قال الزكاه 2.5%؟ 2.5% ده الحد الادنى للزكاه. يعني لو طلعت 5% هي هتبقى تحت خط الفقر وانت معاك 95%. ما تجرب، ما تجرب مره كده دبل مبلغ الزكاه بتاعك، تريبل مبلغ الزكاه بتاعك، وتعالى قول لي اتفقرت ولا لا. تاجر مع ربنا، تاجر مع ربنا. يعني اذا اعطيت فاشبع. حول الانسان المستحق للزكاه الى انسان بيخرج زكاه خلال سنه او اتنين. واعرف ناس عملوا كده. كان في شخص فقير في في في في مصر، والناس اكتشفت ان عنده موهبه ان هو اسكافي شاطر جدا وبيعمل صناعه احذيه وصنادل وبتاع، فجابوا له مكنه بتخيط الجلد. خلال سنتين كان موظف 15 عامل وبيخرج زكاه ماله، هو اللي كان بيزكى عليه. ليه تدي له جنيه؟ ليه تدي له 5 جنيه؟ هيعملوا ايه؟ بدل ما تروح تاخد ال 10,000 جنيه بتوع زكاه مالك وتوزعهم على 10,000 واحد، لا اديهم لواحد او اتنين وشوف عندهم يقدروا يعملوا مشروع معين، حولهم هم الى مزكين. ودي فلسفه المال في الاسلام. لذلك انت لما تكون بتنفق مالك في شيء بينفع الاقتصاد ما بيبقاش عليه زكاه. رحت اشتريت ارض وبنيت بيت، الفلوس دي مفيش عليها زكاة. ليه؟ في ناس اشتغلت وفي ناس رزقت من وراء الفلوس دي، لكن الزكاة على المال المكنوز، مكنوز تحت البلاطة في الايه، في الحساب بتاع البنك، ما دام ما بيشتغلش لا، تعالى بقى هو ده اللي هتطلع لي زكاة. طب لما تيجي تطلع منهم زكاة، ما تيجي تحول ناس الى مزكين هم كمان. تمام. طيب اقرا بقى الآية 4. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المتقين هم اللي بيؤمنوا بما أنزل إليك يا محمد اللي هو القرآن الكريم، وما أنزل من قبلك وبالكتب الأخرى، ويؤمنون باليوم الآخر كمان وبالآخرة هم يوقنون بالبعث والحساب. ليه بقى؟ خلي بالك اليهود شالوا كل حاجة عن البعث والحساب من كتبهم. ما بتلاقيش في التوراة أي ذكر للبعث والحساب خالص. فعشان ما حدش بقى فيهم يظن إن مجرد الإيمان بالتوحيد يكفي، ومش مهم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومش مهم يؤمن بالقرآن الكريم. لا، بمنتهى الوضوح المتقين مش هينفع يبقوا من حضراتكم أهل الكتاب. لا، احنا شكرا جزيلا، عايزين تبقوا متقين يبقى لازم تعملوا أبجريد. إيه بقى؟ بتؤمن بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة للكتب السابقة. بمنتهى الوضوح الآية أعلنت إن المتقين دول مسلمين، مؤمنين بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم وكل ما فيه عن الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب. القرآن دايما تلاقوه ركز جدا على مسألة الحساب والبعث، لأن للأسف أهل الكتاب اللي قبلنا شالوا الكلام ده تماما، وده شيء عجيب الحقيقة. هم مؤمنين بأن فيه، لكن معظم النصوص أزيلت. وإحنا مش مسؤولين عن التحريفات اللي حصلت بأيدي الناس يعني. لذلك لابد من الإيمان بالقرآن، والقرآن هو المهيمن على الكتب السابقة. والله ما وافق فيها القرآن ماشي، ما لم يوافق القرآن لا لا لا, لا يمكن نجيزه. طيب هب بقى الآية 5. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. متقون دول هم اللي على هدى فعلا من ربهم، هم اللي ربنا هداهم. وتعبير على هدى، على هدى وكأنهم ركبين الهدى، والهدى بينقلهم بين الدنيا والآخرة. على هدى وأولئك هم المفلحون، تعبير من أجمل ما يمكن. كان ممكن يقول وأولئك هم الفائزون. مفلح يعني ناجح، طب ما فائز برضو حلو يعني فائز، لكن مفلح من مادة الفلاحة. الإنسان لما يفلح الأرض بيشتغل كده وبإيه وبيعزق، وبعدين بيحط البذرة، وبعد كده بيردم عليها، وبعد كده بيسقيها وينتظر، ويسقيها تاني وينتظر، وبعد كده يخربش حواليها، وبعد كده يعزق النباتات الضارة، وبعد كده يفضل يحط يسقي لغاية ما ينتظر في النهاية

إيه؟ نتيجة الفلاحة ينتظر المحصول والثمار. التقوى والإيمان بالله هي تضحيات الإنسان بيقدمها في الدنيا، فكأنك بتفلح الأرض، بتزرع وبتسقي وبترعى بالعمل، يعني أنت بتزرع العمل الصالح وبتفضل تسقيه كل يوم وترعاه منتظر إنك تلم المحصول في الآخرة. أولئك هم المفلحون، دول اللي زرعوا في الدنيا وهينتظروا المحصول. شفتوا جمال كلمة المفلحون؟ يعني المفلحون معناها ناجحين. كان ممكن نعديها. طيب تعال بقى نقرأ مع بعض كده أول خمس آيات بتدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

0: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقيه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس السفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. واذكروا أن كتاب رياض الصالحين جعله الإمام النووي رحمه الله تعالى منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. فهذه الدروس ليست للسماع أو الحفظ وحده، لكن المتوقع منك بعد أن تسمع أن تعمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من أراد وصولا إلى الله تعالى لابد أن يسلك في هذا المنهاج. الإمام النووي جمع هذا المنهاج من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. سبق في الدرس الماضي حديث عن عنوان هذا الباب، لكن المراد أيها الإخوة أن سالكا إلى الله تعالى لا يستطيع أن يصل إلى حضرة الله، إلى رضا الله عز وجل، حتى يعظم حرمات المسلمين، حتى يتمسك بمعالم هذا الدين وأوامره ونواهيه فيما يتعلق بعلاقته مع إخوانه المسلمين، حتى لا تمتد يده إلى مال حرمه الله تعالى عليه من أخيه، حتى لا تمتد عينه إلى عرض حرمه الله تعالى عليه من أخيه، حتى تسلم يده من الاعتداء على دم أخيه أو أذى أخيه. باب تعظيم حرمات المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أخيه، ولا على عرض أخيه، ولا على مال أخيه. ولن يصل إلى الله تعالى إلا من عظم حرمة المسلمين. وقد قال الصالحون: أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. كلما عظمت إخوانك المسلمين، عظمت أعراضهم وعظمت أموالهم وعظمت أنفسهم، هناك أنت تزداد قربا من الله تعالى. ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلق. أنت عندما تعظم عباد الله تعالى فإنما تعظم حضرة الله تعالى. أنت عندما تراعي حرمات أخيك فهذا أخوك منسوب إلى حضرة الله تعالى. الله عز وجل خلقه، هو صار من عباد الله المسلمين، هو من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو من أهل القرآن الكريم، فكيف تؤذيه؟ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وقد مر في دروس مضت قول علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه، قال: اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة الوالد، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم، وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه، وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره. نبدأ الآن بقراءة الآيات. الإمام النووي كعادته يجمع في مطلع الباب آيات متعلقة بالباب ثم يذكر الأحاديث. نقرأ بداية الآية، تفضل.
1: قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
0: حرمات الله هي شعائر الدين. الصلاة من حرمات الله عز وجل، الصوم من حرمات الله عز وجل، بر الوالدين من حرمات الله عز وجل، ترك الظلم من حرمات الله عز وجل، احترام الكبير من حرمات الله عز وجل، رعاية الصغير من حرمات الله عز وجل، النفقة على الأولاد من حرمات الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني فهو خير له من عدم التعظيم، سيجد ثواب ذلك ومنزلة ذلك عند ربه، سيجدها في الدنيا وسيجدها في الآخرة. هذا إذا كان خير أفعل تفضيل، من يعظم حرمات الله فهو أفضل له من عدم تعظيم حرمات الله. وقيل بأن هذه خير مصروفة عن التفضيل، والمراد ومن يعظم حرمات الله تعالى فهو الصواب وهو الخير له عند ربه، ولا خير له عند ربه إلا إذا عظم حرمات الله عز وجل. فهلأ مال أخيك إذا رأيت في نفسك تساهلا في الاعتداء عليه، فاعلم بأن هذا الرجل الذي يتساهل بالاعتداء على أموال الناس، اعلم بأنه لا يعظم حرمات الله، واعلم أنه ليس على خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا رأيت الرجل يأخذ الرشوة ولا يستحي ولا يخجل ولا يخاف من الله ولا يرعوي، يقول لك يا أخي شو عم نعمل، شو عم نعمل، ها الطالع، الله أكبر، هذا ينتهك حرمات الله عز وجل، هذا يستخف بمعالم هذا الدين. 100% الأمر ليس له خير لا في الدنيا ولا في الآخرة عند ربه. وإذا رأيت الرجل يحاسب نفسه على القليل، يحاسب نفسه على القروش، يحاسب نفسه على الوقت، أنه يا أخي أنا أجير عند هذا الرجل بهذا الوقت فليس لي أن أعمل لمصلحة غيره، إذا رأيته يعظم حرمات الله عز وجل فاعلم بأنه على خير عند ربه في الدنيا والآخرة. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم شعائر هذا الدين. نعم.
1: قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: هذه ثانية، إذا رأيت رجلا يعظم حرمات الله، يعظم شعائر دين الله، يعظم أوامر الدين ونواهيه، فاعلم بأن التقوى وصلت إلى قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله أيها الإخوة، إنكم تعجبون من أمهاتنا ومن آبائنا، لهم تعظيم لحرمات الله غريب وعجيب. يعني أنتم بتزفوا جميعا سجادة الصلاة تبع والدتك، تغسلها وتطيبها وتعتني بها، وما بيهون عليها واحد أن يجلس عليها أو أن يقف عليها احتراما لهذه السجادة. غطى الصلاة تبع والدتك بتلاقيه بتغسله وبتطويه وبتطيبه وبتعطره، ويا لطيف إذا إجاله شيء ولد وأخذ غطى الصلاة، أما الله أكبر تنزعج انزعاجا شديدا. لما؟ ليش شو صار؟ يعني هو قطعة قماش، لكن لأنه دليل أو يقترن بطاعة من طاعات الله تعالى فهي تعظم حرمات الله عز وجل. لعلكم جميعا حدث معكم أنكم عندما كنتم صغار وصمتم في اليوم الأول من صيامكم، أبوك حملك على رأسه ومشى في البيت أو على ظهره ومشى في البيت، وراح جاب للكل أكلة جديدة من أجلك لأنك أنت الذي صمت. إنه يعظم حرمات الله.

0: عز وجل وشعائر الله.
1: نحن عندما يعود الحاج من الحج فالناس تذهب إليه تزين له داره وتجتمع من أجله تعظيم لحرمات الله تعالى. عدد لا بأس به من الناس إذا أراد أن يدفع الزكاة تجده يختار حتى من القطع النقدية أفضلها. ومرات بعض الأخوات إذا بدها تتصدق أو تزكي في زكاة تجد تضع المال في منديل وتعطر هذا المنديل ثم تقدم هذا المال تعظيم لحرمات الله تعالى. ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا أرادت أن تدفع الدنانير أو الدراهم غسلتها وطيبتها وأعطتها للمسكين. فيقال لها لما تفعلين هذا؟ قالت لأنها تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد المسكين. سبحان الله. الناس الحمد لله تعظم المساجد، تحترم المساجد، تعتني بالمساجد، تعظيم لحرمات الله تعالى وتعظيم لشعائر الله تعالى. لكن أيها الإخوة، المتوقع منا والمطلوب منا كما نعظم هذه الصلاة والصوم والزكاة والحج وما يتعلق بهذه الشعائر، كمان نعظم أن تمتد يد أحدنا إلى مال أخيه من دون حق. والله بعض الأخوة يا أخوان لما مات أبوهم أراد ثالث يوم العزاء قال لهم لأخواته خليكم ما تروحوا. لما ذهب الناس ذهب مع إخوانه وأخواته، أو ذهب مع إخوانه كان قد وعد أخواته في بيت أمهم، واجتمعوا ثالث يوم عزاء عندما انتهى العزاء الساعة 11 بالليل. قال لهم أبوكم توفاه الله تعالى، وهذا المال الذي يملكه أبوكم هو إرث لنا جميعا، قد أعددت أوراقا بما يملكه أبوكم، وتعالوا نجتمع ثالث يوم عزاء. عندما انتهى يوم العزاء وفي الليل اجتمع مع إخوانه وأخواته وأمي ليقول بأنه هذا الحق لمن ومن يريد أن يأخذ هذا ومن يريد أن يأخذ هذا. بل أكثر من هذا، لما انتهى من توزيع ما هو مال واضح وما هو عقارات واضحة، حتى أشياء المطبخ وأغراض المطبخ وزعها على الحاضرين إلا أن تسمح نفس واحد منهم بتركه. قال لي والله حتى الطعام الموجود في آنيته وزعته. هذا صح يا أخوان؟ هذا صح. إذا مات الأب صار كل ما يملكه هذا الأب الناس فيه شركاء، هؤلاء الورثة، الأم التي هي الزوجة والأولاد الشباب والبنات. هلأ من أرادت أن تسمح نفسه تسمح نفسه. تعظيم لأوامر الله تعالى وتعظيم لحرمات الله تعالى، هكذا الله أمر. وهذا مال أخي وهذا مال أمي، فليس لي أن أعتدي. لكن أنت عندما تجد مسلما صلى 10 سنين قاعد ببيت أبوه وما بيرضى يبيع البيت، وكلما جاء شار أحد المشترين تعنت بسعر معين وبيقول أنا ما ببيع إلا بهذه الطريقة، ثم هو يستفيد من هذا البيت وإخوانه وأخواته في بيوت وهم محتاجون إلى هذا المال، وهم يعني وهو يتساهل في الاعتداء على أموالهم. فليعلم هذا الأخ بأن تعظيم حرمات الله تعالى من تقوى القلوب، وأن تعظيم حرمات الله تعالى خير له عند ربه. هلأ المعنى المفهوم المخالف لهذه الآيات، إن الاستهانة بشعائر الله تعالى دليل فجور في القلوب، دليل فسق في القلوب. إن الاستهانة بأوامر الله تعالى بشعائر الله تعالى بمعالم هذا الدين بحرمات هذا الدين هي شر له عند ربه، وسينال عاقبة هذا الاعتداء وهذا التهاون بأوامر الله تعالى. ويا أخوان أنتم جميعا رأيتم نزل بلاء بهذا البلد، وحدثت مع الناس حوادث عجيبة، حدثت معهم حوادث لبعضهم رفع درجة لكن لبعضهم انتقام. انتقام لأن الاعتداء على أموال الناس، لأن الاعتداء على حرمات أخيك المسلم ليس بالأمر السهل. الله يقول ليس خيرا هذا الاعتداء، والخير هو أن تعظم، أن تعظم مال أخيك، أن تعظم حرمة دم أخيك، أن تعظم عرض أخيك. يا شباب لا تتساهلوا في أن يعني يتواصل شاب مع فتاة وليس

0: هما أي عقد شرعي، ترى والله هذا شر لك عند ربك، الشيطان يريد أن يذهب بك بهذا الاتجاه ليوقعك في شر كبير في دنياك وأخرى. الشريعة يا أخي ما أغلقت عليك الباب، روح يا أخي اخطبها واكتب كتاب عليها واجلس معها ما شئت بعد أن تعقد عليه، بس قبل العقد ليس لك أن تتواصل، وليس لك أن ترسل الرسائل، وليس لك أن تجتمع الاجتماعات، والله هذا ليس هو خير لك، هو شر لك. ويا أخوان يا رجال يا بنات، مو واحد ولا عشر، عشرات والله عشرات هم الذين جاءوا إليك، هذا جاءوا إلي بس جاء إلى غيري كمان عشرات ومئات، والله وهم نادمون وهم يبكون لأنهم مضوا في طريق الاستهانة بأعراض الناس، والشيطان سوى لهم أنه بس مكالمات، نحن ما عم نساوي شيء أكثر من المكالمات، لكن تمادى الأمر إلى أشياء سيئة جدا. بس هيك لقاءات على الدراسة الشيطان سهل لهم وسول لهم، لكن فيما بعد وقعوا في شرور كبيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإذا رأيت رجلا يعظم أوامر الله ونواهيه فاعلم بأن التقوى دخلت إلى قلبه. نعم.
1: وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين.
0: خفض الجناح إشارة إلى التواضع والرفق، يعني تواضع للمؤمنين، ارفق بعباد الله تعالى المؤمنين، حسبك أنه من أهل لا إله إلا الله، أن تتواضع له إكراما للا إله إلا الله، ارفق به هكذا، قل بينك وبين ربك، قل يا رب أنا إكراما للا إله إلا الله سأرفق به، سأعينه، سأساعده، سأتلطف به، أنا إكراما للا إله إلا الله سأتواضع له. طبعا هذا للمؤمن هيك عامة، إذا جينا نحكي لأبوك وأمك صرنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إذا جينا بدنا نحكي عن زوجك، إذا للمؤمنين أنت بدك تتواضعين، معناتها علاقتك مع زوجك إيش؟ علاقة كبر، وعلاقة شوفة حال، وعلاقة اعتداد، وعلاقة إنه والله نحن من عيلة كذا وأنت من عيلة كذا. واخفض جناحك للمؤمنين، شو إعراب اخفض؟ فعل أمر. مين الآمر؟ الله. مين المأمور؟ أنت. هلأ إذا رأيت واحد يتكبر على المؤمنين، إذا رأيت واحد يتكبر على أولاده، إذا رأيت زوجة تتكبر على زوجها، إذا رأيت ابن يتكبر على أبيه وأمه بعد ما صار معه شهادة صار يتكبر عليهم، بعد ما صار معه مال صار يتكبر عليهم، إذا رأيت صديق يتكبر على أصدقائه شو بيكون ساوى هذا؟ بيكون خالف أوامر الله تعالى الواضحة. الله قال واخفض جناحك للمؤمنين، ولمن قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين؟ لسيد خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد تواضع للمؤمنين. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يأمره أن يخفض جناحه، معناته أنا وياك شو؟ نعم.
1: وقال تعالى

0: سبحان
1: الله. الاعتداء على حرمة نفس المسلم كأنك اعتديت على كل من في الأرض، هيك عند الله عز وجل. من قتل نفسا بغير نفس، إذا كان الأمر قصاص أحيانا القاضي يحكم بإعدام القاتل، فقد قتل هذا القاتل لكن قتله قصاصا، فهذا يجوز، قتل نفسا بنفسه. أو القاضي يحكم بقتل فلان لأنه قاطع للطريق يسرق ويقتل ويروع الآمنين، أو فساد في الأرض، فهذا قتله بحق. أما من قتل نفسا يعني بغير حق، قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. تعظيم حرمة النفوس في الإسلام. بالعكس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هلا الأطباء يلي موجودين بالمشافي، بالإسعاف، بغرف العناية المشددة، بالعمليات، بغرف العمليات، الأطباء الذين يساعدون في إحياء هذه النفوس التي ممكن أن تتلف من دون رعاية هذا الطبيب، فليعلم هذا الطبيب بأن له من الأجر عندما يحيي هذه النفس كأنما أحيا الناس جميعا. هلا هذا إذا كنا عم نتكلم عن الإحياء المادي. هلا كمان إذا كان في شام ضاقت به أمور حياته، اشتد عليه فقره، وقع في كرب شديد نتيجة حاجته، هو محتاج لأن يتزوج، لا يملك دارا، لا يملك مالا، لا يوجد بارقة أمل أمامه، فجاء رجل ووقف معه فسانده، سانده باستئجار بيت أو بإعارة بيت أو بشراء بيت، سانده بزواجه، سانده بأن هيأ له فرصة عمل جيدة، فهذا انتعشت روحه وانتعشت نفسه، وكأن هذا الإنسان أحيا هذا الرجل بعد موت، فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا إذا كنا نتكلم، ذاك إحياء مادي لأعضاء الإنسان، وهذا إحياء لنفس هذا الإنسان. وكمان في إحياء إيماني يا أخواني، اللي مو سالك في درب الله تعالى ميت. الذين لا يمشون في الصراط المستقيم في موات، صم بكم عمي، لا بيسمعوا لا بيشوفوا لا ولا يرون، مضروب على قلوبهم بالموت، أنتم معنيون أن تحيوا هذه القلوب؟ كيف؟ لأن تأخذ بيده لدرب الله تعالى، رفيقك جيبه معه، جيبه معك على المسجد، رفيقك اللي ما بيصلي خذ بيده نحو الصلاة، رفيقك العاق لأمه وأبيه خذ بيده نحو بر الوالدين، قريبك الذي هو لا ينضبط بأوامر الله هو في موات، يا رجل أحي هذه النفوس، رده إلى الصراط المستقيم، رده إلى درب الله تعالى، وإذا رددته فكأنما أحيت الناس جميعا. من رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا. إذا عبد هربان من الله وأنت بتكون سبب نجاته، سبب عوده إلى الله عز وجل، الله بيكتبك عنده كبيرا وعظيما. بس أنت أحي هذه النفوس. ذكروا عن الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله، قال كان بالعيد أو قبل العيد بأيام يرسل بعض طالباته بقطع نقدية ثمينة، ويرسل هذه الطالبات أو هؤلاء الطالبات، كان الحمد لله هذا مضى، كان في أماكن للبغاء وتوجد فيها بنات، وهؤلاء البنات يعني نسأل الله السلامة وقعنا في الفواحش ونذرنا أنفسهن للفواحش، فكان الشيخ بدر الدين الحسني يروح يبعث مصاري قطع نقدية ثمينة مع بعض طالباته إلى هؤلاء البنات في أماكن اللواتي يعني أو الأماكن الذين يوجدون فيها للفجور، ويقول لهن قولوا لهن أنه يدعو للشيخ بدر الدين. وذكروا بأن بعض هؤلاء البنات من هذا الموقف ثابت إلى الله، أنه هذا شيخ كبير عالم الشام، وهي تعرف نفسها ماذا تفعل، والشيخ يطلب مني أن أدعو له، بعض هؤلاء البنات تبنى إلى الله تعالى من جراء هذا الموقف. هلأ أنت مرات بيكون في حولك صديق، أخ، قريب، جار، بعيد عن الله عز وجل وهو يحبك، وينتظر منك كلمة يا رجل إذا أخذت بيده إلى بيوت الله تعالى أحييته بعد موت. كان عاق صار بار، كان فاجر مع زوجته صار صالح مع زوجته، كان يؤذي الناس ويظلمهم يصير يحسن إلى الناس ويكرمهم، كان يعتدي على أموال الناس صار يحافظ على أموال الناس، كان ميتا فحيا، قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالبعد عن الله عز وجل بالجهل فأحياه الله تعالى بالعلم. نيالك إذا أنت أخذت بيد هذا الإنسان وسقته إلى هذا الطريق. فلا أنتوا يا أخواني اللي قاعدين هون، لما الآن تفكر من الذي جاء بك إلى المسجد تدعو له لهذا الإنسان الذي دلك على مجلس العلم، دلك على سلوك الطريق الخير، كان له فضل بعد أن كنت في جهل الآن صرت تتعلم. فمثل ما أنت أكرمك الله تعالى بهذه الهداية خذ بيد أخيك، ولا تدري الناس تنتظرك وتنتظرني لنأخذ بأيديهم إلى حضرة الله تعالى فنحيا ويحيون. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها أحياها ماديا أو معنويا أو روحيا أو إيمانيا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، هذه الآيات ذكرها الإمام النووي في سياق هذا الباب، مقدمته باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. نبدأ إن شاء الله الأحاديث في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
0: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04 66 08 4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 16 من تموز يوليو لعام 2026. جنوب لبنان. شهد جنوب لبنان تطورات ميدانية متزامنة مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إذ أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في عدد من البلدات الجنوبية، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل 3 أشخاص وصفهم بأنهم من عناصر حزب الله داخل ما يسميها المنطقة الأمنية. وتأتي هذه التطورات في ظل ترتيبات ترعاها الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين في الجنوب. وأعلن الجيش اللبناني أنه نفذ دوريات وأقام حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلاوية وبرش قلاوية وكفر دونين في جنوب البلاد. وتأتي هذه التحركات في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة، بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. ولم يورد بيان الجيش اللبناني تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المهمة أو مدتها، غير أن التحركات جاءت بعد اختتام يومين من المباحثات في العاصمة الإيطالية روما بشأن تنفيذ اتفاق الإطار بين الجانبين. وفي المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت 3 مسلحين في منطقة بيت ياحون، مدعيا أنهم ينتمون إلى حزب الله. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته رصدت الأشخاص 3 داخل ما سماها المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان، مضيفا أنهم كانوا يحملون أسلحة. وقال إن قوات اللواء 401 استهدفتهم بهدف إزالة التهديد عن القوات المنتشرة في المنطقة. وتحتل القوات الإسرائيلية مناطق في جنوب لبنان وأقامت فيها نطاقا عسكريا يمتد نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو حزيران الماضي، فإن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق جنوبية. بيروت. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت عقب انتهاء محادثات روما التوصل إلى اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. وقالت السفارة إن المحادثات التي استمرت يومين كانت مثمرة وإيجابية، موضحة أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيدا لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وبحسب صيغة اتفاق الإطار الموقع في 26 من يونيو حزيران 2026 برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين لم تتم تسميتهما ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر اللبناني قوله إن مباحثات روما أحرزت تقدما وتناولت آلية تنفيذ اتفاق الإطار والتسلسل الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية. وفي المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جهة ثالثة ستتولى التحقق من تطبيق الخطة التجريبية، مضيفا أنها لن تكون قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل ولا هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود اتفاق الإطار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وتابع ترامب في حديثه عن التسوية المفترضة: سنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، لكنه عاد وأكد أنهم سيهزمون قريبا جدا. وردا على صحفيين سألوا في وقت سابق عما إذا كانت هناك مهلة لإيران قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب إنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية. وأردف الرئيس الأمريكي: لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعلمون جيدا، يعرفون القصة، من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد. ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن أحدث موجة من الضربات الأمريكية على إيران والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا ضد إيران. وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم شؤون عسكرية أن هذه الضربات تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس ترامب الذي أبقى العالم في حيرة بشأن خطواته المقبلة بعد إخطاره الكونغرس مطلع الأسبوع باستئناف رسمي للصراع مع إيران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع أمريكا التي تهدف لإسقاط النظام وتقسيم البلاد وفق تعبيره. وأضاف أن أمريكا تريد استخدام القوة لإضعاف الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية المفعول وقيد التنفيذ، وإذا لم تستفد إيران منها فلا يوجد سبب للالتزام بها. وشدد على ضرورة استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض للتحقيق ولتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها، مؤكدا أن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ استراتيجي. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله في لبنان، لكنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة عن إسرائيل بحسب تعبيره. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أشار ترامب إلى أن الشرع لن يلجأ إلى هدم المباني، مضيفا أنه لم يكن يرغب في رؤية الدمار الذي لحق بها، وأن الرئيس السوري سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في تعامله مع حزب الله وفق قوله. وعند سؤاله عما إذا كان الشرع يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي للقيام بذلك، اكتفى ترامب بالقول إنه يفكر بالأمر. وحول رغبته في رؤية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أجاب ترامب بأن إعادة الانتشار هي الكلمة الأدق، موضحا أنه يتعامل بشكل جيد مع لبنان وإسرائيل، وهو أمر قال إنه يحدث للمرة الأولى منذ سنوات. وألمح الرئيس الأمريكي إلى أن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في لبنان قد تكون خطوة مناسبة بما يسمح لإسرائيل بالتركيز على ما وصفه بالقضية الكبرى في إشارة إلى إيران. وفي أواخر الشهر الماضي أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده بادرت بالتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار السعي لوقف الحرب بلبنان، مؤكدا الاستعداد للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان. وقال الشرع في مقابلة تلفزيونية: لدينا من الشجاعة ما يكفي لإعلان دخولنا أي صراع أو حرب بشكل علني إذا ما قررنا ذلك، مؤكدا أن الدور السوري إيجابي بحت ويتحدد وفق المصالح المشتركة بين البلدين بما يخدم استقرار لبنان وسوريا على حد سواء. وأوضح الشرع أن الرئيس ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان ويسعى إلى وقف الحرب الدائرة هناك، مؤكدا أنه يمكن الاعتماد على سوريا في الوصول إلى حل إيجابي يخدم استقرار لبنان. ولفت الشرع إلى أن ترامب تحدث عن دور محتمل لسوريا في البحث عن حل آمن وهادئ، إلا أن هذا التصريح فهم بشكل خاطئ وكأن دمشق تستعد لدخول لبنان عسكريا، وذلك بعد أن قال ترامب إنه يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. وأشار الشرع إلى أن الرؤية السورية للحل طرحت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتقوم على وقف الحرب أولا، ثم معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلدين. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية والمسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين خلال عهد النظام البائد. وقالت الوزارة في بيان إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية. وأشارت إلى أن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. وبحسب التحقيقات الأولية لوزارة الداخلية يعد المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين يزن كل منها 250 كيلوغرام استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017. وأوضحت ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويرتبط غاز السارين بهجمات عديدة شنها نظام الأسد المقبور على المناطق التي كان الثائر ضده، وأبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية لدمشق ومعظمية الشام في 21 من أغسطس آب 2013، والذي خلف نحو 1400 قتيل بينهم مئات الأطفال. واستخدم غاز السارين في سراقب بريف إدلب نهاية إبريل نيسان 2014، وبعد فترة قصيرة اعتبرت الأمم المتحدة سراقب واحدا من 5 مواقع اختبرت هجمات بغاز الأعصاب بما فيها خان العسل والغوطة الشرقية وجوبر وأشرفية صحنايا. وفي واحدة من أكثر الهجمات المماثلة من حيث عدد الضحايا تعرضت مدينة خان شيخون بريف إدلب الغربي في 4 نيسان إبريل 2017 لهجوم بغاز السارين مما خلف 91 قتيلا منهم 32 طفلا و23 امرأة، إضافة لإصابة نحو 520 شخصا حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وبعد ذلك بنحو عام وتحديدا في 7 إبريل/نيسان 2018 تعرضت مدينة دوما لهجوم مماثل، وثقت الشبكة السورية أنه أودى بحياة 43 مدنيا بينهم 19 طفلا. واشنطن. كشف تصويت غير مسبوق في مجلس النواب الأمريكي عن اتساع التحول داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة مع إسرائيل بعدما انقسم نواب الحزب بشكل شبه متساو حول مقترح يهدف إلى وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل في مشهد يعكس تصاعد الانتقادات داخل القاعدة الديمقراطية للدعم العسكري غير المشروط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. ورغم أن فشل التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي كان متوقعا، فإن نتائجه السياسية حملت دلالة كبيرة إذ أظهرت أن شريحة واسعة من الديمقراطيين باتت مستعدة لتحدي الموقف التقليدي للحزب بشأن إسرائيل. ورفض مجلس النواب التعديل بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 أصوات مع تصويت 10 أعضاء بالحضور، إلا أن اللافت كان موقف الديمقراطيين حيث أيد التعديل 103 نواب ديمقراطيين مقابل 98 نائبا عارضوه، بينما صوت 10 أعضاء بالحضور، وكان النائب ماسي الجمهوري الوحيد الذي انضم إلى مؤيدي وقف المساعدات. قطاع غزة. أصيب فلسطينيان بينهما امرأة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة، وأسفر القصف عن تدمير 3 منازل بالكامل إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمباني والممتلكات المجاورة. وأفادت مصادر محلية بأن غارة جوية إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة بركة في مدينة دير البلح، فيما دمرت غارة أخرى منزلا لعائلة النبريصي في مخيم المغازي، كما قصفت مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة مطر غربي مخيم انصيرات ما أدى إلى تدميره. وبحسب مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة بجروح متوسطة جراء الغارة الإسرائيلية على منزل عائلة بركة في دير البلح. وأضاف المصدر أن حريقا اندلع جراء الغارة وعملت طواقم الإطفاء على إخماده. الكويت. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران، فيما فعلت صافرات الإنذار في البحرين عقب تجدد الضربات الأمريكية على إيران. وقال الجيش الكويتي في بيان على منصة إكس: تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، فيما دعت وزارة الداخلية في البحرين المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية إن القوات المسلحة الكويتية اعترضت 4 صواريخ كروز و21 طائرة مسيرة قادمة من إيران، مضيفا أن الهجوم الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية مما أدى إلى أضرار مادية من دون ورود أنباء عن إصابات. شمال العراق. قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات فوق مدينة أربيل بالعراق. وأضافت المصادر أن الطائرة المسيرة سقطت قرب القنصلية الأمريكية في المدينة. بدورها أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع عدوي انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل مركز إقليم كردستان في شمال العراق. وأشارت الوكالة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في محيط القنصلية التي سبق أن تعرضت لهجمات عدة بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي. وشوهدت طائرات مسيرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية وسط دوي انفجارات وتصاعد الدخان. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي إلى واشنطن، حيث التقى الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 16 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن إنشاء مكتب وطني للذكاء الاصطناعي يتبع مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف الحكومي على هذه التكنولوجيا المتسارعة ووضع إطار تنظيمي جديد لاستخدامها في أستراليا. وسيتحدث ألبانيزي في خطاب يلقيه في مدينة سيدني عن تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث سيقول إن تأثيره على المجتمع سيوازي التحول الذي أحدثه ظهور الطيران المدني قبل نحو 100 عام، مؤكدا أن أستراليا تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التقنية مع الحد من مخاطرها. وسيتولى المكتب الجديد تنسيق العمل الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي والإشراف على إعداد معايير أسترالية جديدة، إلى جانب توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية. ويأتي الإعلان في ظل تزايد المخاوف بشأن القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتوسع مراكز البيانات وحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والناشرين الأستراليين. وفي السياق نفسه، قال النائب العمالي الفيدرالي ووزير الصناعة والعلوم السابق إد هوسيك إن الحكومة تدرس فرض تنظيمات أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الاكتفاء بالتنظيم الذاتي لم يعد كافيا. كما كشفت وثائق حكومية نشرت مؤخرا أن شركة أنثروبيك المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي اعتبرت حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأسترالية عائقا رئيسيا أمام ضخ استثمارات جديدة، فيما طلبت توضيحات حول قواعد حقوق النشر من دون أن تسعى إلى الحصول على استثناءات من هذه القوانين. وقال هوسيك لشبكة سكاي نيوز إن تجربة التنظيم الذاتي التي اعتمدت عليها شركات التكنولوجيا خلال العقدين الماضيين أثبتت عدم فاعليتها. وقال هوسيك: لقد جربنا التنظيم الذاتي على مدى عقدين تقريبا واتضح أنه لم ينجح، ولن تبادر أي من هذه الشركات بمفردها إلى فرض ضوابط تحد من المخاطر، لأن المستثمرين سيتساءلون لماذا تقومون بذلك بينما تعمل شركات أخرى من دون قيود. لذلك تقع على عاتق الحكومات مسؤولية وضع قواعد وطنية موحدة تحمي الأستراليين. وتشير الخطوة الحكومية إلى توجه أستراليا نحو دور أكثر فاعلية في تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في وقت تتسابق فيه دول العالم لوضع أطر قانونية توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع والاقتصاد وحقوق أصحاب المحتوى. سيدني: قتل رجل بالرصاص داخل سيارة في شمال غرب سيدني، واستدعيت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث في شارع نورث روكس كارلينغفورد بعد الساعة 7 صباحا بقليل، وعثرت الشرطة على رجل في 30s من عمره داخل السيارة، وكان قد أصيب بجروح بالغة من جراء إطلاق نار وتوفي في مكان الحادث. ولم يتم التعرف على هوية القتيل رسميا حتى الآن، وأغلق شارع نورث روكس وينصح الجمهور بتجنب المنطقة. ملبورن: اعتقلت شرطة ولاية فيكتوريا رجلا بعمر 20 عاما في منطقة أسندن صباح أمس، وبحسب الشرطة فإن هذا المعتقل هو من كبار المسؤولين عن حرق المحلات وعمليات الخطف في ملبون، وهو أحد كبار رجال المجرم كاظم الموجود حاليا بالسجون العراقية. وتتهمه الشرطة أيضا باستخدام تطبيق هاتفي لتجنيد الناس ليقوموا بعمليات الخطف وحرق المحلات. ووصفت الشرطة عملية الاعتقال بأنها غاية بالأهمية في إطار مطاردة المجرمين الذين يحرقون أرزاق الناس ويطلبون منهم الخوات والأتوات. كامبرا. توفي المذيع المخضرم والسياسي الأسترالي السابق دارون هينش عن عمر ناهز 82 عاما، وكان هينش ركيزة أساسية في إذاعة 3IW، وذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي، واشتهر بأسلوبه الجريء في التغطية الإخبارية مما أكسبه لقب العنوان البشري. وأكدت إذاعة 3IW جهة عمله السابقة نبأ وفاة الشخصية الإعلامية على الهواء مباشرة. وتوفي هينش أثناء نومه في منزله وعلى سريره كما كان يتمنى. وكان هينش يعاني من تراجع في قدرته على الحركة في الأشهر الأخيرة بعد تعرضه لعدة سقطات في شقته في مدينة ملبون العام الماضي. وامتدت مسيرة هينش المهنية الطويلة والتي شهدت في بعض الأحيان جدلا واسعا كصحفي في الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون على مدى 6 عقود قبل أن يتجه إلى العمل السياسي. وفي أوج مسيرته المهنية كان هينش أعلى الشخصيات الإعلامية أجرا في أستراليا، وكان يتنقل في ملبون بسيارته الروس رويس الزرقاء المميزة برفقة سائق خاص. وكانت هذه الشخصية الكاريزمية تستمتع أيضا بوجبات غداء ماراثونية تمتد لـ12 ساعة، تبدأ في 1 ظهرا وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى. وقد تفاخر ذات مرة بأنه كتب عمودا صحفيا بعد تناوله 4 زجاجات من النبيذ، وهو أمر كان معتادا بالنسبة إليه كونه معروفا بشربه المفرط للكحول. في النهاية أثر إدمانه للكحول على صحته، حيث شخص هينش بتلف الكبد ثم لاحقا بسرطان الكبد. وفي عام 2011 خضع لعملية زرع كبد ناجحة، وكشف لاحقا إنه كان سيموت في غضون 2 أسبوع لولا قبوله عضوا من مدمن مخدرات. ثم امتنع عن شرب الكحول لمدة 8 سنوات بعد عملية الزرع تكريما للمتبرعة، لكنه كشف لاحقا إنه عاد لشرب الكحول، مصرحا في بودكاست نيل ميتشل يسأل لماذا عام 2025 إنه في سن 81 يريد الاستمتاع بما تبقى له من عمره، وقال إن ذلك يرجع جزئيا إلى أنني لم يتبقى لي سوى 4 سنوات وأريد أن أعيش حياة كريمة، ولكن جزئيا لأن المتبرع كان مدمنا للمخدرات وأعتقد أنني أبرمت معه صفقة. وولد هينش في نيوزيلندا في 9 فبراير شباط 1944، وكان في 9 من عمره عندما وقع ضحية لمتحرش جنسي داخل منزله. وروى هينش الحادثة التي وقعت خلال حفلة في منزل والديه عام 1953 في حلقة من برنامج جوليا زيميرو التوصيل المنزلي عام 2017، عندما عرض عليه أحد أصدقاء والده شراءه، ولاحقا دخل الرجل غرفة نومه التي كان يتقاسمها مع شقيقه والذي كان آنئذ نائما، وقال: كنت أرتدي بيجامتي واقفا هناك وتجمدت في مكاني، ولا أتذكر كم من الوقت استمر اغتصابي، لكن أخي بدأ يتحرك وكأنه يستيقظ، وهرب الرجل من الغرفة وعدت إلى سريري وأنا مرعوب. وقال إن والديه طردا المتحرش من منزلهما لكنهما لم يتخذا أي إجراء قانوني. كامبرا. زار أمس السفير الأسترالي لدى لبنان توم ويلسون المني في شمال لبنان، حيث توجه أولا إلى مركز البلدية، وكان في استقباله رئيس البلدية توفيق زريقة بحضور فضيلة الشيخ فايز سيف مع عدد من أعضاء المجلس البلدي. كما توجه ويلسون إلى بيت الزكاة يرافقه الشيخ في السيف، وكانت هناك كلمة للنائب أحمد الخير أشاد فيها بالعلاقة التي تربط المنيا بأستراليا، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل والاطلاع على واقع المنطقة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول سبل التعاون بما يخدم المنيا وأهل المنيا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة.

0: لاعب.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلاش شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد في

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: يكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم هدى للناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هدى لي وللناس. هذا البرنامج اللي هو بعنوان هدى للناس بدأنا فيه وشرحنا فيه فكرة البرنامج، وقلنا أن احنا محتاجين نمر على معاني القرآن صورة مبسطة تصلح أن هي تنشر لعموم المسلمين، لأن القرآن لم ينزل لطائفة معينة. يعني فيش حاجة اسمها القرآن بتاع الناس دي أو بتاع الطائفة دي أو بتاع الجماعة دي، القرآن هدى للعالمين. فبالتالي احنا دورنا، دور المسلم، إن هو يقوم بإحدى وظائف النبوة كما ذكرنا، أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، وإن احنا لا نجعل أن الدين حكرا على أناس معينين بسمات أو أوصاف معينة. القرآن لابد أن احنا نسمح لقلوبنا ولنفوسنا ولأوقاتنا أن هي تختلط بكتاب الله سبحانه وتعالى. والله سنجد الخير والبركة والتوفيق والسداد، أعظم حياة في الحياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فما فيش حاجة اسمها أصل فلان بعيد وفلان قريب، كلنا محتاجين للقرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديكم فاستهدوني أهدكم. يبقى إذن كل الناس بحاجة إلى الهدى، بحاجة إلى طلب الهدى، فاستهدوني أي اطلبوا مني الهدى. وإحنا قلنا أن أول سورة بدأنا بها فيها اهدنا الصراط المستقيم، تمام؟ وقلنا هنبدأ إن شاء الله بالمفصل، قلنا في خلاف هل المفصل بدأ من سورة الحجرات أو من سورة قاف. بعض الناس إن شاء الله، إحنا قلنا هنبدأ من سورة الحجرات. بعض الناس لما نيجي نتكلم في سورة الحجرات ونشرح إن شاء الله ونقول إن هي سورة نزلت في الآخر مش في الأول، يقول مش أنت قلت أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار؟ أيما هو المفصل ليس كله كما تكلمنا كله نزل في مكة، بل في جزء كامل، الجزء إن شاء الله ربنا يبلغنا بالسلامة، يعني الجزء 28 ما هو أصلا كله مدني وبيتكلم فيه تنظيم العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم. يبقى إذن إحنا محتاجين إن إحنا المعاني دي بيحتاجها كل المجتمع إن هو يتأسس. لذلك سورة الحجرات فيها حاجة جميلة قوي. يبقى النهاردة خلاص إحنا النهاردة إن شاء الله نتكلم عن سورة الحجرات. سورة الحجرات سورة مدنية، يعني شبه اتفاق إن هي سورة مدنية، تمام؟ السورة دي نزلت إمتى؟ بعض العلماء أو كتير من العلماء بيقول خلاص في آخر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام بدأ ينتشر وبدأ الوفود يسمعوا عن الدين وجايين يسمعوا عن الإسلام ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس تدخل في دين الله أفواجا بعد ما كان الدخول في دين الله أفرادا. يبقى كان اللي بيدخل كان أفراد الذين يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، أصبح الدخول في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا هنا. وكأن احنا بقى بنرجع للمرحلة الأولى، إن المجتمع بدأ يبقى فيه خليط من طبقات كتيرة، بدأ فيه ناس مهاجرين وناس أنصار وناس مسلمين جدد وناس مؤلفة قلوبهم وناس داخلة لها أغراض وفي منافقين، فالمجتمع بقى فيه خليط، فتظهر أخلاق غريبة نزل القرآن ليهذب المجتمع. هنلاحظ إن القرآن ما تعاملش، ما قالش إيه المجتمع ده ما فيش منه أمل ما تصلحوش، لا لا، أنت لما تيجي إن شاء الله نحاول نعمل مشهد كده، عايزين نسمع اللي بيحصل في سورة الحجرات. من الحاجات اللي استفدتها من بعض التفسير كأنك تسمع أحداث السور، ودي استفدتها جدا في سورة العاديات، يقولك اسمع كده صوت الخيل وهي بتجي. فاحنا عايزين كأن احنا بنشاهد وبنسمع ايه أحداث سورة الحجرات، تمام؟ المهم الوفود جايين عايزين يسمعوا عن الدين. يبقى سورة الحجرات تصلح لمين؟ أولا تصلح لكل المجتمعات الإسلامية، وتصلح للمجتمعات اللي بدأت تتعرف على الإسلام جديد، عايزة تعرف الإسلام ده، مسلمين جدد داخلين في الإسلام. فسورة الحجرات ينفع نهذب بها أخلاقنا وبيوتنا وأسرنا ومجتمعاتنا وننشرها لغير المسلمين، والمسلمين لما يدخلوا في البلاد الغير الإسلامية ويبدأوا يسلموا نبدأ نطرح عليهم الإسلام، ولما يدخل مجموعات كتير من المسلمين جدد ولسه دلوا معاه شوية أخلاق من الجاهلية وده عنده بعض العادات، سورة الحجرات بتهذب كل دول. لذلك فعلا البداية فيها بالمفصل جميلة جدا. سورة الحجرات انت تتخيل مشهد، بتسمع واحد بيتقدم على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد كده واحد بيعلي صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده واحد فاسق جاي بنبأ غلط، وبعد كده طائفتين بيقتتلوا وصوتهم بيعلى وبيضربوا بعض، وبعد كده واحد بيتريق على واحد بيسخر منه، وبعد كده واحد بيلمز واحد بيشتم واحد بالألقاب، واحد بيظن في واحد ظن سوء وبيغتابه، وناس بتقول آمنا وهم لسه ما بيفهموا ايه ده. فالصورة مليانة اقوال كتير، عارف تحس ان في دوشة كده في المجتمع. ايه يا جماعة ده؟ قوم بيسخروا من قوم، وناس بتتريق، وده بيغتاب ده. القرآن ما قالش هنعرض عن دول ما فيش منهم امل، لا، القرآن وجه ليهم الخطاب وقال لهم 5 مرات في الصورة يا ايها الذين امنوا، ومرة واحدة يا ايها الناس. ان شاء الله لما نوصلها نعرف ايه الفرق. يعني القرآن بيتعامل ان في امل للتغيير، وان الايمان مغير. احنا عايزين نتعامل مع القرآن كده، يعني القرآن عايزين نتغير به. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى من عائشة لما سئلت سؤال مركزي يعني مركز خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. يبقى القرآن بيحدث تغييرا حقيقيا في المجتمع، والإيمان بيحدث هذا التغيير. عشان كده في السورة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، دخول الإيمان في القلب يغير. تمام؟ يبقى سورة الحجرات الأول من السورة العامة كده، سورة فيها كلام ودوشة. فمن الحاجات اللي اتكررت فيها القوم، من الحاجات اللي اتكررت فيها لفظ الأخوة، تركيز على معاني الأخوة، من الحاجات اللي اتكررت فيها معاني المغفرة والرحمة، من الحاجات اللي اتكررت فيها في وسط السورة معنى الإيمان وأنه مغير. تمام؟ وآخر حاجة اتكررت في السورة الطاعة والأعمال، دي معالم عمل السورة. سورة الحجرات من معانيها حجرة وحجرة وحجرة، جمع حجرات، وقيلت عن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في السورة. طب إيه أصلا كلمة الحجرة دي؟ والحجر، الحجر يقول معنى العقل أو الشيء اللي بيمنعك عن حاجة معينة. فالحجرة بتمنع أنظار الناس عنك، حاجة أنت قاعد فيها زي خباء كده تحجر وتمنع الناس عنك. فالسورة صنعت لكل فرد حجرته الخاصة، محدش يعتدي عليه، أنت ليك كيانك، محدش يختابك، وأنت مش موجود الشرع يحترمك. يعني وأنت مش في المجلس ممنوع حد يتكلم عليك، لا مش ممنوع حد يتكلم عليك بالباطل، ممنوع حد يقول عليك كلام هو فيك بس أنت بتكرهه، ممنوع. الشرع احترم ده، احترم إن في اسم أنت بتحبوش، محدش يا جماعة لو سمحت يناديني بالاسم ده، الشرع احترم ده. الشرع احترم إن محدش يتريق عليك، محدش يسخر منك، الشرع احترم ده. وزي ما الشرع احترم الفرد وخلى لكل واحد حجرته، الشرع احترم المجتمع وقال لازم نحافظ على المجتمع. ودي المعادلة الغريبة اللي عملتها سورة الحجرات، تلاقي ناس متجهة للليبرالية وحرية الفرد حتى لو بيبوظ المجتمع ويعمل اللي هو عايزه وينشر الفساد ويعمل بلاوي في المجتمع وينشر الشهوات وفاحشة وفتن واخبار كاذبة، او يقول لك لا الشعيبة والاشتراكية، المجتمع حتى لو الفرد هيذوبه ما بيبقاش ملوش كيان. سورة الحجرات سورة عظيمة، عظمة هذا الدين ان في 18 آية كل المعاني دي اتقالت، شيء عجيب جدا. طيب احنا قلنا السورة تصلح لخطاب ناس جاية تسمع عن الإسلام أو دخلت مسلمين جدد، إيه أوائل الحاجات اللي المسلمين محتاجين يسمعوا عنها؟ يعني السورة دي مهمة قوي في اللي بيشتغل في الدعوة في الغرب ودخل ناس دخلة في الإسلام جديد. أول حاجة محتاج يفهم ترتيب الأولويات. مش معنى أن الإسلام بيتشوف أن الناس تدخل في الدين أن هو يقدم تنازلات عن أولوياته، لا، الدين في ترتيب أولويات. لذلك في ناس زي ما نشوف ان شاء الله في الحلقه اللي جايه جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا اسلمنا، يمنون عليك ان اسلم، لا تمنوا علي اسلامه، يعني هو انت بتمن علي ليه؟ بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ففي ناس احيانا داخل الدين، وده احيانا بيشوف بعض الناس المشاهير مثلا اللي بتسلم بس لسه ايه، ولما يدخل الايمان في قلبه اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديها جميعا، فتلاقيه بيتكلم ايه وكان الاسلام هو اللي استفاد من وجوده. بعض المسلمين بسبب حبهم لانتشار الدين قد يقع في ده. شرح عمل أولويات. أول حاجة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في ترتيب، في حقوق. وزي ما في حضورات ممنوع أنت تتعدى على، يعني إحنا بنقعد نسمع عن حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان، أيوة في حاجة اسمها حقوق الله الأول، حق الله قبل ما تقعد تتكلم عن حقوق الإنسان، حق الله على العبيد، في حق للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. في ترتيب للأولويات، انت لازم دي تكون عندك ثوابت كده. فقبل ما يبدا، قبل ما السوره تقول لك ما حدش يسخر من حد ومش عارف ايه، وتلاقي ناس كل خطابها، وده جيد جيد بس ناقص، يعني شيء في الدين كل خطابه مش عارف تحترم مواعيد وتعمل ايه. طب ما فيش مره الاول نفهم الناس ان في حاجه اسمها حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم، عشان حتى لما يقوم بهذه الحقوق مع الاخرين يبقى بيعملها طاعه لله.

الله. إن الله سميع. خد بالك الصورة مليانة أقوال، لذلك هنا بدأت بأسماء الله الحسنى السميع العليم، والصورة بدأت بعليم وختمت بعليم. تاني، إن الله سميع عليم، الصورة بدأت بعليم وختمت بعليم. غالب الصور اللي بتتكلم عن تنظيم المجتمعات المدنية فيها حديث عن علم الله. تاني، غالب إن شاء الله، إن شاء الله لو تكلمنا عن صورة المجادلة والمجادلة كنا شرحناها بكده مع طريق الله في برنامج آية تتلى، غالب الصور اللي بتتكلم عن تنظيم المجتمعات المدنية بيكون فيها حديث عن علم الله. ليه؟ مهما حطينا قوانين صارمة وقضاء عادل ومش عارف ايه، لازم الناس تراعي نظر الله. لازم، لازم الزوج مع زوجته والاب مع ابنه، مستحيل نحط في كل بيت قاضي، مستحيل نعمل لكل اسره محكمه، مستحيل، لازم تراعوا نظر الله. فبدات بالعلم، والله سبحانه وتعالى عليم وختمت بعليم وبصير، بدات بسميع عليم وختمت بعليم وبصير. واتقوا الله ان الله سميع لاقوالكم عليم بقلوبكم واحوالكم. بداية التاني، يبقى خلصنا المقام الاول. المقام التاني، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. كممكن هنا الحديث بعد المقام عن الله ورسوله والتشريع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ لما جه المقام مع ربنا والتشريع تحط معاك لا تقدموا يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ليبين هذا الوحي. ما ينفعش نفهم القران من غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتك، مجرد مش انت بتجادل ولا بترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده انت بس صوتك عالي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ما ينفعش صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول. بس انا ما كانش قصدي ده، انا بتكلم كده مع اصحابي، والله ده انا حتى عيلتي بتكلم معاك. ايوه، كجهر بعضكم لبعض، يعني الطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع عيلتك واصحابك واسرتك ما ينفعش تبقى هي نفس الطريقه اللي بتتعامل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقه اللي بتناقش بيها اقوال علماء الدنيا والخلافات وكلام البشر مش هي الطريقه اللي بتتعامل بيها مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ايه ده، ناس داخله للدين وبنحط لها الاسس ده. ايوه، الوفود اللي جايه محتاجه تسمع الكلام ده، محتاجه تسمع ان الدين ده فيه حقوق، مش نقعد نقول له هي مفتوحه واعمل اللي انت عايزه وادخل. لا، ايوه ممكن ده يتوصل له تدريجي، ايوه ممكن يكون في تدريج في البيان بحسب حاله هذا الانسان، لكن الصوره اللي محتاجين احنا هدفنا ان احنا نوصلها له ان احنا نقول له كده في حقوق، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تيجي حقوق الناس. تمام، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الخطورة أن تحبط أعمالكم. إيه قيمة بيت أعمالك لو أنت هتعلي صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قيمة؟ لأن يعني أنت ما عندكش ترتيب أولويات وأنتم لا تشعرون. لذلك العلماء وقفوا عند الآية دي، وإحنا قلنا منهجنا هنا إحنا نمشي بسرعة مش هنقف يعني نشر، بس هم وقفوا عند الآية دي إزاي عمل يحبط أن لا أشعر؟ عشان لذلك الصحابة يا جماعة كانوا بيتعاملوا مع الآيات على إنها كلام حقيقي، مش احنا احيانا بنزحلق الايه كده. يعني احد الصحابه سمع ثابت بن قيس سمع الايه دي قعد في بيته قال لك انا عامل ايه احبط ليه، اصلا صوتي كان صوتي جهوريه عالي كده، صوتي كان بيعلى على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وانا مش قاصد. شوف بياخد الايه يعني ياخدوا الكلام يروحوا يسالوا طب انا اخطات. تخيل بقى واحد قاعد يقول لك الحديث ده مش عاجبني ويرد سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منها ويشاهد افلام ومسلسلات بتسخر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده فوق الجهر. ده ايه ده؟ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. طيب ايه القران جاب لك الخطا وجاب لك النموذج الايجابي؟ يعني جاب لك الامر ما ينفعش تجهر صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين جاب لك نموذجين يغضون اصواتهم واللي بينادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجره. يبقى تاني سوره الحجرات، حتى احنا ممكن نعمل مع بعض رحله حفظ المفصل والصلاه به في قيام الليل. فانا بحاول نرتب الصوره كده عشان حتى احنا بنحفظ. يبقى الايه الاولى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وده اول نداء لاهل الايمان. ثاني نداء مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول. وبعد كده نموذج ان الذين يغضون اصواتهم وان الذين ينادونك من وراء الحجرات.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم.

هم للتقوى. من انا كنت قلت في حاجات متكرره في الصوره زي القول والاخوه والمغفره والطاعه والايمان والتقوى. لفظ التقوى متكرر كتير في الصوره، يعني لو جمعت دي من الواجبات اللي انتوا بتعملوها. جمع بيسموها ايه، مع ايه ممكن تبقى الجذر اللغوي للكلمه زي امنه والايمان وامنوا والتقوى والتقوى والمتقين. جمع الايمان والتقوى دي كم مره في الصوره؟ 18 ايه. يعني في واحد عمل احصائيه انا يعني ما لحقتش اراجعها، بيقول الصوره 18 ايه جذر لفظ الايمان وامنوا دي تقريبا 15 مره، يعني قارب اعداد ايات الصوره. تمام. وزي ما قلنا كل ده يفهمنا ان العلاقات الاجتماعيه صعب بتتحل بالقوانين فقط. مهم يبقى في قوانين، يعني مهم يكون في تطبيق حدود وفي قوانين والظالم يروح المحكمه مهم، لكن مستحيل يقوم المجتمع بالقوانين فقط، وده اللي الشريعه عملته. لذلك لما تيجي تشوف طريقه القران في الحديث مثلا عن الطلاق المعاملات الماليه لازم فيها حديث عن علاقتك بالله، ان الحياه مش هتمشي كلها محاكم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك يغضون، من يقولوا الكف في لين، يعني تطس زي غض البصر كده، ما قالش حتى يخفضون، لا صوتك يغضون. ولما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حصل بينهم نقاش كده وصوتهم علا عند النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، فخافوا كاد الخيران أن يهلك، خافوا فكانوا يتكلموا يقول لك كان بيوطي صوته النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مش سامعك خايف. وده مين؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله دول اللي نجحوا في التقوى. إحنا الصورة مليانة عن التقوى، يبقى في امتحانات بتعرفك أنت نجحت في امتحان التقوى لا، منها طريقة تعاملك مع النبي صلى الله عليه وسلم. علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة محورية. مهم يا جماعة أن يدخل الدين ده نقعد نكلمه كتير عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في ناس أصلا أسلمت بسبب انبهارها بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت شفت قصة واحد هولندي كان عمل زي حزب سياسي وكان عايز يطعن في المسلم وكان عنده شراسة ضد الإسلام، بيحكي أنه أسلم بقراءته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي العلماء يقولوا إيه أخلصها للتقوى، يعني امتحنها ونجحت وخلصت فأصبحت من المتقين. تمام. يبقى في امتحانات بتمتحنها عشان توصل لمرحلة اسمها مرحلة التقوى. المعنى ده موجود في السورة، انت مش داخل الدين فجأة من الكفر تدخل لكمال الإيمان، لا ده في امتحانات ودرجات. المعنى ده موجود كتير في السورة. تاني، يبقى اللي داخل الإسلام محتاجين نفهمه، خد بالك مش معنى انك دخلت النهاردة الإسلام ان مفيش مقامات في الدين، لا ده في درجات، في سابقين وفي مهاجرين وفي أنصار وانت بتقعد ترتقي، يعني مفيش أمل ان انا أسبق، لا في أمل بس افهم ان هي امتحانات، ما تجيش تقول انا مؤمن زي اللي لا ذلك ثم لم يرتاب. والصورة فيها المعنى ده انك بتقعد ترتقي تمتحن لما توصل لمرحلة التقوى. نسأل الله ان نكون من المتقين. لهم مغفرة وأجر عظيم. عجيب قوي عطف الأجر العظيم على المغفرة، مش بس مغفرة وهنعدها لك، ودي من رحمة ربنا زي سيدنا سليمان كده، ربي اغفر لي وهب لي ملكا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيغفر بيغفر بيعفو ويعطي سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا من المعاني المتكررة المغفرة، ليه؟ لأن يعني الأخطاء اللي موجودة في سورة الحجرات بتحصل غصب عننا وممكن تحصل كتير، يجيلك خواطر، صوتك يعلى، تغضب في لحظة، تغلط في حد، تسخر من حد، الغيبة. السورة مليانة مغفرة لأن السورة بتفتح أبواب العودة للمجتمع، إن هو إزاي يكون مجتمع بيقارب مراد الله سبحانه وتعالى. وبرضه في نفس الوقت ما يبقاش عندنا تصورات، إحنا عندنا تصورات ملائكية عن المجتمعات المسلمة. يعني السورة بتقول يا أيها الذين آمنوا خمس مرات، وفيها ناس صوتها بيعلى، ناس بتتقاتل مش بتتخانق، ناس بتغتاب، ناس بتسخر، إيه ده؟ بس السورة بتقول لهم تعالوا نرتقي. يعني في طريقتين غلط، إن واحد يشوف الصورة دي في المجتمع يقول لك لا لا المجتمع فيش منه أمل، ضاعش وقتك معاه، أو واحد يشوف الصورة دي في المجتمع يقول لك وماله
خليكوا زي ما انتوا عادي. لا، هو لا ده ولا الايمان بيجي بيرتقي بالناس تدريجيا ويفتح لهم ابواب المغفره. ان النموذج الثاني احنا قلنا القاعده لا ترفعوا اصواتكم، النموذج اللي طبق وامتحن الله قلوبهم للتقوى واخلصها للتقوى الذين يغضون اصواتهم، النموذج الثاني اللي لسه مش فاهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. هنا بدا يعتدي على حجره النبي صلى الله عليه وسلم، على مقام للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الشرع صنع لكل واحد حجرته له كيان، وفي نفس الوقت قال له حجرتك دي ضمن مجتمع، تقولش انا ليا حجرتي الخاصه مع لا. السوره لما جت قالت لك ما تغلطش في اخوك، قالت لك ما تغلطش في نفسك، اخوك زي نفسك، وان شاء الله نوصل لها. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. دي قله عقل لما تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي اصطفاه الله ليبلغ الوحي كده، دي قله عقل. اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليه. الوفود كانت مستعجله، واحد جه في بعض الروايات قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان مدحي زين وان ذمي شين بخوفه عشان ده. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الله. انت يعني بيقول انا ممكن اقول قصيده تسير يسير بها الركبان والناس تتكلم عنك. عارف لما يجي واحد والصوره بتخاطب برضو، وصوره عجيبه فعلا بتخاطب الاعلاميين، يعني الصوره دي لو احنا نزلناها على الاعلام هتهذب كتير من الحاجات اللي احنا بنشوفها. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. وبرضو والله غفور رحيم، المغفره ماشيه معانا والرحمه متكرره في الصوره. انه جاهل يعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتكم، يا أيها الذين آمنوا التالتة إن جاءكم فاسق أمام، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر الرابعة ولا يغتب الخمسة. لذلك هم قالوا السورة مقام الله والنبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام اللي جاي لي بخبر قالوا عليه اللي ممكن يكون فاسق، مقام المؤمن الحاضر اللي أنت ممكن تتكلم عنه في وشه، مقام المؤمن الغائب. فجمعت كل عناصر المجتمع وفي كل مره قالت لك يا ايها الذين امنوا، وفي اخر حاجه بعد الخمس مرات قالت يا ايها الناس. طيب يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. السوره بتقول لك تعال نحافظ على المجتمع. ان سوره الحجرات جت بعد سوره الفتح. سوره الفتح حصل انفتاح، ان سوره محمد صلى الله عليه وسلم سوره القتال حصل قتال، دعوه انتشرت، حصل فتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل أفواج في المجتمع. إزاي نحافظ على المجتمع ده من الانهيار؟ أهم حاجة الأخلاق. السورة بتقول لك في مفاصل كده لو ركزنا عليها هنشيل فتيل العدوى قبل ما ينفجر، لأن الوقاية خير من العلاج. وإن المشاكل، ركزوا معايا، مشاكل المجتمعات لما بتنفجر حلها بالأصعب، حلها من الاول ان احنا نحاول ما نوصلش لمرحله الصراع المجتمعي، ان قبيله بتتخانق مع قبيله وطائفه بتشتي في طائفه وجماعه بتضرب في جماعه. لو وصلنا للهيشات والخناقات دي، عارف احيانا بتبقى ماشي كده فيحصل خناقه بين اتنين، فده يجي يحوش في يوم واحد ضربه وده يوم ضربه، فتلاقي ناس بتضرب في بعض وكل اللي معدي حابب يشارك، هو مش فاهم الخناقه قامت ليه، والخناقه عماله تكبر، وبعدين الحاره دي اتضرب منها واحد فيروح يجيبوا ناس. ممكن خناقة تقعد كده شهر محدش عارف هي بدأت، يقول لك هو ايه اللي حصل لك، والله ما اعرف انا كنت معدي بس لقيت فلان بيتضرب، طب فلان كان بيتضرب ليه، انا لسه هسأل. هو ده بيحصل كده، الخناقات بتوصل زي كرة التلج. من اول امر اتقال في السورة، ركزوا، اول امر اتقال في السورة يحل مشاكل المجتمعات، الاول الكلام كان عن مقام الله ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، خلصنا كده. دلوقتي نزلنا بقى للمجتمع المسلم، اول امر يفك كتير من المشاكل التبين. يعني كتير من المشاكل ناتج من عدم التبين، من سوء الفهم، من اختلاف وجهات النظر، من إشاعة قال، من خبر انشر تؤجر، من شير على الفيسبوك وتويتر، من غالب المشاكل بتيجي من هنا. والإنسان عنده عجلة، لذلك بيروى في أثر يذكر المفسرون هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجلة من الشيطان. الواحد لو خد قرارات قبل ما يتبين، طب إيه اللي ممكن يحصل؟ يعني السورة قالت لك إيه الخطورة اللي ممكن تحصل لو أنا ما تبينتش. الآية اللي بعدها، يعني لو عدنا الآيات اللي بعدها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إيه ده؟ عدم التبين مش يخليني أغلط في واحد،
يخلي ناس كتير تتخانق مع ناس كتير. اي واحد جاي لي يقول لك انت عرفت ايه الحد فلان بيتكلم على بناته، ده فلان بيتكلم على كذا، انا طب والله لا معرفه. وبعدين تروح وده انت جاي تقول لي، وده يجيب عيلته وده يجيب عيلته وده يجيب ناس وده يجيب ناس، خلاص. والامر بينتشر عامل زي قلت لكم كره التلج، اللي صعب انك ترجع ترجعه تاني. زي كان شوف دلوقتي ان ان ان محاولات ارجاع المجتمع لمنطقه العدل والاصلاح صعبه، عايزه مجاهده. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ خبر عظيم، النبأ الخبر العظيم، فتبينوا، لازم تتاكد في قراءه متواتره، فتثبتوا، لازم نتبين. كتير من الاخبار للاسف الواحد بيكتشف بعد كده ان هي اخبار كاذبه، ممكن انت تنشرها وتتكلم على فلان ويطلع كل ده ان ده جزء من الخبر صح وجزء من الخبر غلط. لذلك بيروا هنا قصه جميله في سبب نزول الايه، او من الحاجات اللي تفهمنا الايه، النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا خلاص المجتمعات بدات تسلم، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبعت ناس يجيبوا الصدقات الزكاه من القبائل اللي مش في المدينه، فارسل الوليد بن عقبه يجيب الزكاه من قوم، فوصل للقوم، القوم فرحانين بقى ان اول مره يطلعوا الزكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنتظرين ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلعوا منتظرين، فشافهم طالعين تصور ان هم عايزين يموتوه، فقام راجع للنفس، الحق يا رسول الله، جمعوا نفسهم ومنعوا الزكاه وكانوا هيموتوني. غضب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى في روايات كتير، هل هم بقتالهم او بعد خالد بن الوليد كان يحصل قتال ازاي يمنعوا الزكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتالي دول طالعين، اللي حصل ان في بعض الروايات ان خلاص كان هيطلع جيش يقاتلهم، كان يحصل قتال وهم جايبين الصدقه، مستغربين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم اتاخر ليه وما جاش خد مننا الزكاه ليه؟ فحصل تبين. فهنا بيروى اي التبين من الله ولا حجر من الشيطان. ممكن تاخد قرار في عدم تبين يحصل اقتتال، يدوم الاقتتال سنوات بسبب غلطة دي. الشيطان بيبقى قاعد منتظر دي، ان انت ما تبينتش، جالك الخبر، خدت القرار، حصل اقتتال، انت ظلمتني، لا انت اللي ظالم، ده يجيب ناس. لذلك الايات بعد كده وان طائفتان، ما عادش افراد، ما عادش فرد، لا وان طائف، والسوره حذرت من اقتتال الطوائف قبل الخلافات، انك تغتاب بعضكم بعض، لان اقتتال الطوائف ده حله صعب جدا، وده للاسف بنشوفه في بعض المجتمعات، ان خلاص لما طائفه او انتماء معين او شيء معين يبدا يحصل منه مشكله مع طائفه تانية حله صعب. ان تصيبوا، يبقى التبين هيمنعنا من ايه؟ هيمنعنا ان احنا نجهل على الناس، ان تصيبوا قوما بجهاله وترجع بعد ما تكتشف الحقيقه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة النبي بينا ما ينفعش نتخطاها، هي اللي هتحل لنا كتير من الأزمات. لو يطيعكم، لو احنا مشينا كلامنا على السنة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبقى تاني، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. عنتم أنا برضو من الحاجات اللي احنا عايزين في رحلتنا إن شاء الله مع المفسر، عايزك على الأقل تحفظ غريب الكلمات في كتاب كده، مفردات قرآن، السراج مثلا في غريب القرآن، أي كتاب يفهمك بس الكلمات الصعبة. العنت يعني إيه؟ أي المشقة مثلا، خلاص تعرف لعنتم أصابتكم المشقة، عشان بعد كده أنت بتصلي بالآيات تبقى فاهم معناها. لعنتم لو الشرع والأقدار مشيت بمزاجنا إحنا هنقع في مشقة وعنة. اللي قاعد بيقترح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نيات تتغير دي، هو عايز يخلي المجتمع يعيش في مشقة. ولكن الله، بعض الناس في أول علاقته، لذلك هنا مهم المعنى ده، إذا قلت لك استحضر فكرة اللي جايين وفود جديدة، اللي جاي وفد جديد للإسلام وبيسمع عن الإسلام، ممكن وأحيانا ده يحصل مننا سوء عرض للدين، يتخض من الأحكام التشريعية، وده بيستغل جدا مع المرأة، تيجي انت داخل الدين ده الإسلام فيه كذا وكذا وكذا وكذا،
لما الإنسان بيتبنى تدريجي، ودي من المعاني المهمة في السورة، بيفاجأ إن هو حب الدين وأصبح الدين مزين في قلبه، حبه. وهي دي مرحلة الرشد، لما تبدأ تنظر إلى معاني الدين على أنها أنت شايفها جميلة، هو ده الرشد، ده اللي أنت بتطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. خد بالك، لما ربنا حبب الإيمان قال مقابلها ثلاث حاجات: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال قصادها ثلاث حاجات: وكر إليكم الكفر الأول. تسيب الكفر بس ممكن تقع في الفسوق، والفسوق بس ممكن تقع في شوية عصيان والعصيان. يبقى كل ما الإيمان بيزيد يبقى الإيمان يزيد يطلعك من الكفر، يزيد يطلع من الفسوق، يزيد يطلعك من العصيان، لغاية لما توصل للرشد. يبقى الإيمان كان مقابل الثلاث، لأن أنت قاعد بتنتقل كفر بس لسه بيقع في أشياء فيها فسق صلى الله عليه، وبعد كده بيقع في أشياء فيها عصيان، هو قاعد بينتقل. يبقى حبب إليكم الإيمان وزينه فين؟ في قلوبكم. اللي بعد كده: ولما يدخل الإيمان فين؟ في قلوبكم. يبقى دخول الإيمان في القلب يغير من الإنسان، تمام؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره. تخيل إن حاجات ناس كانت بتعملها لسنوات في الجاهلية، أو ناس كانوا في الكفر قبل ما يسلموا بيعملوا حاجات ومش قادر يتخلى عنها، لما يمشي في الدين تدريجي هيفاجئ إنه بيكرهها. في ناس لا، يعني واحنا بنسمع، مهم قوي ان كل فتره يسمع قصص اسلام المسلمين الجدد، بيجدد معاني الايمان. الصحابه لما كانوا يشوفوا اللي جايين يسلموا ويسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبكوا، يقولوا هكذا كنا حتى قست قلوبنا. فيحكي لك انه ازاي ما كانش يتصور انه ممكن في يوم من الايام يتخلى عن الزنا او الخمر. مستحيل، مستحيل اتصور حياتي من غير زنا وخمر. وبعد فتره يحكي لك ان ابغض شيء اليه الزنا والخمر صلى الله عليه. ازاي وصل لكده؟ وكره اليكم الكفر، ربنا سبحانه وتعالى كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، دول اللي وصلوا مرحله الرشد الايماني، اولئك هم الراشدون. ده حصل ليه؟ فضلا من الله ونعمه، ده مش لاي حد، والله عليم حكيم. لو ما حصلش تبين ايه اللي ممكن يحصل يا رب؟ لو ما حصلش تثبت في الاخبار ايه اللي ممكن يحصل يا رب؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتل، يعني ناس مؤمنة اقتتلت مع ناس مؤمنة، يعني مش لازم لما اتنين يقتتلوا نقول على واحد كافر طالما هو مسلم، يعني ممكن يقتتلوا وما نكفرهمش، ما نكفرهمش، تكفير ده شيء عظيم لا يقوم به العلماء، مش احد الناس على السوشيال ميديا بتقعد تتكلم في قضايا التكفير، ده مما ابتلينا به، دي قضية عظيمة لا يتكلم فيها الا يعني الرواسخ من اهل العلم، ولا ينشر بين الناس. فهنا ربنا بيأكد لك ان هم لا زالوا مؤمنين. ليه؟ لانه لسه اخوك حتى بيننا اقتتال، حتى بيننا اقتتال. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه؟ نولع فيه؟ لا، فاصلحوا بينهم. مش معنى ان هم اقتتلوا ان احنا نقول خلاص بقى دول ما، لا، لا زال القرآن بيعطيك الامل في اصلاح المجتمعات. حتى لو وصلت المجتمعات للاقتتال، في ناس احيانا تبص على مجتمعات الغرب دخل فيها ودمرها، والاستعمار صنع بينهم عداوات وخلى ناس تتخانق مع ناس وفرق الجماعات عن بعض وصنع انتماءات مختلفة وولعوا في بعض وقتتلوا، فخرج بقى الاستعمار وسابهم يولعوا في بعض، قالك مفيش امل في المجتمع. ليه؟ لا، القرآن يعطيك هذا الامل. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. قالوا الاصلاح يعني ايه؟ قالوا الاصلاح احنا نردهم الى العدل. طب ونجيب العدل ده من ايه؟ قالك تردهم الى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اتنين اتخانقوا مع بعض، تمام؟ نعمل ايه؟ تيجي طائفة تالت المفروض تبقى القوية. لذلك السورة دي عجيبة قوي، السورة دي عمالة تكرر ان انتوا اخوات، ان المسلمين امة واحدة، ان انتوا كلكم اخوات. وفي نفس الوقت السورة دي من اكتر السور اللي ذكرت ان ممكن الناس تكون متقسمة طائفتان، شعوب، قبائل، قوم من قوم. يعني التقسيمات اللي في المجتمع ممكن تبقى موجودة، عادي ان ده ينتمي للقبيلة ده، وده ينتمي للبلد ده، وده ينتمي للوطن ده، وده ينتمي للنقابة دي في الشغلانة دي. انتماءات تحصل كتير، وده اقوام، ان يكون في شعوب وقبائل واقوام وطوائف، ده ممكن يكون موجود، ممكن يكون موجود.
امال ايه يعني ايه المشكله؟ مش كانت تقدم هذا الانتماء الجزئي على الاسلام.

ان خلاص انت نسيت ان المسلم اخوك. وزي ما احنا بقى بنشوف للاسف دلوقتي مع اي شيء مثلا ماتش كوره ولا مشكله تافهه ولا حاجه، تلاقي ابناء دوله بيشتموا في ابناء دوله تانية، او ابناء قبيله بتسخر زي ما نشوف لا يسخر قوم من قوم. ايه ده؟ يعني نخلي ننسى انتمائنا لامه الاسلام ونقدم عليه هذه الانتماءات؟ لا، هنا دي الخطوره بقى، دي الخطوره اللي الصوره بتحذرك من الوقوع في هذا الامر. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه؟ فاصلحوا بينهما. طيب قلنا لهم يا جماعه العدل بيقول كذا، العدل بيقول ان دي اخطأت في حق دي في 1 2 3 ودي اخطأت في 1 2. في طائفه قالت لا مش سامعه الكلام. فان بغت احداهما على الاخرى، يبقى انا ما تعجلش لما اتنين يقتتلوا واصدر الاحكام. مش معنى ان اتنين اقتتلوا اقول الاثنين وحشين او الطائفه دي على الحق ودي على باطل. لا، لازم نشوف مين اللي غلطان، شوفنا مين اللي غلطان، وده غلطان في 1 2 3 وده غلطان في 1 بس، نقول له في طائفه رفضت. فإن بغت إحداهما على الأخرى رفضت التحاكم نعمل إيه؟ هنضطر نقاتل. يبقى الشرع مش بيديك تصورات مثالية غير قابلة للتطبيق. يعني ما قالناش إيه؟ طائفتان اقتتلوا وروحنا قلنا لهم طائفة أصرت على القتال، مش هينفع نقول لها ربنا يسامح، نعمل إيه؟ ما هو ده واقع. فقاتلوا التي تبغي. يعني الشرع بيديك حلول واقعية، مش بيديك حلول تجريدية مثالية غير قابلة للتطبيق في المجتمع، بس في نفس الوقت بيديك هذه الحلول بأخلاق الإسلام. إزاي؟ فقاتلوا التي تبغي حتى لما تموتهم، لا لما تفش غلك فيهم، لا حتى تفيها إلى أمر الله. أنت مش بتقاتله عشان نفسك، لغاية لما يقول رضيت بحكم الله حتى تفيها إلى أمر الله. فإن فاءت نعمل إيه؟ نجيبهم تاني فأصلحوا بينهما المرة دي قلب العدل. طب ليه هنا أصر على العدل؟ أيوة لأني مش لأن أنت ممكن والمرة التانية وأنت بتصالح الطائفة اللي كانت بغية دي تقول أنت ما تبضعش خالص، فمالكش عين تتكلم. لا، مش معنى أنه ظلم أنه يبغى عليه برضو بالعدل. أو تيجي بقى المظلوم تقول له إيه؟ خد حقك وزيادة بقى عشان ما يعملهاش تاني. لا، يبقى لازال إن رغم الاقتتال لازال العدل والأخوة موجودين. تمام؟ أخلاق عظيمة، أخلاق لو طبقت أخلاق عظيمة وأخلاق واقعية. بعض الكتب بتتكلم على الأخلاق بصورة يعني موجودة في اليوتوبيا مش موجودة في الحقيقة، وفي ناس بتحط تصورات إنها بتحولها لغابة. فهنا هذا هو كمال التشريع والرحمة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. بعض العلماء اشتغل معنا جميل قوي، لك ما هي اللي جايه وضعت سلاحها دي ممكن تكون مكسوره، فمحدش بقى يقعد يعلي عليها ويحفل عليها وده لا، احنا خلاص راجعين هنا لمنطقه العدل والقسط. واقسطوا ان الله، كل ده بنعمل عشان ربنا بيحب المقسطين. ان الله يحب المقسطين. ايه اللي يخلينا نحرص الحرص ده كله؟ ما نموت الاثنين، ما يولعوا احنا مالنا. انما المؤمنون اخوه، لان انتوا اخوات. المسلمين الجدد دول اللي جايين من دولة تانية ومن انتماءات تانية، دول أصبحوا إخوة. يعني القرآن بيأكد لك بصيغة الحصر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هو في حد يكون أب مثلا عنده اتنين عياله تخانقوا مع بعض يقولهم أنا ماليش علاقة بيكم، أو أخوهم الكبير يشوفهم يسيبهم؟ دول إخواتك، فأصلحوا بين أخويكم. تاني اتقوا الله، أي هنا في إخوانكم، لعلكم ترحمون. عشان الرحمة تمشي بيننا لازم نسعى للإصلاح بين الناس. الرحمات بتيجي للأفراد وتيجي في المجتمعات، لها أسباب للأفراد ولها أسباب للمجتمعات. من أسباب انتشار الرحمات في المجتمعات الإصلاح بين المتقاتلين. بلاش الصراع الهيشات اللي واحد عايز يسخن، قاعد بيسمع عن أي خناقة قاعد بيولع ويسخن فيها وعايز الموضوع يكبر. وانت ازاي ترد؟ ولو حس ان الناس بدأت تتصالح مع بعض يبدأ يتوتر ويحس ان ملوش دور. ايه ده، هي هتخلص ولا ايه ده، احنا كنا فرحانين. ويبدأ ينشر اخبار، وده الواحد حتى بيشوفه في اخبار اللي يتابع اخبار المسلمين، اي محاولات وصول لتقليل المشاكل عايز يولع الامور، ومش عارف مين موت فلان وصورة الدماء، هو حابب اشعال الفتن. لا، لازم بين المسلمين نصلح بينهم. اتقوا الله لعلكم ترحموا. يبقى احنا كده عندنا

اتكلمنا عن اسم السورة، اتكلمنا عن الجو العام، الأصوات الكتير، الدوشة اللي عمالة تتقال، وازاي القرآن قاعد بيسكت ده يقول له وطي صوتك، ما تتقدمش، تبين قبله، دول أصلحوا بينهم، اختلفوا مع بعض، واحدة بغت قاتلوه، بدأت تسمع الكلام، قعدوهم تاني على الترابيزة ويحصل العدل والقسط بينهم. تمام؟ طيب، يبقى احنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم إن جاءكم فاسق. هنا نيجي بقى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. تمام؟ وبعد كده يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. دول آخر ندائين لأهل الإيمان. بعد كده يا أيها الناس. خلاص؟ يبقى أنا عايزك وأنت بتقعد تحفظ السورة تكون السورة مترتبة في دماغك، مقام الله، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي لك خبر، لما يحصل اقتتال، بعد كده عندنا هنا لا يسخر ويجتنب. ايه الفرق ما بين ليه اتفصل ما بين يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم وقوم بعد كده يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثير من الظن؟ طب ما دول في نهي هنا عن ثلاث حاجات في الايه ونهي عن ثلاث حاجات في الايه اللي بعدها. طب ما كان يجي النهي على بعضه في الست. ايه الفرق بين الاخلاق دي والاخلاق دي؟ ده بإذن الله سبحانه وتعالى لنعرفه في الحلقة الجاية. نكمل مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى الوقفات السريعة مع سورة الحجرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. مهم من يعني تطلع بمعنى كده من السورة، وكل سورة مع بعض، عايزك سورة الحجرات تطلع تدعي كتير بحسن الخلق. إن المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن المسدد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن المسدد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فندعو كثيرا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضون

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

القرآن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

0: يكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلت: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال، فارحم وسامح يا كريم، واغفر ذنوبا كالجبال. يا رب قد أكرمتنا باللطف، قد عاملتنا رغم الخطايا والذنوب، فارحم بجودك ضعفنا. والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، لله رب العالمين، والقلب دوما في ولوع. يا رب فاغفر يا رحيم، واقبل بعفوك يا حليم، أنا تائب يخشى الذنوب.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 16 من تموز يوليو لعام 2026. جنوب لبنان. شهد جنوب لبنان تطورات ميدانية متزامنة مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إذ أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في عدد من البلدات الجنوبية، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل 3 أشخاص وصفهم بأنهم من عناصر حزب الله داخل ما يسميها المنطقة الأمنية. وتأتي هذه التطورات في ظل ترتيبات ترعاها الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين في الجنوب. وأعلن الجيش اللبناني أنه نفذ دوريات وأقام حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلاوية وبرش قلاوية وكفر دونين في جنوب البلاد. وتأتي هذه التحركات في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة، بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. ولم يورد بيان الجيش اللبناني تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المهمة أو مدتها، غير أن التحركات جاءت بعد اختتام يومين من المباحثات في العاصمة الإيطالية روما بشأن تنفيذ اتفاق الإطار بين الجانبين. وفي المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت 3 مسلحين في منطقة بيت ياحون، مدعيا أنهم ينتمون إلى حزب الله. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته رصدت الأشخاص 3 داخل ما سماها المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان، مضيفا أنهم كانوا يحملون أسلحة. وقال إن قوات اللواء 401 استهدفتهم بهدف إزالة التهديد عن القوات المنتشرة في المنطقة. وتحتل القوات الإسرائيلية مناطق في جنوب لبنان وأقامت فيها نطاقا عسكريا يمتد نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو حزيران الماضي، فإن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق جنوبية. بيروت. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت عقب انتهاء محادثات روما التوصل إلى اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. وقالت السفارة إن المحادثات التي استمرت يومين كانت مثمرة وإيجابية، موضحة أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيدا لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وبحسب صيغة اتفاق الإطار الموقع في 26 من يونيو حزيران 2026 برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين لم تتم تسميتهما ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة خاصة إلى حزب الله. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر اللبناني قوله إن مباحثات روما أحرزت تقدما وتناولت آلية تنفيذ اتفاق الإطار والتسلسل الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية.
وفي المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جهة ثالثة ستتولى التحقق من تطبيق الخطة التجريبية، مضيفا أنها لن تكون قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل ولا هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود اتفاق الإطار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وتابع ترامب في حديثه عن التسوية المفترضة: سنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، لكنه عاد وأكد أنهم سيهزمون قريبا جدا. وردا على صحفيين سألوا في وقت سابق عما إذا كانت هناك مهلة لإيران قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب إنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية. وأردف الرئيس الأمريكي: لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعلمون جيدا، يعرفون القصة، من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد. ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن أحدث موجة من الضربات الأمريكية على إيران والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا ضد إيران. وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم شؤونا عسكرية أن هذه الضربات تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس ترامب الذي أبقى العالم في حيرة بشأن خطواته المقبلة بعد إخطاره الكونغرس مطلع الأسبوع باستئناف رسمي للصراع مع إيران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع أمريكا التي تهدف لإسقاط النظام وتقسيم البلاد وفق تعبيره. وأضاف أن أمريكا تريد استخدام القوة لإضعاف الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية المفعول وقيد التنفيذ، وإذا لم تستفد إيران منها فلا يوجد سبب للالتزام بها. وشدد على ضرورة استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض للتحقيق ولتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها، مؤكدا أن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهم

حزب الله وفق قوله. وعند سؤاله عما إذا كان الشرع يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي للقيام بذلك، اكتفى ترامب بالقول إنه يفكر بالأمر. وحول رغبته في رؤية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أجاب ترامب بأن إعادة الانتشار هي الكلمة الأدق، موضحا أنه يتعامل بشكل جيد مع لبنان وإسرائيل، وهو أمر قال إنه يحدث للمرة الأولى منذ سنوات. وألمح الرئيس الأمريكي إلى أن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في لبنان قد تكون خطوة مناسبة، بما يسمح لإسرائيل بالتركيز على ما وصفه بالقضية الكبرى في إشارة إلى إيران. وفي أواخر الشهر الماضي أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده بادرت بالتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار السعي لوقف الحرب بلبنان، مؤكدا الاستعداد للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان. وقال الشرع في مقابلة تلفزيونية: لدينا من الشجاعة ما يكفي لإعلان دخولنا أي صراع أو حرب بشكل علني إذا ما قررنا ذلك، مؤكدا أن الدور السوري إيجابي بحت ويتحدد وفق المصالح المشتركة بين البلدين بما يخدم استقرار لبنان وسوريا على حد سواء. وأوضح الشرع أن الرئيس ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان ويسعى إلى وقف الحرب الدائرة هناك، مؤكدا أنه يمكن الاعتماد على سوريا في الوصول إلى حل إيجابي يخدم استقرار لبنان. ولفت الشرع إلى أن ترامب تحدث عن دور محتمل لسوريا في البحث عن حل آمن وهادئ، إلا أن هذا التصريح فهم بشكل خاطئ، وكأن دمشق تستعد لدخول لبنان عسكريا، وذلك بعد أن قال ترامب إنه يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. وأشار الشرع إلى أن الرؤية السورية للحل طرحت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتقوم على وقف الحرب أولا، ثم معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلدين. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية والمسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين خلال عهد النظام البائد. وقالت الوزارة في بيان إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية. وأشارت إلى أن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. وبحسب التحقيقات الأولية لوزارة الداخلية، يعد المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين يزن كل منها 250 كيلوغرام، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017. وأوضحت ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويرتبط غاز السارين بهجمات عديدة شنها نظام الأسد المقبور على المناطق التي كانت ثائرة ضده، وأبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية لدمشق ومعظمية الشام في 21 من أغسطس آب 2013، والذي خلف نحو 1400 قتيل بينهم مئات الأطفال. واستخدم غاز السارين في سراقب بريف إدلب نهاية إبريل نيسان 2014، وبعد فترة قصيرة اعتبرت الأمم المتحدة سراقب واحدا من 5 مواقع اختبرت هجمات بغاز الأعصاب،
بما فيها خان العسل والغوطة الشرقية وجوبا.

0: وإشرفية صحنايا. وفي واحدة من أكثر الهجمات المماثلة من حيث عدد الضحايا، تعرضت مدينة خان شيخون بريف إدلب الغربي في الرابع من نيسان إبريل 2017 لهجوم بغاز السارين، مما خلف 91 قتيلا، منهم 32 طفلا و23 امرأة، إضافة لإصابة نحو 520 شخصا حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وبعد ذلك بنحو عام، وتحديدا في السابع من إبريل نيسان 2018، تعرضت مدينة دوما لهجوم مماثل، وثقت الشبكة السورية أنه أودى بحياة 43 مدنيا بينهم 19 طفلا. واشنطن. كشف تصويت غير مسبوق في مجلس النواب الأمريكي عن اتساع التحول داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة مع إسرائيل، بعدما انقسم نواب الحزب بشكل شبه متساو حول مقترح يهدف إلى وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، في مشهد يعكس تصاعد الانتقادات داخل القاعدة الديمقراطية للدعم العسكري غير المشروط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. ورغم أن فشل التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي كان متوقعا، فإن نتائجه السياسية حملت دلالة كبيرة، إذ أظهرت أن شريحة واسعة من الديمقراطيين باتت مستعدة لتحدي الموقف التقليدي للحزب بشأن إسرائيل. ورفض مجلس النواب التعديل بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 أصوات مع تصويت 10 أعضاء بالحضور، إلا أن اللافت كان موقف الديمقراطيين، حيث أيد التعديل 103 نواب ديمقراطيين مقابل 98 نائبا عارضوه، بينما صوت 10 أعضاء بالحضور، وكان النائب ماسي الجمهور الوحيد الذي انضم إلى مؤيدي وقف المساعدات. قطاع غزة. أصيب فلسطينيان بينهما امرأة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة، وأسفر القصف عن تدمير 3 منازل بالكامل، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمباني والممتلكات المجاورة. وأفادت مصادر محلية بأن غارة جوية إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة بركة في مدينة دير البلح، فيما دمرت غارة أخرى منزلا لعائلة النبريصي في مخيم المغازي، كما قصفت مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة مطر غربي مخيم انصيرات، ما أدى إلى تدميره. وبحسب مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة بجروح متوسطة جراء الغارة الإسرائيلية على منزل عائلة بركة في دير البلح. وأضاف المصدر أن حريقا اندلع جراء الغارة وعملت طواقم الإطفاء على إخماده. الكويت. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران، فيما فعلت صافرات الإنذار في البحرين عقب تجدد الضربات الأمريكية على إيران. وقال الجيش الكويتي في بيان على منصة إكس: تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، فيما دعت وزارة الداخلية في البحرين المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية إن القوات المسلحة الكويتية اعترضت 4 صواريخ كروز و21 طائرة مسيرة قادمة من إيران، مضيفا أن الهجوم الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية، مما أدى إلى أضرار مادية من دون ورود أنباء عن إصابات. شمال العراق. قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات فوق مدينة أربيل بالعراق. وأضافت المصادر أن الطائرة المسيرة سقطت قرب القنصلية الأمريكية في المدينة. بدورها أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع عدوي انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل مركز إقليم كردستان في شمال العراق. وأشارت الوكالة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في محيط القنصلية التي سبق أن تعرضت لهجمات عدة بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي. وشوهدت طائرات مسيرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية وسط دوي انفجارات وتصاعد الدخان. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي إلى واشنطن، حيث التقى الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 16 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن إنشاء مكتب وطني للذكاء الاصطناعي يتبع مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف الحكومي على هذه التكنولوجيا المتسارعة ووضع إطار تنظيمي جديد لاستخدامها في أستراليا. وسيتحدث ألبانيزي في خطاب يلقيه في مدينة سيدني عن تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث سيقول إن تأثيره على المجتمع سيوازي التحول الذي أحدثه ظهور الطيران المدني قبل نحو 100 عام، مؤكدا أن أستراليا تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التقنية مع الحد من مخاطرها. وسيتولى المكتب الجديد تنسيق العمل الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي والإشراف على إعداد معايير أسترالية جديدة، إلى جانب توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية. ويأتي الإعلان في ظل تزايد المخاوف بشأن القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتوسع مراكز البيانات وحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والناشرين الأستراليين. وفي السياق نفسه، قال النائب العمالي الفيدرالي ووزير الصناعة والعلوم السابق إد هوسيك إن الحكومة تدرس فرض تنظيمات أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الاكتفاء بالتنظيم الذاتي لم يعد كافيا. كما كشفت وثائق حكومية نشرت مؤخرا أن شركة أنثروبيك المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي اعتبرت حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأسترالية عائقا رئيسيا أمام ضخ استثمارات جديدة، فيما طلبت توضيحات حول قواعد حقوق النشر من دون أن تسعى إلى الحصول على استثناءات من هذه القوانين. وقال هوسيك لشبكة سكاي نيوز إن تجربة التنظيم الذاتي التي اعتمدت عليها شركات التكنولوجيا خلال العقدين الماضيين أثبتت عدم فاعليتها. وقال هوسيك لقد جربنا التنظيم الذاتي على مدى عقدين تقريبا واتضح أنه لم ينجح، ولم تبادر أي من هذه الشركات بمفردها إلى فرض ضوابط تحد من المخاطر، لأن المستثمرين سيتساءلون لماذا تقومون بذلك بينما تعمل شركات أخرى من دون قيود. لذلك تقع على عاتق الحكومات مسؤولية وضع قواعد وطنية موحدة تحمي الأستراليين. وتشير الخطوة الحكومية إلى توجه أستراليا نحو دور أكثر فاعلية في تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه دول العالم لوضع أطر قانونية توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع والاقتصاد وحقوق أصحاب المحتوى. سيدني: قتل رجل بالرصاص داخل سيارة في شمال غرب سيدني، واستدعيت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث في شارع نورث روكس كارلينغفورد بعد الساعة 7 صباحا بقليل، وعثرت الشرطة على رجل في الثلاثينيات من عمره داخل السيارة، وكان قد أصيب بجروح بالغة من جراء إطلاق نار وتوفي في مكان الحادث. ولم يتم التعرف على هوية القتيل رسميا حتى الآن، وأغلق شارع نورث روكس وينصح الجمهور بتجنب المنطقة. ملبورن: اعتقلت شرطة ولاية فيكتوريا رجلا بعمر 20 عاما في منطقة أسندن صباح أمس، وبحسب الشرطة فإن هذا المعتقل هو من كبار المسؤولين عن حرق المحلات وعمليات الخطف في ملبون، وهو أحد كبار رجال المجرم كاظم الموجود حاليا بالسجون العراقية. وتتهمه الشرطة أيضا باستخدام تطبيق هاتفي لتجنيد الناس ليقوموا بعمليات الخطف وحرق المحلات. ووصفت الشرطة عملية الاعتقال بأنها غاية بالأهمية في إطار مطاردة المجرمين الذين يحرقون أرزاق الناس ويطلبون منهم الخوات والأتوات. كامبرا: توفي المذيع المخضرم والسياسي الأسترالي السابق دارون هينش عن عمر ناهز 82 عاما، وكان هينش ركيزة أساسية في إذاعة 3IW، وذلك منذ 80ات القرن الماضي، واشتهر بأسلوبه الجريء في التغطية الإخبارية مما أكسبه لقب العنوان البشري. وأكدت إذاعة 3IW جهة عمله السابقة نبأ وفاة الشخصية الإعلامية على الهواء مباشرة. وتوفي هينش أثناء نومه في منزله وعلى سريره كما كان يتمنى. وكان هينش يعاني من تراجع في قدرته على الحركة في الأشهر الأخيرة بعد تعرضه لعدة سقطات في شقته في مدينة ملبون العام الماضي. وامتدت مسيرة هينش المهنية الطويلة والتي شهدت في بعض الأحيان جدلا واسعا كصحفي في الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون على مدى 6 عقود قبل أن يتجه إلى العمل السياسي. وفي أوج مسيرته المهنية كان هينش أعلى الشخصيات الإعلامية أجرا في أستراليا، وكان يتنقل في ملبون بسيارته الروس رويس الزرقاء المميزة برفقة سائق خاص. وكانت هذه الشخصية الكاريزمية تستمتع أيضا بوجبات غداء ماراثونية تمتد ل12 ساعة، تبدأ في 1 ظهرا وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى. وقد تفاخر ذات مرة بأنه كتب عمودا صحفيا بعد تناوله 4 زجاجات من النبيذ، وهو أمر كان معتادا بالنسبة إليه كونه معروفا بشربه المفرط للكحول. في النهاية أثر إدمانه للكحول على صحته، حيث شخص هينش بتلف الكبد ثم لاحقا بسرطان الكبد. وفي عام 2011 خضع لعملية زرع كبد ناجحة، وكشف لاحقا إنه كان سيموت في غضون 2 أسبوع لولا قبوله عضوا من مدمن مخدرات. ثم امتنع عن شرب الكحول لمدة 8 سنوات بعد عملية الزرع تكريما للمتبرعة، لكنه كشف لاحقا إنه عاد لشرب الكحول، مصرحا في بودكاست نيل ميتشل يسأل لماذا عام 2025 إنه في سن 81 يريد الاستمتاع بما تبقى له من عمره، وقال إن ذلك يرجع جزئيا إلى أنني لم يتبقى لي سوى 2 سنوات وأريد أن أعيش حياة كريمة، ولكن جزئيا لأن المتبرع كان مدمنا للمخدرات وأعتقد أنني أبرمت معه صفقة. وولد هينش في نيوزيلندا في 9 فبراير شباط 1944، وكان في 9 من عمره عندما وقع ضحية لمتحرش جنسي داخل منزله. وروى هينش الحادثة التي وقعت خلال حفلة في منزل والديه عام 1953 في حلقة من برنامج جوليا زيميرو التوصيل المنزلي عام 2017، عندما عرض عليه أحد أصدقاء والده شراءه، ولاحقا دخل الرجل غرفة نومه التي كان يتقاسمها مع شقيقه والذي كان آنئذ نائما وقال: كنت أرتدي بيجامتي واقفا هناك وتجمدت في مكاني، ولا أتذكر كم من الوقت استمر اغتصابي، لكن أخي بدأ يتحرك وكأنه يستيقظ، وهرب الرجل من الغرفة وعدت إلى سريري وأنا مرعوب. وقال إن والديه طردا المتحرش من منزلهما لكنهما لم يتخذا أي إجراء قانوني. كيمبرا. زار أمس السفير الأسترالي لدى لبنان توم ويلسون المني في شمال لبنان، حيث توجه أولا إلى مركز البلدية، وكان في استقباله رئيس البلدية توفيق زريقة بحضور فضيلة الشيخ فايز سيف مع عدد من أعضاء المجلس البلدي. كما توجه ويلسون إلى بيت الزكاة يرافقه الشيخ فايز سيف، وكانت هناك كلمة للنائب أحمد الخير أشاد فيها بالعلاقة التي تربط المني بأستراليا. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل والاطلاع على واقع المنطقة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول سبل التعاون بما يخدم المني وأهل المني. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أول المنازل الجزء الأول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم.
2: مرحبا
1: بحضرتكم. بداية نشكر حضرتكم ونشكر هذا التواصل مع برنامج الوعد الحق، ولله الفضل منا. كان أثر حلقة الأمس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها مردود طيب، برغم أن فضيلة الشيخ حرمنا من كثير مما لديه من علم ومن من الله سبحانه وتعالى عليه رأفة بنا وبه وبكل السادة المشاهدين، لأن الأمر صعب جدا ولا يتحمله أحد وحده كما ذكرت فضيلتكم أمس. فاكتفيتم بعرض
2: الإطار العام للموضوع،
1: لأن الموضوع فعلا صعب على النفس البشرية، ولكن من الصعب إلى الأصعب.
2: ربنا يهون علينا جميعا إن شاء الله.
1: يا رب يا رب. في اليوم نتحدث عن أول منازل الدار الآخرة، ولهذا عنوان الحلقة بأول المنازل.
2: جميل.
1: ما رأي فضيلتكم في هذا العنوان؟
2: عنوان جميل، لأن أول منزل من منازل الآخرة هو خروج الروح ثم الدخول إلى القبر، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان شديدا فما بعده أشد. هكذا قال ذو النورين عثمان رضي الله عنه. ونحن يعني هذا استلهام طيب ومن أو استنباط طيب من كلام عثمان، أن القبر أول منازل الآخرة، خروج الروح وأول خلاص الدنيا رحلت والآخرة مقبلة، وهذا هو الوعد الحق.
1: إذن مع أولى منازل الدار الأخيرة نبدأ الحوار مع فضيلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. عزرائيل، ما أثر هذا الاسم على كل نفس بشرية حينما تسمعه؟ ما وصف ملك الموت؟ ما هيئته؟ هل له أعوان أم لا؟ كيف يبدو الكون بالنسبة له في الحجم؟ كيف يقبض الأرواح؟ هل هنالك أمارات محددة تخرج بها روح المؤمن وأمارات أخرى تخرج بها روح الكافر؟ هل المتوفى علامات محددة تظهر على شكله الخارجي؟ هل لخروج الروح نزعات معينة من قبل المسلم أو المؤمن أو على غير ملة الإسلام والعياذ بالله الكافر؟ وأسئلة كثيرة وكثيرة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث. من انفجر جسده بقنبلة أو بانفجار أو متى ضربا بالرصاص أو في طائرة أو في غرقا
2: أو حادث سيارة أو حادث
1: كيف تكون هذه الموت؟
2: نفس ما يحدث الذي مات في سريره هذا يحدث له تماما. ينزل ملك الموت في هذه الساعة في هذه اللحظة منتظرا روحه ويخرجها هكذا بقدرة الله عز وجل وبحول الله وقوته. ولو كان آلاف الناس ماتوا في لحظة واحدة، الله عز وجل أعطى ملك الموت ومن معه هذه القدرة لاستخلاص الروح.
1: ملك الموت معه أعوان؟
2: معه أعوان.
1: هو أليس واحدا؟
2: لا، هو ملك موت واحد.
1: تمام. عزرائيل،
2: يقال أنه عزرائيل. تمام.
1: يقال؟
2: معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
1: ماذا يعني اسم عزرائيل؟
2: والله ده اسم يبدو مش عربي، يعني ليس عربيا.
1: يعني ملك عزرائيل، إسرافيل، ميكائيل،
2: جبرائيل.
1: نعم. عبد الجبار، عبد الرحيم،
2: يعني يقال
1: هذا ليس على الحقيقة.
2: نعم، لكن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذه أسماء وردت في كتاب الله. أما ما لم يرد لا في الكتاب ولا في صحيح ما قاله
1: ملك الموت على التحقيق ليس اسمه عزرائيل،
2: يعني فيه كلام.
1: سبحان الله.
2: أنا كنت يعني لا تهم هذه القضية.
1: له أعوان؟
2: له أعوان ليس في نزع الروح. الله عز وجل أعطاه القدرة على أن ينزع روح فلان في أمريكا الجنوبية، وفلان الآخر في السويد، وفلان الآخر في جنوب أفريقيا، وفلان الآخر في في في في في, في غرب آسيا.
1: ولو مليون نفس تموت؟
2: الله أعطى هذه القدرة. كيف هذه يعني قدرة الله فوق الشك والتهم.
1: هو وحده ينزع الروح.
2: أنت تتصور أن وحده، لكن هو ملك. كيف صورته؟ جبريل كان الممر رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته. كان يجيله في صورة دحية. وكان يجيله في صورة دحية الكلبي. كرجل جميل. كان يقول أنه يأتيني في صورة دحيته الكلبي. دحية هذا رجل جميل السمت صورة. والصحابة شافوه مرات.
1: دحية الكلبي.
2: وشافوه جبريل.
1: لما أتوم يعلمون عمر دينهم.
2: تمام. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم
1: هذا جبريل
2: مرة طلب مع جبريل دول كبار الملائكة الأربعة دول كبار الملائكة
1: وهم جبريل
2: أيوة
1: إسرافيل
2: ميكائيل
1: ملك الموت
2: تمام
1: الأفضل ملك الموت
2: رآه الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه في السماء ولم يرى أقدامه وأجنحة تسد مشرق الأرض ومغربها فلما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بالك لو رأيت إسرافيلي وأنا بالنسبة لي كحلقة ملقاة في فداه يتصاغر خوفا من الله حتى يصير كالعصفور الصغير
1: ملك الموت بالنسبة لإسرافيل كحلقة في فداه
2: سيدنا جبريل الملائكة أيوة أمين وحي السماء بيقول الرسول ما لو شفت إسرافيلي بتقول إيه
1: الله أكبر
2: هذا خلق الله هذه مخلوقات أخرى نحن لم نرها لكن موقن أنها أنهم نؤمن بهم يعني عمل رسول الله والملائكة والكتب نؤمن بهذا
1: لماذا هم يروننا ونحن لا نراهم
2: لأننا لسنا في حاجة أن نراهم هم يروننا رعاية وحماية وحفظا وكتابة لحسنات وقمعا للظالمين ومشاركة في الحروب ورحمة من الله ولكن يوم القيامة نراهم لأن الله يقول ونزل الملائكة تنزيلا فتحيط بأهل المحشر
1: إذن ملك الموت موكل عليه قبض جميع الأرواح
2: في أي وقت في أي
1: لحظة في أي أعداد
2: أي عدد هذا
1: والجسد المتناثر هذا
2: يجمعه رب العباد عز وجل أما قرأنا في صحيح مسلم عن هذا الرجل الذي أوصى أبنائهم بني إسرائيل يعني إذا مت فإحرقوا جثتي وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر فعملوا كده فقال الله يا بر اجمع ما فيك يا بحر اجمع ما فيك ما الذي يعني دعاك لفعل هذا قال خوفا منك يا رب قال وقد غفرت لك يعني هذا فيما رواه من صحيح الأحاديث يعني إذا الله عز وجل سوف يجمع هذا الجد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
1: لا سبحان الله
2: يعني كل شيء سوف يبلى من ابن آدم وكل شيء إلا عجب الذنب وسوف نأتي لهذا
1: من مات في طائرة ونزل هكذا يغسل ويكفن
2: لا لو
1: تجمع أشلاء
2: لو استطعنا أن نجمع أشلاءه هكذا وإذا لكن الوحيد الذي لا يغسل شهيد المعركة
1: تمام
2: يعني كل هؤلاء شهداء بفضل الله إذا كانوا مسلمين ومؤمنين صادقين مصلين يتقون الله الغريق اللي مات في هد بيت وقع عليه من زلزال أو غيره شهيد المرأة تموت في نفاسها المبطون المطعون اللي عنده استسقاء عنده مرض خبيث داء عضال كل والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله شهداء أمتي كثير
1: الحمد لله
2: والشهيد لما يموت لا يشعر بألم الموت
1: أبدا
2: هذا الوحيد
1: سبحان الله
2: كأنما يعني
1: واخذ
2: إبرة فقط
1: طب نجمع هذه الأشلاء المتناثرة
2: أيوة نغسلها ونكفنها ونضعها
1: نغسلها غسلا شرعيا وضعناها اتفضل
2: نضعها في كفنها ونصلي عليها
1: ونحمل على الأعناق ونذهب في الجنازة
2: ما.
1: ماذا عن الجنازة
2: الجنازة يجب ألا تتبع بصوت مفيش أي صوت ولا ذكر الله حتى قال رجل في جنازة
1: ولا ذكر الله
2: ابن عمر يسير في جنازة فقال رجل صائحا اذكروا الله استغفروا الله قال اسكت لا غفر الله لك
1: في الجنازة
2: ممنوع اما 21 طلقة تحية مش عارف ايه والموسيقى العسكرية هذا كله يفزع الميت يفزعه عمرو بن عاز
1: لما لا دايم هو دايم ولا دايم الا الله
2: لما عمرو بن عاز لما تتبعه جنازتي اذا لما اموت لا تدخلوا علي من يلبس ثوبا احمر بها عمرو بن العاص قال اخشى ان تخاف روحي تظنها النار لان اي حركه غير طبيعيه حول المتوفى ترعبه يستحب الصمت عند ثلاثه
1: ايوه
2: عند قراءه القران وعند زحف الصفوف على العدو وعند تشييع الجنازه
1: يمشي سكون لا قران ولا ذكر ولا دعاء
2: باستغفار اللهم اغفر له وثبته عند السؤال اتفكر في حالي انا شاهد اليوم اخي ابي ابني جاري يوما ما سوف يحملني ابني وجاري وهكذا
1: الصوت الجماعي هذا مرفوض
2: ممنوع ولا فرد ولا جماعي
1: في داخل الذات
2: ولا فرد ولا جماعي
1: نذهب الى القبر
2: تعال لنذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القبر اسمع يا سيدي النص بنصه
1: تفضل
2: عن البراء بن عازب رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار
1: عليه الصلاة والسلام
2: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بس يعني يجهزوا في إيه في موارته الثرى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله درس علم الناس بتأنف في القبر
1: سبحان
2: الله ينفط في ملابسه
1: في
2: إيه يا أخي ما أنت هتيجي بعد شوية
1: لا
2: انزل شوف إيه الموضوع
1: يجوز
2: القلب القاسي
1: يجوز للاعتبار.
2: يجوز الواحد لما ينزل كده ويشوف هذا الذي صاحب الهيلمان الكبير يقول لك سيادة فلان ومش عارف فلان.
1: لا إله إلا الله.
2: اختفى اسمه في المتوفى. سبحان الله.
1: صحيح. صحيح.
2: وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض.
1: هكذا.
2: كان الرسول يعني مشغول.
1: نعم.
2: مشغول يفكر. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. قال استعيذوا بالله من عذاب القبر.
1: نعوذ بالله.
2: أول شيء.
1: أول كلمة.
2: أول كلمة.
1: نعم.
2: لأن في عذاب في القبر. مرتين أو ثلاثة. هكذا قال.
1: نعم.
2: إن العبد المؤمن اسمع بقى. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوهه من الشمس.
1: ما شاء الله.
2: معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة روائح بخور وعطيب وعطور حتى يجلسوا منه مد البصر.
1: كيف
2: يعني أنا اليوم عيني في بغيت فيه على بعد كام كيلو متر
1: مثلا
2: 2 كيلو متر
1: مثلا
2: ملائكة لهذا الحجم وفد فرحان بالروح الطيبة
1: ملائكة من عنده حتى مد بصر.
2: نعم بلى.
1: يا سبحان الله.
2: فرحة به
1: سبحان الله
2: لأنه كان مال الدنيا خير كان مال الدنيا مش ربنا جعل للخيرين إمامة وللعياذ بالله للأشرار إمامة يوم تدعى كل أمة إيه
1: بإمامهم
2: أمة الخير ده إمام وأمة الشر يقول له امسك في ديره وتعالى أنت كنت بالدنيا على خير خدنا معك والتاني والعياذ بالله.
1: نعم.
2: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. شوف الرسول من أدبه
1: ملك الموت هكذا نقول
2: أيضا. نعم نعم نعم وجبريل عليه السلام ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول مين اللي يقول
1: ملك الموت عليه السلام
2: من يسمع
1: المتوفى
2: فقط أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان.
1: السلام.
2: وفي رواية الترمذي وإن كان تحقيقها ده في رواية البخاري رواية الترمذي اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غفور غير غضبان.
1: يا سلام.
2: قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها الروح تخرج لملك الموت وحدها.
1: نعم.
2: سهلة لأنه عايز لقاء الله فرحان لما الولد يسمع صوتك ابنك الصغير يسمع صوتك على السلم وانت طالع ولا اقتربت من البيت ها يجري عايز يحتضنك هكذا الروح تريد ان تلقى رب العباد خلاص الدنيا دي بالنسبه لها خلاص سبحان الله
1: صحيح.
2: فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين ما يشبهش لحظه حتى ياخذوها يروح واخدينها من المساعدين
1: نعم ملائكه الرحمه
2: فيحملونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كاطيب نفحه مسك وجدت على سطح الارض.
1: الله اكبر ما شاء الله
2: والله يا ابني في ناس قال فيصعدون بها في ناس تشم لهم رائحة هذه الرائحة
1: سبحان الله
2: عشان يعني
1: الله ما شاء الله هذا خير نحدث به
2: نعم نعم فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب
1: الله
2: الملائكة تحب الذاكر وتحب الطيب تحب المستقيم فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له يطرق الباب
1: نعم.
2: على أبواب السماء ملائكة
1: نعم.
2: حراس من سبحان الله فيفتح لهم فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها إيه العظمة
1: يا سلام
2: وكأنها رحلة المعراج
1: يا سلام صحيح
2: عرج بالرسول ببدنه وروحه ويعرج بكل روح المؤمنة حتى تفتح لها أبواب السماء انظر إلى العظمة دي حتى ينتهي به الى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين
1: يا سلام الله اكبر
2: واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه
1: اذهبوا بروح عبدي في عليين
2: الروح
1: الروح ثم اعيدوها الي
2: عشان عشان عشان
1: حساب
2: حساب يبقى روح وجسد
1: هي تصع ثم تهبط مره ثانيه في جسد
2: كان لسه هيجلس من حسب يتحاسب
1: الله اكبر
2: فيجلسانه فيقولان من ربك
1: في القبر
2: لا. يقول ربي الله دي متى لما اخر واحد من المشيعين يترك المكان قال وايه وانه لا يسمع قرع نعاله وهم يغادرونه
1: هي متى ترد الروح الى الجسد مرة اخرى بمجرد ان يغلقوا عليه اللحم
2: غلقوا اللحم
1: نعم
2: وتركوا المكان ومشوا
1: نعم
2: خلاص
1: نعم
2: تهبط الروح مرة اخرى
1: بعد انصراف اخرهم
2: تمام
1: وان اطالوا الوقوف
2: سوف تنزل هتقولوا ايه؟ ما في حد بيطول الكفر. ماذا يصعب؟ العجيب ان هذه اصعب ليلة واصعب يوم واصعب لحظة تمر على الانسان منذ ان خلق، لانه يرى يسمع هم غلقوا عليه وعارف انه في مكان ضيق. العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف. خلاص، كالله لو عاش الفتى في عمره الفا من الاعوام من دهره متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بنعم عصره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا ان يساوي مرة بمبيت اول ليلة في قبره.
1: يا الله،
2: مهما تنعم خلاص نسي. شوف، كان نائم واستيقظ، بس هذا الشعور.
1: سبحان الله،
2: العمر ده اللي عاشه 60 70 50 80 100 اقل اكثر كانت نوم. افاق الان على الحقيقة المرة او الحقيقة الحلوة.
1: حق من يهبط بالروح من اللي
2: نفس الملائكة،
1: نفس الملائكة،
2: نفس وفد الاكرام.
1: نعم،
2: او وفد التعذيب والعذاب.
1: سناتي لا
2: في الاكرام
1: يضعونها في بدنه.
2: طيب،
1: ويجلسانه.
2: تمام،
1: ينزل ملكان.
2: ملكان اللي هم دائما يقول عليهم منكر ونكير،
1: هذا اسمهما.
2: يعني احنا نتوقف عند ما لم تثبت صحته.
1: حضرتك تنفي كثير مما عندنا عزرائيل وانا منكر ونكير
2: وقاعد القواعد. ما يهمنيش الاسم، نفرض طلع اسمه كده
1: صحيح.
2: فيقول من ربك؟ ربي الله.
1: هذا اول سؤال.
2: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما شاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يحصل إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في هذه المواقف الملائكة، لأنه دايما مش في ناس بتحضر الشياطين يا ابني.
1: صحيح،
2: الأذان والرقص والعري والفوضى والأفلام وهذا الاستهزاء بعقول الناس، مش ده تحضير شياطين وانت في شياطين أكثر من هذا؟
1: لا.
2: طيب، انت بقى مؤمن، حضر الملائكة، صلي تجي الملائكة، اقرأ القرآن تحضر الملائكة، اعمل خير تحضر الملائكة، صل الرحم تحضر، عود المريض سبحان الله.
1: هذا هو المقصود بمنطق الآية الكريمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
2: سورة فصلت. نعم.

0: تنزل عليهم الملائكة
1: ألا تخافوا
0: في هذه اللحظة ألا تخافوا
1: ألا تخافوا زي بالضبط اللي هو إيه يقال في حديث آخر أن العبد قبل ما يدخل عليه الملكان يدخل عليه ملك شكله جميل شخص شكله جميل يقول له من أنت أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير أنت مالك كده شكلك أنت مين يقول له أنا عملك الصالح أنا جليسك حتى تقوم الساعة سوف يأتيان إليك ملكان أرحم بك من أبيك وأمك فيسألني كذا وكذا وكذا فأجب وقل كذا وكذا وكذا ده يلقن
0: يعطيه الإجابة
1: يلقن الحجة
0: الله ما شاء الله
1: مش عايزين نقول يغششوا لا يلقنوا الحجة يعطوه مدى
0: يا سلام
1: يقول لك أنت آخر وأنت في السيارة آخر قبل ما تصل إلى لجنة الامتحان تقول لابنك إيه ده تخصصي خلي بالك السؤال ده هيجي بالطريقة دي يدخل هذا السؤال داخل واثق من نفسه
0: اللهم اجعلنا من هؤلاء
1: آمين يا رب العالمين الآخر لما ينزل العبد القبر ونترك نحن المتوفى أو يتركنا أهلنا ونحن نسمع قرع نعالهم يأتي رد الروح ويأتي الملكان فيجلسان العبد
0: يجلساني
1: نعم يجلس
0: منكر ونكير
1: نعم حرام ويقول له من ربك
0: يجلساني في اللحد
1: نعم
0: وضيق
1: يعني الله قد يكون جلوس معنوي جلوس يعني بحسي والعجيب أن العبد المؤمن الملتزم بدين الله عز وجل إذا أجلساه تمثلت له الشمس ساعة الغروب
0: تحديدا لم
1: فيقول اتركاني لقد كاد الصلاة العصر أن تفوتني يعني في ذهنه إيه طول حياته المواظبة
0: الصلاة الوسطى
1: الصلاة لوقتها أفضل العمل عن الصلاة لوقتها فيقول يا عبد الله أنت هنا في عالم البرزخ هنا لا عمل هنا حساب ولا عمل فيهدأ يهدأ ومن قبل قلنا يلقن الحجة في حلقة الأمس ويدخل عليه عمله الصالح الذي تعب فيه
0: يمهد له
1: تمام. حتى إن القبر يناديه الأرض تقول يعني يا عبد الله يا فلان يا ابن فلان لقد كنت أحب عباد الله علي وأنت على ظهري فالآن سوف ترى صنيعي بك ثم يمتد له القبر مدى البصر
0: يا سلام
1: يا صديق يعني حتى يقال إن عالم البرزخ بالنسبة للمؤمن بس دي من توارد خواطري في المسألة مش توارد خواطري يعني مما ورد أن سبحان الله العظيم تقول له الأرض يعني يا عبد الله يا فلان يا ابن فلان لقد كنت أحب خلق الله إليه فالآن ترى صنيعي بك لماذا؟ لأنه هو في الدنيا سبحان الله العظيم يعني كم يعني صنع أعمالا طيبة فصارت له مطية في هذه المرحلة في هذه المرحلة والآخر العياذ بالله يا عبد الله يا فلان يا ابن فلان لقد كنت أسوأ خلق الله إليه وأبغض خلق الله إليه والآن ترى صنيع بك فتضيق عليه القبر
0: ليس كل مدفون تختلف أضلاعه
1: لا
0: ليس كله
1: أصل القضية هذا للقبر ضمة لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ضم عن ضم يختلف المؤمن يضمه القبر كما تضم الام ابنها ساعة الحنان والرضاعة
0: يا سلام
1: والاخر العياذ بالله كان مضيق على عباد الله كان مضيق على من حوله كان مضيق لا يخرج الزكاة لا يتقي الله يعني لا يقف في مؤمن الا ولا ذمة يدخل النكد على المسلمين فهذا هو الذي يضيق لانه ضيق على خلق الله
0: يضم فتختلف اضلاعه
1: والعياذ بالله رب العالمين نسأل ده
0: طب معذرة قبل ان تبدا بالحديث فضلتك يجلسانه بالروح ام بالروح والجسد بالروح والجسد
1: هذا يجلسانه ولا يجلسانه
0: يجلسانه
1: نعم لان هي الملائكة تعود بالروح اذا كانت صالحة مكرمة هكذا لتعيدها اليه في ساعة الحساب حساب القبر اما ليه الرسول قال استغفروا لاخيكم واسألوا الله له التثبيت لانه الان يسأل في ماذا في هذه الأسئلة الأربعة والإجابات ليست بلسان المقال
0: بلسان الحال الذي كان يصنعه
1: بلسان عمله الذي كان من سابقة أعماله يعني بسيطة خالص يقول لك ما هو يعني لما نزل القرآن سوف نأتي لما عليها 19 فأبو جهد قال أنا أكفيكم 18 منهم وأنتم من أهل قريش عليكم بواحد يعني نقيدهم ونهرب من النار سبحان الله هذا من باب العياذ بالله رب العالمين الملائكة سبحان الله تجلس العبد تبدأ في السؤال فلسان الحال يجيب يعني مش مسألة ان انا لا انا سوء صفا
0: سأرد،
1: لان يقال ان عمر يسأل النبي يا رسول الله وهما يسألان
0: عليه الصلاة والسلام،
1: اعرف ساعتها اني عمر يعني انا

0: تيقن أننا ابن الخطاب؟
1: نعم.
0: قال كساعتك الآن، زي ما أنت الآن
1: يا جيدا.
0: يعني جيدا. قال إذن لا أبالي إن شاء الله، خلاص أنا ثابت كده، وإن شاء الله يعني من ثباتي إن شاء الله سوف أجيب. نعم. فيقولان له من ربك؟
1: أول سؤال
0: من ربك؟ يقول ربي الله.
1: هذا من عمله صالح.
0: يقولان ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث إليكم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش على هذا. فيقولان وما علمك؟ قال قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. مش كتاب الله يقرأ من رمضان لرمضان؟ مش كتاب الله يقرأ ساعة وفاة المتوفى؟ لا، كتاب الله هذا دستور الأمة. يعني كان الحسن البصري لو كان مريض وهو حافظ القرآن، فكان كل يوم يراجع 5 أجزاء أو 6 من القرآن. فلما وكان له ختمة أخرى، ختم التدبر، يعني يفتح وربما يتدبر في صفحة يوم ويومين وثلاث. فكان لما غير أنه يسمع كده، كان يفتح المصحف يقول أجدد العهد مع عهد ربي، وينظر في المصحف ثم يغلقه، يعني يمتع لا يحرم نظره من نور النظر إلى
1: المصحف. سلام.
0: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. في هذه الإجابات قد صدق الملائكة. لا،
1: الله سبحانه وتعالى ينادي
0: على الله. ففرشوه من الجنة، يعني خلوا قبر ده، خلوا قبر هذا من الجنة. وألبسوه من الجنة. سبحان الله، تلبس الروح مش الجسد، الجسد خلاص يعود. وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. يقول لو أن قطرة من الجنة نزلت في دنياكم لحلتها لكم.
1: قطرة
0: قطرة. ولو قطرة من الغسلين والعياذ بالله قطرت في الدنيا لخبثتها عليك.
1: سلم يا رب.
0: ولو أن جهنميا من رجل من النار خرج إلى أهل الدنيا لماتوا من نتن رائحته. سوف نأتي بهذا الكلام. حياته كانت منتنة كلها يا ابني، حياته كلها منتنة. لسان والعياذ بالله بذيء، عين والعياذ بالله متجسسة على عباد الله، أذن لا تسمع إلا الشر، رجلي لا تسوق إلا الفوضى، لا يحب إلا الفوضى والانحراف. ماذا تقول له؟ ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، يقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيقول له من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير. يقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.
1: يا سلام. يحب
0: أن يعود إلى أهلي وماله، بس يعود إليهم إيه هذه المرة؟ منصورا.
1: العمل يأتي بعد سؤال الملكين.
0: نعم. وهناك رواية أنه يأتي ويلقنه في رواية أخرى. نعم. وهي صحيحة الإسناد أيضا. وإن العبد الكافر،
1: سلم يا رب،
0: صورة أخرى، صورة أخرى، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح.
1: إذا كان في انقطاع من الدنيا،
0: يعني هو دخل على الآخرة خلاص، الدنيا انقطعت عنه.
1: نعم.
0: وإقبال من الآخرة.
1: نعم.
0: خلاص سبحان الله. نعم. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه.
1: سلم.
0: السود يعني وجها عليهم غبر.
1: شكلهم فظيع.
0: شعرهم أسود وأبيض يعني.
1: نعم. نعم. نعم.
0: معهم المسوح. زي والعياذ بالله يعني قماش سيء، ثياب سيئة منتنة، فيها أشواك، فيها إشي هذا المنظر. فيلبسون منه مد البصر، يعني مش يرى صورة واحدة وحشة سيئة،
1: تغير.
0: أنت لما تشوف واحد مرعب، لكن لما تشوف كله مرعب
1: صعب.
0: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب.
1: ستر.
0: قال فتتفرق في جسده، الروح تتفرق في جسده. المؤمن يرفع منه روحه جزء جزء يريحوه. نعم. لا ركبتي، لا الروح تتفرق سبحان الله. ثم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. عارف الشوك؟
1: نعم.
0: لما يجي في السجادة اللي من الصوف او البطانية او الغطاء وهي مبتلة والشوك شبك فيها،
1: صعب
0: لما تشيل تنزع بمن؟
1: صعب.
0: بالشوك نفسه.
1: صحيح
0: سبحان الله العظيم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، يقولون هذه روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا التي كان يسمى، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح.
1: لا تفتح السماء،
0: لا
1: لا، أين يذهبون بها؟
0: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط.
1: وهذا مستحيل. نوضح الصورة للمشاهدين،
0: لو أن
1: يلج
0: الجمل جمل كبير، لو أنه دخل في ثقب الإبرة سم الخياط،
1: سم الخياط
0: تفتح له أبواب الجنة.
1: هذا مستحيل.
0: يبقى الجمل قضية رياضية، بما أن الجمل الكبير لن يدخل في ثقب الإبرة فإن هذا الكافر لن يدخل الجنة
1: أبدا. سلم يا رب.
0: اكتبوا، يقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، التاني كان فين؟ في عليين. اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى.
1: ما سجين؟
0: والعياذ بالله في الدرك الاسفل.
1: كلا ان كتاب الفجار
0: في سجين. والعياذ بالله رب العالمين. نلطف يا رب، ناتي لشرح هذه النماذج كلها. فتطرح روحه طرحا، يعني تطرح الملائكه مع الصالح نزلت بروحه في كوكبه من الملائكه. الملائكة لما تغلق عليها أبواب السماء ويأتي الأمر من الله هكذا فطرحها ترميها فتسقط، فيشعر بالضبط كأنه ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير
1: أو تهوي
0: به الريح في مكان
1: صحيح. يشعر بهذا؟
0: يشعر بهذا، كأنه ألقي فعلا من طائرة، من سفينة فضاء وألقي ونشر في هذا المنطق.
1: يا الله، ولكن العجب أن يشعر بكل هذه المسافة هو سلم يا رب، سلم يا رب.
0: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما ربك؟ يقول ها لا أدري،
1: ها تايه، لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: لا أدري،
1: لا يستطيع الإجابة،
0: ما لسانه ما عمل لله شيئا قط،
1: ها
0: لا أدري. كان السؤال عجيب، تسألني عن شيء غريب علي، لا اعرف، لا ادري.
1: لا اله الا الله.
0: يقولان ما دينك؟ يقول ها لا ادري. تسال عن ايه؟
1: سبحان الله،
0: مش معلومات خالص. تمام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها لا ادري.
1: يا الله.
0: فينادي مناد من السماء ان كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، والعياذ بالله رب العالمين، أبشر بالذي يسوءك، يعني بهذا سبحان الله، هذا يومك الذي كنت توعد.
1: العياذ بالله، لا إله إلا الله،
0: سبحان الله، أخذ
1: يا
0: لطيف
1: يا رب.
0: يعني المسألة بهذا الشكل، يعني مسألة، يعني
1: هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: هذا حديث البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: انتهى إلى هذا الحديث، صحيح الحديث،
0: حديث صحيح الإسناد متفق عليه، لم يرد أن أحدا من رجال الحديث أنكروه.
1: ولكن لنا مع فضلاتكم وقفة في مسألة حياة البرزخ في حد ذاتها جملة وتفصيلا،
0: نحن يعني نتكلم عن حياة البرزخ. سيدنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان يمر على المقابر وراح الجمعة، كل جمعة يقول السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، آنس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم، كل جمعة. فجه شهر مرض، فقال فما ذهبت؟ فرأيتهم في الرؤيا يجرون أكفانهم يقولون يا شيخ لما لم تزورنا؟ كنا نستأنس بزيارتك.
1: يا الله، الله.
0: الأغرب من الخيال ثابت بن قيس، صحابي الجليل.
1: نعم.
0: ثابت بن قيس في اليمامة، ليه المسلمين بدأوا في أول المعركة بدأوا يهربوا، فجه هو حذيفة بن اليمان قالوا ما كنا هكذا مع رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فحفر كلاهما خندقا وقف فيه يقاتل كي لا يحدث نفسه بالهرب، لأن جيش مسيلمة هجم على المسلمين في أول مرة، حتى أقسم خالد لأن دخل عليهم الحديقة لا يعني يفعل فيهم الأفاعيل. رزق كلاهما الشهادة
1: ضد مسيلمة الكذاب،
0: فهو واقف كان عليه درع، فواحد من الناس يمر من المسلمين أو من الجدد من المسلمين خلع درع ثابت وغلى أخذه ويجري هرب،
1: لما
0: سرق درع ثابت، سرق وهو شهيد ويطلع رقبته سبحان الله فسرق. فراجل من رجل من الصحابة من شدة بعد ما انتهت

0: به إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليبيعه، وإن علي دين لفلان ولفلان، وإن خادم فلان حر لوجه الله. الرجل استيقظ من الرؤيا، بلغ خالد، خالد مش آخر المعسكر، رفع الحجر، رفع البرمة، رفع وجد الدرع، رجع للمدينة، سلم الدرع أبو بكر، قال والله لننفذن وصية ثابت، وهذه أول وآخر وصية في التاريخ تنفذ، وصية مترفع.
1: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أنا أخبرك ليه بهذه القصة؟
1: لا.
0: لأن الميت معنا، المتوفى معنا،
1: يشعر بنا.
0: رأى الرجل وعرف الرجل وعرف أين خبأه. اسمع، هذه سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، زوج فاطمة بنت الخطاب،
1: ده
0: كان سبب في إسلام عمر.
1: صحيح.
0: تخيل أن عمر كل حسناته في ميزان سعيد.
1: سبحان الله، أخذ بيدي إلى الإسلام، أدل على الخير كفاعل.
0: مش المصريين كلهم، كل عملهم في ميزان حسنات عمرو بن العاص.
1: عمرو بن العاص.
0: شوف لا إله إلا الله. ف سعيد بن زيد كان في المعركة، وأخوه في الله يتابع أنه لم ينم منذ أيام، فأقسم عليه بالله أن يدخل ينام. دخل سعيد نام في الخيمة، أخوه يحرسه خشية أن يطوق المعسكر، وسعيد أحد قواد الجيش.
1: نعم.
0: فسمع أخوه هذا، سمع سعيدا يقول بصوت مرتفع: والله لا أريد أن أعود، والله لا أريد أن أعود، يا عيناء يا مرضية. فأخوه يبدو أن سعيد من قلة النوم بدأ يقول أي كلام وموت من التعب، يعني
1: والله لا أريد أن أعود،
0: يا عيناء يا مرضية،
1: يا عيناء يا مرضية.
0: نعم.
1: ما معنى يعني؟
0: فأيقظه سعيد، سعيد قال له: جزاك الله عني. قال: قل خيرا. قال: ومن أين يأتي الخير؟ قال: لما؟ قال: خيرا. لا، قال: لا بد أن تخبرني. قال: رأيت رؤيا. قال: أخبرني. قال: أستحلفك بالله ألا تخبر عني إلا بعد أن أموت. قال له: خلاص. قال: لما نمت كأن القيامة قد قامت، وكأن مناد من السماء ينادي: قد رضي الله عن سعيد بن زيد.
1: الله أكبر، ما شاء الله.
0: الرسول رضي عنه، مات رضى عنه عن عشرة من العشرة، وسعيد بن زيد. شوف الرسول عبر عنه: الحبيب من أحباء الرحمن.
1: يا
0: فلما سعيد لما نودي عليه قال سعيد رضي الله عنه، فإذا بملكان معهم ثلاثة خيول مطهمة، هم راكبين، ده واحد وده واحد، والثالث قال: اركب. إلى أي؟
1: لسعيد.
0: لسعيد. اركب. قال: إلى مكانك في الجنة. فعلى باب الجنة نزلت، فقابلتني يعني نسوة أشد جمالا من البدر ليلها التمام. قلت: هل هؤلاء هن الحور العين التي كلمنا رب العباد عنهن في القرآن؟ أجبنني وقلنا: لا، نحن خدم من خدمهن.
1: السلام.
0: كل ما يمشي يشوف أجمل، يشوف أجمل، إلى أن وجدت ثلاثة بينهن واحدة كالشمس. مرحبا بك يا سعيد، أنا زوجتك من الحور العين، أنا العيناء المرضية، فمددت يدي أصافحها. قالت: إليك عني يا سعيد، أنت ما زدت في الدنيا، ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث. قلت: والله لا أريد أن أعود، والله لا أريد أن أعود، مرحبا بك يا عيناء يا مرضية، وأنت توقفني.
1: يا الله.
0: راقب أخوه سعيد، راقب بتاعه، كان يوم خميس في المعركة وصائم، وبعدين الشمس أوشكت أن تسقط خلف الجبل، وإذا بطعنة تأتي لسعيد فوقع على الأرض. جيد عليه أخوه: أين الإفطار يا سعيد؟ قال: في مقعد صدق عند مليك المقتدر، أهلا بك يا عيناء يا مرضية.
1: الله عظيم.
0: حنظلة غسيل الملائكة.
1: نعم.
0: هو الكلام ما لازم نشرح صدور الناس بهذا القصص، بدون أسلافنا الصالحون. عشان
1: وهذا في القبر يسأل، هذا هذا شهيد،
0: هذا ما شاء الله، هذا لا قوة إلا بالله. مش فيه صاروخ عبر القارات.
1: نعم.
0: وفيه ناس سبحان الله يدخلون الجنة من غير بدون حساب. هذا منهم. هذا منهم. هذا منهم. سبحان الله. أحد الصالحين جالس ويقول: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمر أول رجل في الآخرة يأخذ كتابه بيمينه. جالسون تحرّوا. قالوا: عجبا. وأبو بكر. قال: عجبا. وأبو بكر. قال: عجبا لكم أنتم، أتريدون أن يقف أبو بكر الحساب؟
1: يا سلام. يدخل بدون حساب. حنظلة.
0: حنظلة غسيل الملائكة، هو أعرس ونادى منادي الجهاد، نسي أن يغتسل، واستشهد في المعركة، والصحابة يجيبوه عشان الرسول يصلي عليه.
1: لعل على رسلك أعرس تزوج.
0: تزوج
1: ليلة الزكاة.
0: ليلة الزكاة. فقبل الفجر ينادي المنادي المعركة
1: الحرب.
0: فمن عجلته نسي أن يغتسل.
1: نعم.
0: من جنبته، وخرج إلى المعركة ورزق الشهادة. وبعدين الصحابة

0: وجدوا بللا بالتل. فقال رسول الله من اين؟ صحراء صحراء.
1: نعم.
0: من اين؟ قال غسلته الملائكة ووقف الرسول ويصلي عليه على اطراف اصابعه. قالوا عجبا يا رسول الله. قال من كثرة ازدحام الملائكة. الملائكة نزلت تصلي على حنظلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لا اله الا الله.
0: سبحان الله العظيم. فالقصص هذا سبحان الله العظيم يعني يري ان ان ان ان ان, أن روح العبد المؤمن يعني معنا وتشعر بنا. وحكايه ان ان ان ان الروح مع يعني الله يرضى عن الشافعي تلميذه الوراق عبد الله الوراق لما اشتاق لرؤيته بعد الرؤيه بعد الوفاه فشافه في الرؤيا فرح. قال له كيف الحال يا شافعي؟ قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا. هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا. ان قلبي يقول لي ولساني يصدق كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: مرة ثانية هذه الأبيات
0: للآن. حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا. هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا. إن قلبي يقول لي ولساني يصدق كل من مات مؤمنا ليس بالنار
1: يحرق.
0: هذه من المبشرات التي تبشر.
1: اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين.
0: لكن هناك محور خطير وهو ماذا في القبر؟
1: يعني قبل هذا المحور يروى بالأثر ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب في القبر. هل
0: لا هذه رواية ضعيفة.
1: وقال تسألني عن شيء كنت أعلم.
0: لا حققتها فوجدتها ضعيف.
1: ضعيف.
0: ما ذكرتها.
1: وهذا يلزم التنويه للسادة.
0: لا هذه رواية عن عمر غير صحيحة. ولكن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في بدر.
1: نعم.
0: كان ينادي الكفار بأسماء.
1: القليب البئر.
0: البئر. البئر. قل يا أصحاب القليل يا فلان يا ابن فلان يا فلان يا ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ للكفار. إذا الكافر كمان يعني ينادي على أبي لهب وينادي على الأموات من الـ من الـ من الكفار من المشركين ومشرك مكة. والصحابة يتعجبون يا رسول الله يسمع ما أنتم بأسمع من كلامي منهم ولكنهم لا يستطيعون إجابة.
1: طيب. هنالك من ينكر وجود عذاب للقبر.
0: نعم.
1: عذاب داخل القبر.
0: في
1: بما ترد عليهم فضلات اولا من ينكر وكيف ترد عليه؟
0: اولا منكر عذاب القبر المعتزلة بعض من الظاهرية
1: الخوارج
0: الروافض القرآنيون.
1: الذين لا يؤمنون بالسنة.
0: لا ينكرون السنة انكارا تاما. وعليكم سوف نأتي لتحقيق مسألة حساب القبر. لان احنا لا نريد ان نتكلم عن عذاب القبر. نحن نريد ان نتكلم عن المنجيات من عذاب القبر.
1: صحيح.
0: يعني انا لا اريد ان اخذ لكن يعني الوقايه خير من العلاج.
1: يعني ولكن في نتحقق من وجود عذاب القبر وهل هو للروح فقط ام للجسد ام للروح والجسد.
0: عندما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اين؟
1: في البرزخ. سوف نأتي القضية تفصيل. ولكن لنكن مع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما لحدوا الأنصاري داخل القبر ونكت بعود في يده قال دعاء استعاذ بالله من عذاب القبر.
0: وهذا نص السنة.
1: إذن وينصرف الناس.
0: جميل.
1: ويأتي الملكان والحساب والسؤال هل هنالك صور محددة لعذاب القبر؟
0: لا
1: ماهي
0: محيلة للنصوص عشان الموضوع أصل القبر. ماذا
1: ذهب
0: أحد ثم جاء ليقول لنا ماذا يحدث؟
1: نصوص من من؟
0: من الصادق المعصوم
1: عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام.
0: تعال يا سيدي للنصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: ما ترك لنا شريرة ولا واردة إلا وبينها ووضحها. ما ترك لنا خيرا إلا وأمرنا به وحثنا عليه. ما ترك والعياذ بالله شرا الا وبينه وحذرنا منه. ولذلك هو ما يقوله يعني سبحان الله العظيم العبد يتقي الله رب العالمين.
1: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معذره فضيله الشيخ يعني اسمح لابنك في الاسراء والمعراج راى النار وشرحت له
0: وراى صور من العذاب.
1: كيف راى القبر عذاب القبر؟
0: هو الله عز وجل بما اعلمه وبما اوحى اليه. ما هو الوحي للرسول عن طريق ايه؟ اما جبريل ينزل أو يرى رؤيا.
1: هاتان طريقة الوحي.
0: فالوحي لما رأى في ليلة المعراج ما رأى.
1: نعم.
0: هذا وحي. تمام؟
1: نعم.
0: أما الرؤيا فهي صورة أخرى من صور الوحي التي سوف نخبرك بها الآن إن شاء الله.
1: جميل.
0: نعم. قبل الإخبار.
1: نعم.
0: تعال إلى صحيح البخاري.
1: على بركة الله.
0: نعم. توقف عن
1: صحيح
0: الكتاب.
1: نعم. تفضل.
0: وما صح من الكتب الأخرى.
1: نعم.
0: حديث مشهور عند علماء الحديث، حديث سمر بن أبي جندب رضي الله عنه، أو سمر بن جندب. هذا حديث موثق متفق عليه، صحيح الإسناد، رجاله ثقات. يعني نعم. إذا قلت لك كل في علم الحديث ما شاء الله نقول. نعم. يعني هو.
1: على بركة الله.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الغداء الصبح يعني.
1: نعم.
0: أو صلاة في رواية صلاة، أقبل بوجهه يقول: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فتفهم أن دي صلاة الصبح.
1: صحيح.
0: طبعاً عقب
1: رؤيا بعد النوم.
0: فقال: فمن رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها يقص فيؤولها.
1: نعم.
0: فيقول: ما شاء الله. فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا.
1: في يوم من الأيام.
0: قال: لكني رأيت الليلة رجلين.
1: الرسول يحكي
0: وما يحكيه الرسول وحي. خلاص خلي بالك أنا ده وحي من الآن.
1: نعم.
0: رؤياه يرى الرسول يرى زي سيدنا إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك.
1: وحي.
0: لازم يروح يذبح.
1: نعم.
0: نحن إذا رأينا في الرؤيا أمرا أو نهيا لا يقدم ولا يؤخر في أمور الشريعة لا أمرا ولا نهيا. وضحنا هذه النقطة.
1: سوى الأنبياء
0: فقط.
1: نعم.
0: أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة.
1: ما هي؟
0: إلى بيت المقدس.
1: نعم. ما شاء الله.
0: فإذا رجل جالس
1: هنالك.
0: نعم. ورجل قائم بيده كلوب من حديد.
1: القائم.
0: آه.
1: نعم.
0: ها؟
1: كلوب. كلوب يعني
0: خطاف.
1: خطاف.
0: عارف اللي بنعلق فيه الثريات.
1: هلم.
0: يعني قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه.
1: الله أكبر.
0: ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك.
1: يعني يخرجه ويدخله
0: يعني
1: اليمين
0: واليسرى يفتح هذا الشدق لأن يصل إلى القفا وبعدين يشيله فيعود هذا الشدق مرة أخرى إلى أن يفتح ثم هكذا.
1: يا الله سلم يا رب.
0: ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصدع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا.
1: قال
0: لرجلين حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه
1: مستلقا على ظهره هكذا.
0: نعم. ورجل قائم على رأسه بفهر. فهر
1: حجر.
0: حجر.
1: حجر. نعم.
0: أو صخرة
1: كبيرة. سلم
0: يعني الفهر هو الحجر الصغير.
1: نعم. صخرة
0: أو صغير. صخرة فيشدغ به رأسه.
1: يشدغ
0: يكسره.
1: نعم. هذا فعل شديد الدلالة في اللغة العربية
0: بلغة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لا إله إلا الله.
0: يشدغ. يشدغ
1: يعني ليس يكسر. يشدغ.
0: يشدغ يعني
1: لا إله إلا الله. يعني يفتتها هكذا.
0: هذا التعبير تفتت.
1: لا إله إلا الله.
0: فإذا ضربه تدهده الحجر.
1: يا الله.
0: الحجر يتكسر.
1: يا الله.
0: فانطلق إليه لأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه. يروح ويجيب الحجر. الحجر يجمع مرة تانية. الرأس يكون التأمة.
1: ويصنع هذا الصنع.
0: وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا.
1: لا إله إلا الله.
0: إلى ثقب مثل التنور. زي الإيه؟ زي الفرن.
1: نعم.
0: نار. بالعياذ بالله. ثقب زي التنور.
1: التنور لا يوضع عليه
0: الأوسط عندنا في الباقي الكانون.
1: صحيح. نوع عميق.
0: أو الأساسي.
1: حتى إذا جاء ابونا وفار التنور.
0: وتر. نعم. نعم. نعم. لما ينوح الماء يخرج من النار اللي في التنور الفرن اعرف ان ده ميعاد الايه اسلك فيها.
1: صحيح.
0: لا بد من اللغة ولا بد من تدبر القرآن ولا بد من لن نفهم بلاغة رسول الله. مثل اعلاه ضيق. التنور ده
1: اعلاه ضيق.
0: صفحة. نعم. واسفله واسع.
1: يا الله. محكم من الامام.
0: ايوه. نعم. النور والنار مركزة.
1: واسع من اسفل.
0: يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها. في ناس يعني في ناس التنور.
1: مرة ثانية. التنور
0: ده
1: ضيق من أعلى واسع من أسفل.
0: تمام.
1: فيه ناس.
0: تمام.
1: على نار.
0: والعياذ بالله.
1: سلم يا رب.
0: بعدين يصعدوا.
1: تغل النار يصعدوا.
0: يصعدوا. تهدى شوية ينزلوا.
1: من هؤلاء الناس؟
0: وفيها رجال ونساء عراة. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا.
1: لم يجيب
0: الرسول
1: عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: حتى إذا أتي على نهر من دم.
1: سلم يا رب وعياذ بالله.
0: فيه رجل سلم. قائم على وسط النهر.
1: في وسط الدم.
0: نعم.
1: أعوذ بالله أعوذ بالله.
0: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة.
1: نعم.
0: كوب حجارة ودوات.
1: نعم.
0: أقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه
1: في
0: حجر في فمه.
1: لا إله إلا الله. يرجع يريد أن يرجع.
0: فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. قلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا. شيء مرعب جدا. حتى إذا انتهينا إلى روضة خضراء.
1: يا سلام. الله يعرف كيف نتنفس الصعداء هنا في روضة الخضراء. كنت كبني أنا لها تخلفك يا فضيلة الشيخ.
0: فيها شجرة عظيمة.
1: طيب.
0: وفي أصلها شيخ وصبيان. رجل كبير السن
1: وصبيان.
0: وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها.
1: في الشجرة.
0: هي الشجرة. في بيت في الشجرة.
1: سبحان الله.
0: فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان.
1: فيها رجال شيوخ
0: وشباب ونساء
1: وصبيان.
0: ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا خلاص. توقف الرسول هنا بقى.
1: نعم.
0: قلت الرسول احنا
1: شو هذا؟
0: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت.
1: كان هذا شو؟
0: قال نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه. إذ الكذبة
1: يحدث بالكذبة
0: والعياذ بالله
1: تحمل
0: عنه والعياذ بالله.
1: هذا هذا هذا عقابه.
0: عقابه هو يعذب نفسه.
1: كلوب في شدقه الأيمن
0: يفتح وهكذا أبد الأبدين. الكلام ده كله ده من عذاب القبر
1: حتى يوم القيامة
0: إذا يوم
1: يظل هكذا
0: إلى أن تقوم الساعة.
1: لا إله إلا الله.
0: ابني الكذب الكذب يهدم أسر وبيوت وعائلات ودول.
1: كذبة بسيطة
0: يا ابني. ما فيش كذبة بسيطة. في الكذب الكذب كذب صغيرة كبيرة هو كذب. وأسوأ الناس الذين يكذبون على الله ورسوله. ولا لا ربنا ما قالش حجاب. الرسول ما قالش مش عارف ايه. ما فيش يا اخي زكاة في الاسوأ. ما فيش زكاة في
1: حرق دبي. لا اله الا الله.
0: فيصنع به الى يوم القيامة. نص الحديث.
1: يا الله.
0: كلام عندي.
1: يا الله.
0: والذي رأيته أصل هو يكذب يقول إيه؟ يقول أنا ماشي لقيت سيارة خبطت واحد، التاني يسمع منه، والسيارة دخلت في خمسة كانوا قاعدين، إلى أن تصل المدينة الثانية يبقى زلزال.
1: صحيح.
0: أما الرجل الذي رأيته يشتغ رأسه بالحجر، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار.
1: يعني
0: واحد ربنا حفظه القرآن.
1: نعم.
0: أو من القرآن.
1: نعم.
0: يجي بديد ينام زي البقي ويجي النهار يسو كما يسو البقو.
1: لا يعلم ولا يعمل.
0: يفضل ولا يعمل بكتاب الله الحفظ. يفضل يشدق على رأسه إلى يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
0: والذي رأيته
1: في التنور
0: في الثق فهم الزناة.
1: سلم يا رب.
0: مرتكب الفاحشة.
1: إذا هم رجال ونساء.
0: نعم.
1: سلم يا رب. سلم.
0: والذي رأيته في النهر
1: إيوة.
0: أكلت الربا
1: في نهر الدم. المتعاملون بالربا
0: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وكلهم في الوزر سواء.
1: آكله
0: نعم. المقترض الربا
1: نعم.
0: وموكله المعطي
1: نعم.
0: وكاتبه
1: يا الله. وموظف أيضا
0: موظف البنك كاتبه.
1: ولا تحميق قوانين المؤسسة وقوانين البنك.
0: كاتبه كاتب إيه؟
1: القرض
0: الربا. كاتبه وشاهديه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ده موضوع الربا موضوع خطير ما كان ليس بهذه السهولة يعني.
0: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت عايز حرب أكثر من اللي فيها. يحاربنا الآن أبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وجيراننا وأهلنا وحرب بيننا والأسف واستخف بنا حثالة الأمم.
1: صحيح. هذا آكل الربا. نعم.
0: طب الشجرة والشيخ في أصل الشجرة.
1: أيوة.
0: إبراهيم عليه السلام
1: أبو الأنبياء.
0: نعم.
1: يا سلام.
0: والصبيان حوله فأولاد الناس المؤمنين يعني.
1: نعم.
0: والذي يوقد النار مالك خازن النار. قاعد اقول لك ورجل يوقد كلما
1: هذا هو مالك على
0: مهمته مهمته كلما خبت
1: زدناهم سعيرا. سناتي للنار.
0: شوف الجنه والنار يا ابني لن اتي الا بالايات.
1: سناتي
0: بالايات
1: ان شاء الله.
0: والدار اللي شفتها دي هي الجنه في الشجره الجميله
1: الشجره
0: شايف الجنه وكده سبحان الله العظيم. هذه الجنة وفيها بقى
1: كان عند سيدنا إبراهيم أو الأنبياء الجنان
0: بقى الرجال والنساء المؤمنين والصبيان والأخوات المؤمنات وكده.
1: هذه صور من عذاب القبر.
0: من عذاب القبر.
1: هل هذا كل عذاب القبر؟ هذه مجرد نماذج
0: عناوين بس احنا بنتكلم عن
1: الكذاب.
0: ايوه
1: خاصه الرسول صلى الله عليه وسلم الكذاب.
0: ايوه
1: عالم القران. أيوة. الذي لا يعمل به
0: او حافظ القران الذي لا يعمل به.
1: الزاني او الزانيه واكل الربا.
0: اكل الربا دول
1: اذا اربعه اشياء لابد انهم اس بلاء وفساد المجتمع كله.
0: انت لما تبحث عنهم كل الانحرافات بتاع الدول وسبب انهيار الحضارات هذه الاربعه.
1: صح
0: تنهار الحضارات والامم والدول بهذه الاربعه.
1: الكذب
0: مرة
1: ثانية.
0: الكذب ها
1: حافظ القرآن
0: عندما يعطل العالم علمه.
1: أيوة
0: يعطل علمه أو يقول لك لا أنا مش فاضي أعطي دروس أنا ما عندي لا لا لا ما في تجيني مشاكل أؤذى.
1: صحيح.
0: أو لا يعمل هو به هو نفسه
1: تعطيل لعلم القرآن
0: تعطيل علمه وعدم العمل به. أول من تصعد بهم النار يوم القيامة عالم.
1: نعم.
0: إنما علمتم ليقال عالم يبقى المرائي. ها ثم
1: الزنا
0: والعياذ بالله ارتكاب الفواحش. ارتكاب الفواحش في أحد البلاد الأوروبية عند ظهور الإيدز. يعني احنا عايزين رجل وامرأة من هذا الشعب يعني شعب معين في الغرب يعني.
1: نعم.
0: الرجل لم يتعامل مع احد غير زوجته لمدة 5 سنوات سبقت لم يجد ولا واحد تقبل.
1: يا الله سلم يا رب سلم يا رب. والزنا.
0: أيوة.
1: واكل الربا.
0: اكل الربا
1: الربا والزنا والكذب وتعطيل العمل
0: تعطيل كلام الله عز وجل.
1: وتعطيل كلام الله فيه من المصائب ما لا يحصى في حد ذاته.
0: قال صلى الله عليه وسلم
1: ونحن نحارب بهذه الأربع أشياء.
0: اسمع بابن يا رسول الله لو دخل علي رجل ليأخذ مالي.
1: رأى صحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ماذا أفعل؟ قال قاتله. قال ادفعه.
1: نعم.
0: فإن لم يدفع قال قاتله. قال فإن قتلني قال أنت في الجنة. قال فإن قتلته قال هو في النار.
1: لا إله إلا الله.
0: قيس دي على القوانين الوضعية. دخل عليك لص يسرق مالك دفعت من دفعت قتلته فقتلته. القانون الوضعي يقول ايه؟
1: اقتل اللي ما اقتله انا اقتل
0: تحكم تخطى.
1: طبعا
0: هل بالضبط القانون الوضعي يعمل ايه بالضبط؟ واضعها ماذا يريد ان لسان الحال يقول ايه؟ يا ربي قانونك هذا لا يعجبني انا سوف اضع قانوني عندي انا قانوني انصع وافضل من قانونك. انت عايز كفر اكثر من هذا؟
1: سلم يا رب.
0: انت عايز مصيبه اكثر من دي؟ انت عايز بلوى اكثر من هذه؟
1: لا اله الا الله لا اله الا الله. هذه الصور من عذاب القبر للرسول عليه الصلاه والسلام اراها الله تبارك وتعالى له كي يحذرنا.
0: تمام.
1: وكي ننتبه.
0: تمام.
1: ولكي نعد العده.
0: أيوة.
1: لهذا اليوم.
0: تمام تمام تمام.
1: هي مستمره الى يوم القيامه.
0: نعم.
1: لن تتوقف.
0: بس في نقطه
1: وهي
0: المؤمن في البرزخ تمر عليه حياه البرزخ كوقت ما بين صلاه العصر وصلاه المغرب
1: لا يحس به في الجنه
0: وهو ايه ومستعجل.
1: أول كافر
0: هذا تمر عليه دهور.
1: طب هذا للكافر أم للمسلم العاصي أم لمن تتوفر فيه هذه الصفات؟
0: أصل الكافر عندما يرتكب يأكل من الربا ليس بعد كفر ذنب. والكافر عندما يكذب
1: الكفر له عذاب محدد في القبر
0: خاص بالله رب العالمين.
1: يعني هذا للعصاة من أمة الإسلام
0: الذين ماتوا وما تابوا
1: المسلمين
0: المصر
1: حتى نحدد
0: المصر
1: بالرغم أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
0: ولكن بحقها.
1: هذا الكلام
0: بحقها وحقها عند الله عظيم. حقها صيام وصلاة وابتعاد عن ما حرم الله ابتعاد عن كذب عن الغيبة عن النميمة عن أكل أموال الناس عن الظلم عن الزنا عن الربا عن الفحش عن وهكذا.
1: طيب الدعاء لهم من الخارج يخفف عنهم صور العذاب هذه قراءة القرآن وهبة القرآن لهم الصدقة العمل.
0: إذا مات ابن آدم احنا قلنا في الحلقات ده نقعد القواعد.
1: نعم.
0: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3 صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. القرآن ليس للقراءة في المآتم. القرآن دستور امة. القرآن منهج حياة. القرآن لناس عاد في الدنيا والاخرة.
1: والله واضح ان هذا الكذاب لا يغنى عنه من الله شيء.
0: يعني يا اخي لكن المهم ان القرآن اذا قرأته انا فثوابه لي.
1: نعم.
0: لكن لو أن أبي كان سببا في أن أحفظ القرآن
1: الله
0: كلما قرأته ذهب ثوابه لي. لو هو سبب في أن حفظني الأحاديث كلما أقرأ الأحاديث ذهب ثوابه له. هذا الذي زرع حسنة جارية صدقة جارية عملها في ابنه عملها في وخير ما نصنع هذا الولد الصالح ويؤتى بحافظ القرآن يوم القيامة. ودي دعوة لكل المشاهدين والمشاهدات بتحفيظ أولادنا وبناتنا القرآن، أن يجي على باب الجنة الأب والأم اللذان كان سببا في تحفيظ الولد القرآن، أن يلبس الأب والأم تاج الشرق.

0: الشرف وحلة الكرامة.
1: سبحان الله.
0: وكل كل المشهد في المليارات يقولوا ليه لبس هذا؟ لأن ابنه حفظ كتاب الله.
1: وإن كان لهم ذنب
0: يمحى في هذه
2: الله. هذا صنع كرما. كلما قرأ الولد كلما ذهب ثوابه. فسبحان الله. يعني الإنسان لا يترك هذا الخير أبدا ونحن في شهر الخير.
1: نعم.
0: ولذلك الـ الـ الـ الـ الـ العجيب المتوفى لما راح وخلاص وبدأ الحساب تجتمع عليه الأرواح التي ماتت من قبل
1: جيرانه
0: في المقام أو عالم الأرواح. الله أعلم عالم
1: في قبره فقط.
0: لا لا لا عالم الأرواح وتسأل عن فلان وعن فلان وعن فلان إزاي محمد خالد إزاي فلان إزاي فلان. فروح العلماء التي بينهم أرواح العلماء تقول دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا خليش من نفسه.
1: يا سلام.
0: يعني وكأنه جاي من ازدحام. شوفت له وكأنه جاي من ازدحام. كانوا جاي من ورطة جاي من كرب. خذ شيء من نفسه شوي أريح الجثة أريح سبحان الله. شو نص الحديث قال إيه؟ قال فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه. كانوا ضيف جاي جديد وبعدين يسألوه عن بعد ما يستريح فلان فلان فلان ولو فلان ولو فلان قد مات.
1: هو يقول لهم
0: ها فلان مات. فيتعجبوا ما مرت علينا روح. فتقول أرواح العلماء بينهم لقد ذهب إلى أمه الهاوية فبئس المرضع وبئس المرضع. نص الحديث.
1: يا الله مرة ثانية.
0: يعني يسألون عن فلان وعن فلان وعن فلان.
1: نعم.
0: هي يريد أن يسألوا عن الأحوال الأخيرة بالنسبة له. فلان يصلي فلان حجب فلان بطل ضم فلان تاب فلان استغفر كيف هذا المنظر. نعم. يجدعوا فلان اشترى فلان باع.
1: نعم.
0: دي لا تشغلوا
1: لا يسألون عن أعراض الدنيا.
0: لا لا لا لا لا الدنيا خلاص دي كان فيها ده حلم كابوس وانقضى هما أفاق. فالعلماء يقولون يعني الأرواح الأخرى العاقلة انتظروا حتى يصريح من عناء الدنيا. فيسألوا عن فلان تكون مفاجأة لقد مه وما مرت علينا روح. فتقول الأرواح هذه لقد ذهب إلى أمه الهاوية فبئس المرضع أو بئس الوليد وبئس المرضع.
1: الهاوية
0: الهاوية
1: بئس الوليد وهو الذي ذهب إليها.
0: فأمه هاوية أمه اللي تأخذ عشان ترضعه نار. بئس الوليد وبئس
1: العبير قاسي. وما أدراك ما هي نار
0: حامية والعياذ بالله.
1: يعني بعد هذا التجوال والتطواف وانت قربت حلقتنا على الانتهاء نريد من فضلاتكم درسا بسيطا في دقيقة نتعلمه حتى يساعدنا الله تبارك وتعالى على تجنب صور عذاب القبر هذه.
0: يعني أقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات أبنائي وبناتي أحبتي في الله يعني ماذا ننتظر؟ يعني كل هذا الكلام وارد في الكتاب والسنة لنا الحمد لله رب العالمين وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم واضح في قرآنه سبحانه وتعالى. فماذا ننتظر؟ أنا أهيل بالجميع أن نلحق اليوم لنتوب وربما لا تطلع علينا شمس الغد. يعني الاستعداد للقاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. والله إحنا نحب لقاء الله. يعني أنت تحب وتتمنى أن ترى ابنك الذي غاب عنك وعمك الذي غاب. طيب أنت تحب لقاء الله خلاص. يبقى إذن ينتظرنا الموت. ماذا ننتظر؟ ننتظر الموت. يعني ممكن كل هذه المسألة في لحظة تحدث. يعني أحد المشاهدين لحلقة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يشاهد الحلقة.
1: عليه رحمة
0: أبلغني الله. أهله بذلك رحمه الله رحمة الله
1: رحمة الله
0: وهو يشاهد الحلقة
1: وأسكن الله في
0: السماء. وكلنا هكذا. يعني كلنا قد نكون هذا الرجل.
1: لن ندع فرصة حتى ندعو لأموات المسلمين جميعا.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.
1: آمين.
0: ولا تجعلها حفرة من حفر النار.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وثبتهم عند السؤال.
1: آمين.
0: اللهم لا تحرمنا أجرهم.
1: آمين.
0: ولا تفتنا بعدهم.
1: آمين.
0: واغفر لنا ولهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
1: آمين.
0: وتب علينا جميعا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: بارك الله فيكم
0: وفيكم إن شاء الله جزاكم الله خيرا.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الخلق اليوم الرحمة. أيها الإخوة، الرحمة كلمة جامعة لكل أنواع العطاء الإلهي، فحينما تكون معافا في بدنك فهذه رحمة، وحينما تكون ذا رزق موفور فهذه رحمة، وحينما تكون مرتاحا في نفسك متوازن هذه رحمة. رحمة الله عز وجل تشمل كل شيء، عطاؤه رحمة، وتأديبه رحمة، نعمه الظاهرة رحمة، ونعمه الباطنة كالمصائب رحمة. هناك رحمة آجلة وهناك رحمة عاجلة، هناك رحمة مادية وهناك رحمة معنوية، وهناك رحمة روحية، وهناك رحمة تشمل الدنيا والآخرة. يمكن أن نقول إن مطلق عطاء الله عز وجل بشتى أشكاله وألوانه وأنواعه وصفاته مقدمه ومؤخره تعد من الرحمة، ووسعت رحمتي كل شيء. الرحمة أيها الإخوة لا تخلو عن أن تكون رقة مؤلمة تعتري الرحيم، رقة مؤلمة تعتري الرحيم، فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم. والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فكل ما يبدو لك من مصائب هو في حقيقتها رحمة، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: من رحمته سبحانه وتعالى ابتلاء الخلق بالأوامر والنواهي رحمة لهم، وحمية لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إليها بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به، ومن رحمته أن أنزل لهم كتبا وأرسل لهم الرسل، لكن الناس افترقوا إلى فريقين، فأما المؤمنون فقد اتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القرآن لهم هدى ورحمة، وأما الكافرون فلم يتصل الهدى بالرحمة فصار لهم القرآن هدى بلا رحمة. أيها الإخوة، في القرآن الكريم تقريبا 200 آية تتحدث عن الرحمة، وفي الأحاديث عدد غفير جدا من الأحاديث التي تشير إلى الرحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لميت فقال: اللهم اغفر له وارحمه. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، يعني شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن النبي أن اشتقنا إلى أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. ويقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا نبي الرحمة، كل دعوته رحمة للخلق، وكل مواقفه وسلوكه رحمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون يتراحمون. وقد وصف الله جل جلاله النبي الكريم وأصحابه قال: رحماء بينهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أرحم الخلق بالخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مؤشر الرحمة يتحرك مع مؤشر الإيمان والاتصال بالله، فأنت ترحم بقدر اتصالك بالله. إذاً وفق هذه القاعدة، أرحم الخلق بالخلق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا التنكير تنكير التصغير، فبما رحمة. ويقول عن ذاته العلية: وربك الغفور ذو الرحمة. هذا التعريف تعريف شمول، فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أكثر عبارة الآن شائعة: الشفافية. هي الشفافية، هذه هي الشفافية، أن تشف نفسك عن رحمة بالخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هذه رحمته بالأمهات. يا رسول الله، أدعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. بالمناسبة، الإنسان حينما يبكي لمصيبة ألمت به، هذا ليس منهيا عنه، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. لذلك إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. يعني بيموت إنسان يسمع صراخ من البيت، الجسر انهد، يا الله هو الرزاق. هناك كلمات تقال عند الموت كلها كفر، فما دام الإنسان يبكي وقلبه يتألم لا شيء عليه، هذا شيء طبيعي، لست مؤاخذا أن تتألم لمصيبة، ولكن المؤاخذة أن تتكلم كلاما فيه كفر وفيه نقد لقضاء الله وقدره. من أقوال السلف الصالح، كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يدعو ويقول: اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني. الحقيقة إذا كان من شيء يدل على الإيمان في قلب الإنسان

0: هو الرحمة، فأنت ترحم بقدر إيمانك، وأنت تقسو بقدر عصيانك، فمن لا يرحم لا يرحم. وإن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، وعلامة المؤمنين أنهم رحماء فيما بينهم. أخواننا الكرام، أنا أتكلم كلام من معاناة، بتلاقي الإنسان إذا وقع أخوه تحت يده ذبحه من الوريد إلى الوريد، ما بيرحم. الذي يرحم يرحم. والله التقيت بشخص سألني عن عمره من باب المداعبة، أنا توقعته 60 سنة عمره، قال لي عمري 76. أقسم بالله أنه يتمتع بحيوية وبنشاط وبشعور بالقوة شيء لا يصدق. سألته عن عمله، قال لي أنا 40 سنة بالجمرك. أقسم بالله وهو عندي صادق أنه لم يؤذي إنسانا في هذه السنوات 40 حتى قال لي لم أدقق إلا في تهريب المخدرات والأسلحة، أما في قضية بحاجة ماسة إلها، علف فرضاً، أشياء مواد غذائية ما يدقق فيها. عاش قريب 90 سنة، يتمتع بصحة وبمكانة وبمحبوحة، وأقسم بالله العظيم أنه لم يصل إلى جيبه قرش واحد من الحرام. الله موجود، يعني رحم عباد الله، يعني أصابته محنة أطلق عليه رصاص من قبل المهربين، فدخل إلى المستشفى، ناجى ربه وقال: يا رب، إن كنت آذيت عبدا من عبادك فأمتني الآن، وإن كنت تعلم أنني لم أوذي أحدا من عبادك فارحمني. ورحمه الله ونجحت العملية. يعني أنت حينما ترحم الناس يرحمك الله، وحينما تقسو على الناس. الإنسان قد يكون بمنصب حساس بالمالية بالجمرك، فحينما تقسو على الناس أمامك يوم أسود، لأن هؤلاء الناس عباد الله. يقال أن يحيى البرمكي كان أقرب المقربين إلى هارون الرشيد، يعني الرجل الثاني في الدولة، فجأة رأى نفسه في السجن، زاره أحد أقربائه قال له: لعل دعوة مظلوم أصابتنا، الظلم ظلمات يوم القيامة، قبل أن تتحرك، قبل أن تنطق بكلمة، قبل أن تبتسم، قبل أن تعبس، قبل أن تقطب، قبل أن تفعل شيئا، هل عندك جواب لله عز وجل؟ هذا عبد لله. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد قال العلماء: الله عز وجل ينتصر لدعاء المظلوم ولو كان كافرا، لا بأهليته للدعاء ولكن بعدل الله عز وجل، وينقذ المضطر ولو كان كافرا، لا بأهليته للدعاء ولكن برحمة الله عز وجل. أيها الإخوة، نحن إذا تراحمنا رحمنا الله. أنا أرى قسوة في المعاملة، أرى قسوة بالغة، يعني إنسان يقسو على زوجته أحيانا قسوة غير مبررة، يضربها ويخرجها من البيت. ما هذا الزوج الوحش؟ أنت حينما ترحم ترحم، وتأكد أنه بقدر اتصالك بالله ترحم، وبقدر بعدك عن الله تقسو. فإذا كان للرحمة مؤشر يتحرك، وللإيمان مؤشر، المؤشران يتحركان معا. أبدا، المؤشران يتحركان معا، فينبغي أن يرحم بعضنا بعضا. لا في بالعمل رحمة، رب العمل لازم ينفق باليوم 100,000، ولازم يعطي الموظف 5,000 في الشهر، والموظف يرى إنفاق صاحب العمل، بالنهاية يصير في حقد. حينما تفكر أن هذا الذي أمامك إنسان من حقه أن يأكل أكل جيد، من حقه أن يسكن في بيت، من حقه أن يرتدي ثياب، من حقه أن يربي أولاده، من حقه أن يطعمهم اللحم، كيف تعطيه راتباً لا يكفيه أيام؟ تتحكم في بطالة لأنه بيرضى معك 5000، والصاحب العمل ينفق في اليوم 100,000 في اليوم. هذا الحاضر، يعني أنا أستمع إلى قسوة من أصحاب الأعمال يقشعر منها البدن، قسوة بالغة. من لا يرحم لا يرحم، وكلما أرى إنسان يرحم والله لو كان مقصر في العبادات أتفاءل له بالخير، لا أقره على عمله، لكن إذا كنت ترحم وفي تقصير بالعبادات الله عز وجل سيأخذ بيدك ليبلغك أعلى المراتب. أما إذا كنت تؤدي العبادات بالتمام والكمال ولك قلب كالصخر، والله أكاد أقول لا جدوى من هذه العبادات. لو كان لك قلب كالصخر وتصلي كل يوم قيام الليل، والله الله عز وجل لا يقبله منك، لا يريد هذه العبادة، يريد أن ترحم عباده. أقول هذه الكلمة أخيرا، إنسان معتكف في مسجد النبي رأى رجل كئيب، قال له ما لي أراك كئيبا؟ قال ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال لمن؟ قال لفلان، فهذا ابن عباس. قال أتحب أن أكلمه لك؟ قال إذا شئت. فخرج ابن عباس من معتكفه، والاعتكاف في رمضان من أجل العبادات. قال له واحد يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال لا والله ما نسيت أني معتكف. قال ولكن سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، وبكى، والله كلام النبي الآن لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. صيام من رسول الله واعتكاف من رسول الله يفضله أن تمشي مع أخ في حاجته. نحن إذا تراحمنا يرحمنا الله، والله ينصرنا، لكن والله في بحياة المسلمين ظلم يهتز له عرش الرحمن، في قهر، في سحق، في تضييق من إنسان مسلم لإنسان مسلم، ما في رحمة، لا أحد يرحم أحدا. في الواحد متمكن من شيء يفرض إرادته الظالمة على من حوله، فلذلك طريق النصر أن نتراحم. إذا تراحمنا رحمنا الله، وإذا قسى بعضنا على بعض سقطنا من عين الله، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
3: حول
4: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
4: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
4: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفهمنا معنى الهدى ومعنى التقوى. خلونا نشوف بقى صفات المتقين في البقرة. بس قبل ما نشوف صفات المتقين دي عاوزين نشوف أنواع الناس اللي جت في أول سورة البقرة. يعني بعد الكلام عن المتقين في أربع آيات من الآية 2 للآية 5 ده هنا كلام عن المتقين. ده تقريبا موضوعنا النهاردة في الحلقة. هنلاقي آيتين بعدهم اللي هما الآية 6 والآية 7 عن الكافرين. اقرأ كده معايا 6 و7. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيتين عن الكافرين. بعد كده من الآية 8 للآية 20 13 آية عن المنافقين. ابتداء من الآية 8 اللي هي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى الآية 20 13 آية عن المنافقين. يبقى أربع آيات عن المتقين، آيتين عن الكافرين، و13 آية عن المنافقين. وده دليل على خطورة المنافقين. هذا النوع من البني أدمين أخطر بكثير جدا على الإسلام من الكافرين. الكافر واضح، عدو واضح، إنما المنافقين طابور خامس، مجموعة من الخونة داخل الصف المسلم. لهم بيبانوا إيه؟ بيبانوا مسلمين. يعني في الوقت بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم دول المنافقين شكلهم صحابة. انت عايز اكتر من كده ايه؟ صحابة مع الصحابة رايحين جايين داخلين المسجد بيصلوا في المسجد بيطلعوا الغزوات وكل حاجة، وهم مجموعة خونة. دي مسألة خطيرة جدا. ملاحظة تانية هي انواع الناس ايه بقى؟ كافرين، منافقين، اكيد بقى ومؤمنين. لا، تصور بقى النوع الثالث مش مؤمنين، النوع الثالث المتقين. يعني كنا نتوقع ان ربنا يجيب المؤمنين، لا، ربنا جاب اعلى نوع من انواع المؤمنين، ارقى نوع، الاليت بتوع المؤمنين. اسمهم ايه؟ اسمهم المتقين، طبقة الرقية داخل المجتمع الاسلامي. طبقة الرقية دول داخل المؤمنين اعضاء نادي المتقين. عشان تبقى عضو في نادي المتقين مش مهم تكون غني، مش مهم يكون عندك سلطة، مش مهم يكون عندك نفوذ، مش مهم تكون بتتكلم فرنساوي، مش مهم تكون بتلبس شيك، المهم يكون عندك اللي جاي ده. ايه بقى هي مؤهلات العضوية في نادي المتقين؟ اقرأ معايا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هو ده المطلوب منك عشان تبقى عضو في نادي المتقين. أول صفة بقى من صفات المتقين إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. المقصود بالغيب هنا ما يغيب عن حواس الإنسان. يعني لو شيء أنت مش شايفه ومش سمعه لأنه في مكان آخر في الشقة اللي جنبنا، زي ما قلت لكم كده بنسميه غيب مكاني. لكن ممكن يكون فيه ناس هناك في الشقة اللي جنبنا شايفينه وسمعينه، إذن ده شيء ممكن يشعر به، يحس بالحواس بتاعة الإنسان. هنا ما بنسميهوش غيب، ده مش الغيب اللي بيدل على الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بما

غيبه عن حواس الإنسان. الإيمان بالله إيمان بالغيب. العقل يثبت وجود الخالق، لكن الحواس لا تستطيع أن تشعر بالخالق. الإنسان المادي فقط هو اللي بيؤمن بما تصدقه الحواس بس. الإنسان العقلاني يعلم أن العقل يصحح الحواس، فالعقل حاكم على الحواس. مثلا عينك يعني حاسة النظر ترى في الصحراء ماء على مسافة بعيدة، عقلك يقول لك ما تصدقش عينك، ما تطلعش تجري كده، اللي ده مش ماء ولا حاجة، ده ظاهرة بتحدث في الصحراء نتيجة انعكاس الضوء على الرمال فاسمها ظاهرة السراب. يبقى العقل صحح للحواس. عينك ترى شخص راكب حصان وصغيرين جدا قد كده، فعقلك يصعق لك يقول لك لا دول حجمهم عادي، وما تصدقش حاسة النظر لان بسبب بعد المسافة انت شايفهم صغيرين. عينك تشوف الشمس بتغرب في البحر، لكن العقل يقول لك لا مش بتغرب في البحر ولا حاجة، والعقل يصحح للحواس. بعض الناس فاهمين انه ما لا يدرك بالحواس غير موجود. طب ما هو لو احنا كنا جينا من 500 سنة وقلنا للناس ان السبب الامراض بتاعتهم هو ان في مخلوقات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، اسمها فيروسات واسمها بكتيريا، وبتدخل عن طريق النفس او البلع فتسبب امراض، ما حدش كان هيصدق، هيقولوا علينا مجانين كمان، مع ان هو ده بالظبط اللي كان بيحصل. لكن الحواس بتاعتهم لم تدرك، وعلمهم كمان كان قاصر. الاسلام يغلب العقل على الحواس، يعني يغلب المذهب العقلاني على المذهب المادي، مع الأخذ في الاعتبار أن العقل نفسه له حدود هو أيضا، زي ما النظر له حدود لا يرى بعدها، والسمع له حدود لا يسمع بعدها عدد من الديسيبلز، وكذلك العقل له حدود لا يدرك بعدها. لذلك الإسلام يعلمك أن العقل أعلى من الحواس، وأن هناك مصدر آخر أعلى من العقل وهو الوحي. العقل يحتاج إلى الوحي. إذا ثبت عندك أن الوحي من الله سبحانه وتعالى والله هو العليم الحكيم الخبير، يبقى يجب أن تصدق الوحي. الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب. طيب والإيمان بالكتب والرسل يعتبر إيمان بالغيب؟ ما دول ما كانوش يعني، دول يعني في ناس وقتهم لو آمنوا بهم، لو واحد آمن بالنبي وبالقرآن يبقى آمن بالغيب. ما معنى الإيمان بنبي؟ إنك تؤمن إن هو إنسان حي يرزق وبيأكل ويشرب قدامك؟ لا، معناه الإيمان بنبوته، الإيمان بإنه مرسل فعلا من عند الله، الإيمان بأن القرآن فعلا وحي من عند الله. إذن هذا إيمان بالغيب أيضا. القرآن أخبرك مثلا أن في نبي اسمه يونس، يجب أن تصدق هذا كلام الله، والقرآن ثبت عندك أنه هو وحي من الله. إذا أخبرك القرآن أن كان في كتاب اسمه التوراة وأنه نزل على نبي اسمه موسى، وأنت لا شايف ده ولا شايف أصل التوراة الموجودة دي، مش هي مش مش مش كلام، مش ده كلام ربنا، مش هو ده. طيب عليك أن تصدق، يبقى ده إيمان بالغيب، لأنك لم ترى بحواسك الكلام ده، لم ترى بحواسك النبوة نفسها. طيب من أفضل ما يمكن أن إنسان يقرأه في الموضوع ده، ودي قصة بنحارب بيها الإلحاد، قصة حي ابن يقظان اللي كتبها ابن الطفيل الأندلسي. حي ابن يقظان عبارة عن رضيع عمره يوم واحد، يعني يوم ما اتولد حصل شيء لا نعرف ايه هو، وألقي على جزيرة ليس عليها اي بشر خالص، نما وكبر مع الحيوانات، اتبنته غزالة رضعته مع اولادها، وكبر كده زي طرزان بيتكلم.

لغة الطير ولغة الحيوان وما شافش أي بني آدم خالص في حياته، ما يعرفش أنه هو مختلف عنهم يعني. المهم الغزالة دي أمه اللي اتبنته دي ماتت، هو فوجئ أنها مش بتتحرك، مهما كلمها ما بتردش عليه، يهزها مش بتتحرك. قعد يفكر يا ترى إيه السبب أنها يعني عطلانة، مش بتشتغل، مش بتتحرك، مش بتتنفس، هيتجن. يعمل إيه؟ بدأ يشغل عقله، جاب حجر حاد وشق بطنها وفتح بص في قلبها، وجد كل شيء عادي جدا، قلبها عادي بس مش بيتحرك. فأول شيء أدركه هو إن كان في شيء وخرج، والشيء ده غير مرئي وغير محسوس. لما بيخرج الإنسان أو الحيوان أو الطير بيموت، فأدرك الروح، هو ده الشيء اللي بيفرق بين الأحياء وبين الأموات أو الجمادات. وبعد كده قاعد يفكر في العلاقة بين الجمادات زي الصخر والنبات والحيوان، ويشوف إيه الأشياء الموجودة فيهم وإيه الأشياء اللي مش موجودة فيهم، ويقارن ويفكر لغاية ما وصل بعقله إلى وجود الروح، إلى حتمية وجود خالق، وإن الخالق ما ينفعش يكون له جسم، وإنه لازم يكون أزلي، لازم يكون الأول والآخر، لازم يكون عنده العلم كله والحكمة كلها. إذا وصل لوجود الروح ووجود الخالق والصفات الأساسية لله بالعقل لوحده. لذلك هو حي ابن يقظان، يعني عايش ابن صاحي، يمثل على الجزيرة دي العقل على كوكب الأرض. العقل يستطيع الوصول لهذه الغيبيات، لكنه يحتاج إلى هداية من الوحي عشان يعرف كيف يتواصل مع الخالق، مع المصدر بتاعه، عشان يعرف بقى تفاصيل الدين، عشان ياخد تفاصيل أكثر من كده يتعبد بيها. فربنا قال في الآية 3 أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب أمنت بالله كده؟ أمنت بالغيب؟ أمنت بالله دون أن ترى؟ وأمنت بما جاء في وحيه القرآن؟ إذن أنت تحتاج إلى إقامة علاقة دائمة معه. فتعمل إيه؟ تقيم الصلاة. إقامة الشيء يعني فعله كما يجب أن يفعل، إقامة الصلاة كما يجب أن تكون، رجليك واقفين على الأرض لكن روحك في السماء، بالخشوع تستطيع أن تسمو وترتفع. الصلاة معراج المؤمن، ومع الصلاة دايما تأتي الزكاة. ربنا دايما في القرآن يقول لنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دايما تجد الصلاة والزكاة مقترنين ببعض في القرآن. ليه؟ لأن الصلاة بتاخد من وقتك، ووقتك ده انت بتترك فيه العمل وتذهب للصلاة، بتغلق المحل، بتغلق العيادة وتروح تصلي الجمعة، تروح تصلي الظهر، تروح تصلي العصر. في الوقت ده انت كان ممكن تكسب مال. فده عقلا، بالعقل كده بيقلل من المال اللي انت ممكن تكسبه. هذا المال رزقه من الله، هل ستترك الصلاة لله من أجل المال اللي هو ربنا بيرزقك بيه؟ هنا بيجي الاختبار. لا، أنا لن أضحي بالصلاة من أجل المال. ليه؟ ربنا يبارك لي في الوقت اللي هشتغل فيه ويعوضني إن شاء الله عن الوقت اللي أنا ذهبت فيه إلى الصلاة. طب يجي بقى الاختبار اللي بعده. طب ايه رايك بقى ان الوقت اللي انت اشتغلت فيه كمان وطلعت مال مطلوب منك تطلع منه مال تاني زكاة؟ يبقى انت ضحيت بوقت عشان تقيم الصلاة، وضحيت بمال من الوقت بتاع العمل كمان. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انت كلك ملك لله. انا لله، يعني احنا ملك لله. لكن نلاحظ إن في الآية دي بقى، الآية 3، ربنا ما قالش ويؤتون الزكاة، قال ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله، يعني دايما الصلاة تيجي مقرونة بالزكاة، إلا هنا، هنا ما لم تذكر الزكاة باسم الزكاة، ولكن قيل ومما رزقناهم ينفقون.
ليه؟ هنا ربنا في أول المصحف بيشرح لنا صفات أهم ناس أو أهم صفة المفروض أن أنت بتقرأ القرآن عشان توصل لها، اللي هي المتقين. يوم يقولك اللي بيطلعوا الزكاة، وأصلا اللي بيطلعوا الزكاة كم في المية من الناس، يعني الناس القادرة على إخراج الزكاة، ده المقصود. طيب والباقيين يشعروا بإيه وهم بيبدأوا قراءة القرآن؟ إن القرآن بيتكلم عن طبقة أخرى؟ لا، ممكن يكون ما معكش فلوس بس معك حاجات تانية. ومما رزقناهم ينفقون. ما رزقكش مال يا سيدي، ما عندكش مال وما انتش بتطلع زكاة، لكن رزقك ايه؟ علم. طيب تنفق من العلم اللي رزقك ازاي؟ تستغله في خدمة الناس، تخترع لهم أدوية، لقاحات، تعلمه للناس. في واحد ربنا رزقه قوة ينفق من قوته في مساعدة الضعفاء، يبقى ومما رزقناهم ينفقون أعم وأشمل من مجرد إنفاق مال. المذهل في التعبير ده إيه بقى؟ إنه مش مجرد بيحقق نفع للفقير أو للآخذ، لا، ده بيعمل تربية للمنفق. إزاي؟ ما هو جعل المنفق، المنفق اللي بيصرف ده آخذ في الجملة اللي قبلها، يعني المنفق كان بيدي كده صح، كان هو اليد العليا المنفق هنا، ومما رزقناهم ينفقون، بس في الجملة اللي قبلها هو كان عامل ايده كده، كان اليد السفلى. ربنا قال ايه؟ ومما رزقناهم، يبقى انت ايدك كانت سفلى الاول، مش ربنا كان بيرزقك اخدت خلاص ينفقون، بقيت ايدك عليا بعد كده. يبقى ما ينفعش تتكبر على اللي انت بتنفق عليه، اللي على اليد السفلى، لا تتكبر على اليد السفلى، لان انت لسه من ثانية كنت انت يد سفلى، وده في النهاية رزق ربنا، فربنا رزقك برزق انت خدت جزء منه وديته لآخر، فلا تتكبر بقى. شفت التربية هنا. ومما رزقناهم ينفقون، فخلى الغني المنفق من ثانية كان هو الفقير اللي ايه اللي بيستقبل، وكان هو اليد السفلى. تحفة الحقيقة التعبير، يعني تعبير عميق وعمق شديد جدا. ومما رزقناهم ينفقون، قبل ما تعطيه وإيدك كانت تبقى العليا، كانت إيدك هي إيد الآخذ اللي كانت سفلة. كنتم إيه بقى كمان؟ قبلها بقى كمان، ده أنتوا الاثنين كنتوا في إقامة الصلاة مع بعض، ويقيمون الصلاة، ده المعطي والمعطى إليه، أو المنفق والإيه واليد العليا واليد السفلة، كنتوا بتقيموا الصلاة مع بعض. ده انت لو في الصف اللي وراه، يعني انت كنت بتحط جبهتك مكان قدمه. ده يوريك تقلب الاحوال. الشخص اللي انت اعطيته كنت بتصلي معاه في المسجد من 3 دقايق وراسك مكان قدميه. هذا لان احنا في العبودية لله، احنا على قدم المساواة امام الله، مفيش فينا غني وفقير. نطلع بعد كده فينا غني وفي فقير، وفي واحد مزكي وفي واحد بيزكى عليه، اوكي ماشي. بس حتى المزكي لازم يفهم انه هو هذا من رزق الله، ومما رزقناهم ينفقون. فربنا بيذكرك ان اي شيء انت بتعطيه للناس وبتاخد بيه ثواب، هو مش ذاتي، مش بتاعك اصلا، فربنا بيعطيك عشان لما تعطي يديلك ثواب. يبقى التقوى هنا تشعرك انك ايه؟ انك لا قيمة لك بدون الله. قيمتك في عبوديتك لله، مش في سيارتك، مش في اموالك، مش في قصرك، مش في فيلتك، مش في عفشك، مش في ملابسك. لكن للأسف احنا بنحط قيم او قيم غير القيم اللي القرآن بيحطها لنا، وبنقيم نفسنا وبنقيم الناس على هذا الاساس. ومما رزقناهم ينفقون كمان بتوحي بالكرم في الانفاق. ليه؟ لأنها قرنت الانفاق بالرزق، وربنا بيرزق بكرم وجود شديدين. ومما رزقناهم، تشعر بالجود بالكرم الالهي، ينفقون، يبقى انت كمان لازم تنفق بكرم. هو انت لما بتزرع بذرة بتطلع لك قمحة؟ لا، بتطلع لك سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة. الله، ما انت بتحط حبة يطلع لك قدام الحبة 100، ده ايه؟ ده الارض
الطين بيعمل فيه. أمال ربنا هيكافئك ازاي؟ فربنا بيرزق بسخاء. انت كمان بقى لو انسان تقي تنفق انت ايضا بسخاء. ناس كتير قوي يا جماعة بتقعد تحسب الاتنين ونص في المية وتطلع اتنين ونص بالزحدود. يا حبيبي لا، مين قال الكلام ده؟ مين قال الزكاة اتنين ونص في المية؟ اتنين ونص في المية ده الحد الادنى للزكاة. يعني لو طلعت خمسة في المية هي هتبقى تحت خط الفقر وانت معاك 95%. ما تجرب، ما تجرب مرة كده دبل مبلغ الزكاة بتاعك، تريبل مبلغ الزكاة بتاعك، وتعالى قول لي اتفقرت ولا لا. تاجروا مع ربنا، تاجر مع ربنا. يعني اذا اعطيت فاشبع. حول الانسان المستحق للزكاة الى انسان بيخرج زكاة خلال سنة او اتنين. واعرف ناس عملوا كده. كان في شخص فقير في في في في مصر، والناس اكتشفت ان عنده موهبه ان هو اسكافي شاطر جدا وبيعمل صناعه احذيه وصنادل وبتاع، فجابوا له مكنه بتخيط الجلد. خلال سنتين كان موظف 15 عامل وبيخرج زكاه ماله، هو اللي كان بيزكى عليه. ليه تدي له جنيه؟ ليه تدي له 5 جنيه؟ هيعملوا ايه؟ بدل ما تروح تاخد العشر تلاف جنيه بتوع زكاة مالك وتوزعهم على عشر تلاف واحد، لا اديهم لواحد او اتنين وشوف عندهم يقدروا يعملوا مشروع معين، حولهم هم الى مزكين. ودي فلسفة المال في الاسلام. لذلك انت لما تكون بتنفق مالك في شيء بينفع الاقتصاد ما بيبقاش عليه زكاة. روحت اشتريت ارض وبنيت بيت، الفلوس دي مفيش عليها زكاة. ليه؟ في ناس اشتغلت وفي ناس رزقت من وراء الفلوس دي، لكن الزكاة على المال المكنوز، مكنوز تحت البلاطة في الايه، في الحساب بتاع البنك، ما دام ما بيشتغلش لا تعالى بقى هو ده اللي هتطلع لي زكاة. طب لما تيجي تطلع منهم زكاة، ما تيجي تحول ناس الى مزكين هم كمان. تمام. طيب اقرا بقى الآية 4. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المتقين هم اللي بيؤمنوا بما أنزل إليك يا محمد اللي هو القرآن الكريم، وما أنزل من قبلك وبالكتب الأخرى، ويؤمنون باليوم الآخر كمان وبالآخرة هم يوقنون بالبعث والحساب. ليه بقى؟ خلي بالك اليهود شالوا كل حاجة عن البعث والحساب من كتبهم. ما بتلاقيش في التوراة أي ذكر للبعث والحساب خالص. فعشان ما حدش بقى فيهم يظن إن مجرد الإيمان بالتوحيد يكفي، ومش مهم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومش مهم يؤمن بالقرآن الكريم. لا، بمنتهى الوضوح المتقين مش هينفع يبقوا من حضراتكم أهل الكتاب. لا، احنا شكرا جزيلا، عايزين تبقوا متقين يبقى لازم تعملوا أبجريد. إيه بقى؟ بتؤمن بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة للكتب السابقة. بمنتهى الوضوح الآية أعلنت إن المتقين دول مسلمين، مؤمنين بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم وكل ما فيه عن الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب. القرآن دايما تلاقوه ركز جدا على مسألة الحساب والبعث، لأن للأسف أهل الكتاب اللي قبلنا شالوا الكلام ده تماما، وده شيء عجيب الحقيقة. هم مؤمنين بان فيه، لكن معظم النصوص ازيلت. واحنا مش مسؤولين عن التحريفات اللي حصلت بايدي الناس يعني. لذلك لابد من الايمان بالقران، والقران هو المهيمن على الكتب السابقه. والله ما وافق فيها القران ماشي، ما لم يوافق القران لا لا لا، لا يمكن نجيزه. طيب هات بقى الايه 5. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المتقون دول هم اللي على هدى فعلا من ربهم، هم اللي ربنا هداهم. وتعبير على هدى، على هدى وكأنهم ركبين الهدى، والهدى بينقلهم بين الدنيا والآخرة. على هدى وأولئك هم المفلحون، تعبير من أجمل ما يمكن. كان ممكن يقول وأولئك هم الفائزون. مفلح يعني ناجح، طب ما فائز برضو حلو يعني فائز، لكن مفلح من مادة الفلاحة. الإنسان لما يفلح الأرض
يشتغل كده وبايه

0: يأزق وبعدين بيحط البذرة وبعد كده بيردم عليها وبعد كده بيسقيها وينتظر ويسقيها تاني وينتظر وبعد كده يخربش حواليها وبعد كده يعزق النباتات الضارة وبعد كده يفضل يحط يسقي لغاية ما ينتظر في النهاية ايه نتيجة الفلاحة، ينتظر المحصول والثمار. التقوى والإيمان بالله هي تضحيات الإنسان بيقدمها في الدنيا، فكأنك بتفلح الأرض، بتزرع وبتسقي وبترعى بالعمل. يعني انت بتزرع العمل الصالح وبتفضل تسقيه كل يوم وترعاه منتظر انك تلم المحصول في الآخرة. أولئك هم المفلحون، دول اللي زرعوا في الدنيا وهينتظروا المحصول. شفتوا جمال كلمة المفلحون؟ يعني المفلحون معناها ناجحين. كان ممكن نعديها. تعال بقى نقرأ مع بعض كده أول 5 آيات بتدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقيه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. واذكروا أن كتاب رياض الصالحين جعله الإمام النووي رحمه الله تعالى منهاجا للسابقين إلى الله تعالى. فهذه الدروس ليست للسماع أو الحفظ وحده، لكن المتوقع منك بعد أن تسمع أن تعمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من أراد وصولا إلى الله تعالى لابد أن يسلك في هذا المنهاج. الإمام النووي جمع هذا المنهاج من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. سبق في الدرس الماضي حديث عن عنوان هذا الباب، لكن المراد أيها الإخوة أن سالكا إلى الله تعالى لا يستطيع أن يصل إلى حضرة الله، إلى رضا الله عز وجل، حتى يعظم حرمات المسلمين، حتى يتمسك بمعالم هذا الدين وأوامره ونواهيه فيما يتعلق بعلاقته مع إخوانه المسلمين، حتى لا تمتد يده إلى مال حرمه الله تعالى عليه من أخيه، حتى لا تمتد عينه إلى عرض حرمه الله تعالى عليه من أخيه، حتى تسلم يده من الاعتداء على دم أخيه أو أذى أخيه. باب تعظيم حرمات المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أخيه، ولا على عرض أخيه، ولا على مال أخيه. ولن يصل إلى الله تعالى إلا من عظم حرمة المسلمين. وقد قال الصالحون: أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. كلما عظمت إخوانك المسلمين، عظمت أعراضهم وعظمت أموالهم وعظمت أنفسهم، هناك أنت تزداد قربا من الله تعالى. ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلق. أنت عندما تعظم عباد الله تعالى فإنما تعظم حضرة الله تعالى. أنت عندما تراعي حرمات أخيك فهذا أخوك منسوب إلى حضرة الله تعالى. الله عز وجل خلقه، هو صار من عباد الله المسلمين، هو من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو من أهل القرآن الكريم، فكيف تؤذيه؟ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وقد مر في دروس مضت قول علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه، قال: اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة الوالد، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ نبدأ الآن بقراءة الآيات. الإمام النووي كعادته يجمع في مطلع الباب آيات متعلقة بالباب ثم يذكر الأحاديث. نقرأ بداية الآية، تفضل.
1: قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
0: حرمات الله هي شعائر الدين. الصلاة من حرمات الله عز وجل، الصوم من حرمات الله عز وجل، بر الوالدين من حرمات الله عز وجل، ترك الظلم من حرمات الله عز وجل، احترام الكبير من حرمات الله عز وجل، رعاية الصغير من حرمات الله عز وجل، النفقة على الأولاد من حرمات الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني فهو خير له من عدم التعظيم، سيجد ثواب ذلك ومنزلة ذلك عند ربه، سيجدها في الدنيا وسيجدها في الآخرة. هذا إذا كان خير أفعل تفضيل، من يعظم حرمات الله فهو أفضل له من عدم تعظيم حرمات الله. وقيل بأن هذه خير مصروفة عن التفضيل، والمراد من يعظم حرمات الله تعالى فهو الصواب وهو الخير له عند ربه، ولا خير له عند ربه إلا إذا عظم حرمات الله عز وجل. فهلأ مال أخيك إذا رأيت في نفسك تساهلا في الاعتداء عليه، فاعلم بأن هذا الرجل الذي يتساهل بالاعتداء على أموال الناس، اعلم بأنه لا يعظم حرمات الله، واعلم أنه ليس على خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا رأيت الرجل يأخذ الرشوة ولا يستحي ولا يخجل ولا يخاف من الله ولا يرعوي، يقول لك يا أخي شو عم نعمل، شو عم نعمل، هات طالع، الله أكبر، هذا ينتهك حرمات الله عز وجل، هذا يستخف بمعالم هذا الدين. 100% الأمر ليس له خير لا في الدنيا ولا في الآخرة عند ربه. وإذا رأيت الرجل يحاسب نفسه على القليل، يحاسب نفسه على القروش، يحاسب نفسه على الوقت، أنه يا أخي أنا أجير عند هذا الرجل بهذا الوقت فليس لي أن أعمل لمصلحة غيره، إذا رأيته يعظم حرمات الله عز وجل فاعلم بأنه على خير عند ربه في الدنيا والآخرة. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم شعائر هذا الدين. نعم.
1: قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: هذه ثانية، إذا رأيت رجلا يعظم حرمات الله، يعظم شعائر دين الله، يعظم أوامر الدين ونواهيه، فاعلم بأن التقوى وصلت إلى قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله أيها الإخوة إنكم تعجبون من أمهاتنا ومن آبائنا، لهم تعظيم لحرمات الله غريب وعجيب. يعني أنتم بتذكروا جميعا سجادة الصلاة تبع والدتك، تغسلها وتطيبها وتعتني بها، وما بيهون عليها واحد أن يجلس عليها أو أن يقف عليها احتراما لهذه السجادة. غطى الصلاة تبع والدتك بتلاقيه بتغسله وبتطويه وبتطيبه وبتعطره، ويا لطيف إذا إجاله شيء ولد وأخذ غطى في الصلاة، أما الله أكبر تنزعج انزعاجا شديدا. لما؟ ليش شو صار؟ يعني هو قطعة قماش، لكن لأنه دليل أو يقترن بطاعة من طاعات الله تعالى، فهي تعظم حرمات الله عز وجل. لعلكم جميعا حدث معكم أنكم عندما كنتم صغار وصمتم في اليوم الأول من صيامكم، أبوك حملك على رأسه ومشى في البيت أو على ظهره ومشى بالبيت، وراح جاب للكل أكلة جديدة من أجلك لأنك أنت الذي صمت. إنه يعظم حرمات الله عز وجل وشعائر الله. نحن عندما يعود الحاج من الحج فالناس تذهب إليه، تزين له داره وتجتمع من أجله، تعظيم لحرمات الله تعالى. عدد لا بأس به من الناس إذا أراد أن يدفع الزكاة تجده يختار حتى من القطع النقدية أفضلها. ومرات بعض الأخوات إذا بدها تتصدق أو تزكي في زكاة تجد تضع المال في منديل وتعطر هذا المنديل ثم تقدم هذا المال، تعظيم لحرمات الله تعالى. ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا أرادت أن تدفع الدنانير أو الدراهم غسلتها وطيبتها وأعطتها للمسكين، فيقال لها: لما تفعلين هذا؟ قالت: لأنها تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد المسكين. سبحان الله. الناس الحمد لله الحمد لله تعظم المساجد، تحترم المساجد، تعتني بالمساجد، تعظيم لحرمات الله تعالى وتعظيم لشعائر الله تعالى. لكن أيها الإخوة، المتوقع منا والمطلوب منا كما نعظم هذه الصلاة والصوم والزكاة والحج وما يتعلق بهذه الشعائر، كمان نعظم أن تمتد يد أحدنا إلى مال أخيه من دون حق. والله بعض الأخوة يا أخوان لما مات أبوهم أراد ثالث يوم العزاء، قال لهم لأخواته خليكم ما تروحوا. لما ذهب الناس ذهب مع إخوانه وأخواته، أو ذهب مع إخوانه كان قد وعد أخواته في بيت أمهم، واجتمعوا ثالث يوم عزاء عندما انتهى العزاء الساعة 11 بالليل. قال لهم أبوكم توفاه الله تعالى، وهذا المال الذي يملكه أبوكم هو إرث لنا جميعا، قد أعددت أوراقا بما يملكه أبوكم، وتعالوا نجتمع ثالث يوم عزاء. عندما انتهى يوم العزاء وفي الليل اجتمع مع إخوانه وأخواته وأمي ليقول بأن هذا الحق لمن، ومن يريد أن يأخذ هذا ومن يريد أن يأخذ هذا. بل أكثر من هذا، لما انتهى من توزيع ما هو مال واضح وما هو عقارات واضحة، حتى أشياء المطبخ وأغراض المطبخ وزعها على الحاضرين إلا أن تسمح نفس واحد منهم بتركه. قال لي والله حتى الطعام الموجود في آنيته وزعته. هذا صح يا أخوان؟ هذا صح؟ إذا مات الأب صار كل ما يملكه هذا الأب الناس فيه شركاء، هؤلاء الورثة، الأم التي هي الزوجة والأولاد الشباب والبنات. هلا من أرادت أن تسمح نفسه تسمح نفسه. تعظيم لأوامر الله تعالى وتعظيم لحرمات الله تعالى، هكذا الله أمر، وهذا مال أخي وهذا مال أمي فليس لي أن أعتدي. لكن أنت عندما تجد مسلما صل له 10 سنين قاعد ببيت أبوه وما بيرضى يبيع البيت، وكلما جاء شار أحد المشترين تعنت بسعر معين وبيقول أنا ما ببيع إلا بهذه الطريقة، ثم هو يستفيد من هذا البيت وإخوانه وأخواته في بيوت وهم محتاجون إلى هذا المال، وهم يعني وهو يتساهل في الاعتداء على أموالهم. فليعلم هذا الأخ بأن تعظيم حرمات الله تعالى من تقوى القلوب، وأن تعظيم حرمات الله تعالى خير له عند ربه. هل المعنى المفهوم المخالف لهذه الآيات إن الاستهانة بشعائر الله تعالى دليل فجور في القلوب، دليل فسق في القلوب. إن الاستهانة بأوامر الله تعالى بشعائر الله تعالى بمعالم هذا الدين بحرمات هذا الدين هي شر له عند ربه، وسينال عاقبة هذا الاعتداء وهذا التهاون بأوامر الله تعالى. ويا أخوان أنتم جميعا رأيتم نزل بلاء بهذا البلد، وحدثت مع الناس حوادث عجيبة، حدثت معهم حوادث لبعضهم رفع درجة لكن لبعض

0: هم انتقام. انتقام لأن الاعتداء على أموال الناس، لأن الاعتداء على حرمات أخيك المسلم ليس بالأمر السهل. الله يقول ليس خيرا هذا الاعتداء، والخير هو أن تعظم، أن تعظم مال أخيك، أن تعظم حرمة دم أخيك، أن تعظم عرض أخيك. يا شباب لا تتساهلوا في أن يعني يتواصل شاب مع فتاة وليس بينهما أي عقد شرعي، ترى والله هذا شر لك عند ربك. الشيطان يريد أن يذهب بك بهذا الاتجاه ليوقعك في شر كبير في دنياك وأخرى. الشريعة يا أخي ما أغلقت عليك الباب، روح يا أخي اخطبها واكتب كتاب عليها واجلس معها ما شئت بعد أن تعقد عليه، بس قبل العقد ليس لك أن تتواصل، وليس لك أن ترسل الرسائل، وليس لك أن تجتمع الاجتماعات. والله هذا ليس هو خير لك، هو شر لك. ويا أخوان يا رجال يا بنات، مو واحد ولا عشر، عشرة والله عشرات هم الذين جاءوا إلي، هذا جاءوا إلي بس جاء إلى غيري كمان عشرات ومئات والله، وهم نادمون وهم يبكون لأنهم مضوا في طريق الاستهانة بأعراض الناس، والشيطان سوى لهم أنه بس مكالمات، نحن ما نساوي شيء أكثر من المكالمات، لكن تمادى الأمر إلى أشياء سيئة جدا. بس هيك لقاءات على الدراسة الشيطان سهل لهم وسول لهم، لكن فيما بعد وقعوا في شرور كبيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا رأيت رجلا يعظم أوامر الله ونواهيه فاعلم بأن التقوى دخلت إلى قلبه. نعم.
1: وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين.
0: خفض الجناح إشارة إلى التواضع والرفق، يعني تواضع للمؤمنين، ارفق بعباد الله تعالى المؤمنين، حسبك أنه من أهل لا إله إلا الله، أن تتواضع له إكراما للا إله إلا الله، ارفق به هكذا، قل بينك وبين ربك، قل يا رب أنا إكراما للا إله إلا الله سأرفق به، سأعينه، سأساعده، سأتلطف به، أنا إكراما للا إله إلا الله سأتواضع له. طبعا هذا للمؤمن هيك عامة، إذا أجينا نحكي لأبوك وأمك صدنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إذا أجينا بدنا نحكي عن زوجك، إذا للمؤمنين أنت بدك تتواضعين معناتها علاقتك مع زوجك إيش؟ علاقة كبر، علاقة شوفة حال، وعلاقة اعتداد، وعلاقة إنه والله نحن من عيلة كذا وأنت من عيلة كذا. واخفض جناحك للمؤمنين، شو إعراب اخفض؟ فعل الأمر. مين الآمر؟ الله. مين المأمور؟ أنت. هلا إذا رأيت واحد يتكبر على المؤمنين، إذا رأيت واحد يتكبر على أولاده، إذا رأيت زوجة تتكبر على زوجها، إذا رأيت ابن يتكبر على أبيه وأمه بعد ما صار معه شهادة صار يتكبر عليهم، بعد ما صار معه مال صار يتكبر عليهم، إذا رأيت صديق يتكبر على أصدقائه شو بيكون ساوى هذا؟ بيكون خالف أوامر الله تعالى الواضحة. الله قال واخفض جناحك للمؤمنين، ولمن قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين؟ لسيد خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد تواضع للمؤمنين. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يأمره أن يخفض جناحه، معناته أنا وياك شو؟ نعم.
1: وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض

0: جميعا.
1: سبحان الله. الاعتداء على حرمة نفس المسلم كأنك اعتديت على كل من في الأرض، هيك عند الله عز وجل. من قتل نفسا بغير نفس، إذا كان الأمر قصاص أحيانا القاضي يحكم بإعدام القاتل، فقد قتل هذا القاتل لكن قتله قصاصا، فهذا يجوز، قتل نفسا بنفسه. أو القاضي يحكم بقتل فلان لأنه قاطع للطريق يسرق ويقتل ويروع الآمنين، أو فساد في الأرض، فهذا قتله بحق. أما من قتل نفسا يعني بغير حق، قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. تعظيم حرمة النفوس في الإسلام. بالعكس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الأطباء اللي موجودين بالمشافي، بالإسعاف، بغرف العناية المشددة، بالعمليات، بغرف العمليات، الأطباء الذين يساعدون في إحياء هذه النفوس التي ممكن أن تتلف من دون رعاية هذا الطبيب، فليعلم هذا الطبيب بأن له من الأجر عندما يحيي هذه النفس كأنما أحيا الناس جميعا. هذا إذا كنا عم نتكلم عن الإحياء المادي. هلا كمان إذا كان في شاب ضاقت به أمور حياته، اشتد عليه فقره، وقع في كرب شديد نتيجة حاجته، هو محتاج لأن يتزوج، لا يملك دارا، لا يملك مالا، لا يوجد بارقة أمل أمامه، فجاء رجل ووقف معه فسانده باستئجار بيت أو بإعارة بيت أو بشراء بيت، سانده بزواجه، سانده بأن هيأ له فرصة عمل جيدة، فهذا انتعشت روحه وانتعشت نفسه، وكأن هذا الإنسان أحيا هذا الرجل بعد موت، فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا إذا كنا نتكلم، ذاك إحياء مادي لأعضاء الإنسان، وهذا إحياء لنفس هذا الإنسان. وكمان في إحياء إيماني. يا أخواني، اللي مو سالك في درب الله تعالى ميت. الذين لا يمشون في الصراط المستقيم في موات، صم بكم عمي، لا بيسمعوا لا بيشوفوا لا ولا يرون، مضروب على قلوبهم بالموت، أنتم معنيون أن تحيوا هذه القلوب؟ كيف؟ بأن تأخذ بيده لدرب الله تعالى، رفيقك جيبه معك على المسجد، رفيقك اللي ما بيصلي خذ بيده نحو الصلاة، رفيقك العاق لأمه وأبيه خذ بيده نحو بر الوالدين، قريبك الذي هو لا ينضبط بأوامر الله وفي موات، يا رجل أحي هذه النفوس، رده إلى الصراط المستقيم، رده إلى درب الله تعالى، وإذا رددته فكأنما أحيت الناس جميعا. من رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا. إذا عبد هربان من الله، وأنت بتكون سبب نجاته، سبب عوده إلى الله عز وجل، الله بيكتبك عنده كبيرا وعظيما. بس أنت أحي هذه النفوس. ذكروا عن الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله، قال كان بالعيد أو قبل العيد بأيام يرسل بعض طالباته بقطع نقدية ثمينة، ويرسل هذه الطالبات أو هؤلاء الطالبات، كان الحمد لله هذا مضى، كان في أماكن للبغاء وتوجد فيها بنات، وهؤلاء البنات يعني نسأل الله السلامة وقعنا في الفواحش ونذرنا أنفسهن للفواحش، فكان الشيخ بدر الدين الحسني يروح يبعث مصاري قطع نقدية ثمينة مع بعض طالباته إلى هؤلاء البنات في أماكن اللواتي يعني أو الأماكن الذين يوجدون فيها للفجور، ويقول لهن قولوا لهن أنه يدعو للشيخ بدر الدين. وذكروا بأن بعض هؤلاء البنات من هذا الموقف ثابت إلى الله، أنه هذا شيخ كبير عالم الشام، وهي تعرف نفسها ماذا تفعل، الشيخ يطلب مني أن أدعو له، بعض هؤلاء البنات تبنى إلى الله تعالى من جراء هذا الموقف. هلأ أنت مرات بيكون في حولك صديق، أخ، قريب، جار، بعيد عن الله عز وجل وهو يحبك، وينتظر منك كلمة يا رجل إذا أخذت بيده إلى بيوت الله تعالى أحييته بعد موت. كان عاق صار بار، كان فاجر مع زوجته صار صالح مع زوجته، كان يؤذي الناس ويظلمهم يصير يحسن إلى الناس ويكرمهم، كان يعتدي على أموال الناس صار يحافظ على أموال الناس، كان ميتا فحيا، قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالبعد عن الله عز وجل بالجهل فأحياه الله تعالى بالعلم. نيالك إذا أنت أخذت بيد هذا الإنسان وسقته إلى هذا الطريق. هلا أنتوا يا أخواني اللي قاعدين هون، لما الآن تفكر من الذي جاء بك إلى المسجد تدعو له لهذا الإنسان الذي دلك

هذه الآيات ذكرها الإمام النووي في سياق هذا الباب، مقدمته باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. نبدأ إن شاء الله الأحاديث في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبه فضوا إلا نصالة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بيّن الحق سبحانه وتعالى مراوغة بني إسرائيل، فبعد أن بيّن الحق أنهم اتخذوا العجل وعبدوه بعد نعمة الله عليهم لإنجائهم من فرعون وجنوده، وبعد أن رفع فوقهم الطور آية مادية وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، وبعد أن قال كفروا عن خطاياكم بقتل نفوسكم، وبعد أن قال ادخلوا الباب سجدا أي باب أريحا ساجدين وأنتم تقولون حطة، يعني حط عنا يا رب ما أذنبنا حطة، وبعد أن ابتليناهم فقلنا لهم لا تعدوا في السبت، فعل الله بهم كل ذلك وردوا معه كل ذلك. فالحق سبحانه وتعالى حين يهادن القوم الذين يدعوهم إلى الإيمان يقدر سبحانه، لأنه هو الذي خلقهم، غريزة بشرية من الصعب أن تلين لأول داع، فهو يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو، ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو، ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو، بعد ذلك يقول أسوة لنا نتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا أنتم. فيقول الحق سبحانه بعد ذلك: فبما نقضهم ميثاقهم، كل المواثيق والأشياء اللي تقدمت نقضوها، ومعنى الميثاق هو العهد المؤكد الموثق، والنقض هو حله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله أدي الثانية، وقتلهم الأنبياء بغير حق أدي الثالثة، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن قدم الحق سبحانه وتعالى حيثيات، هذه الحيثيات: أولا نقض الميثاق، وتلك تستوجب ما يهدده الله به، وكفروا بآيات الله التي أنزلها لتؤيد موسى، وقتلوا الأنبياء بغير حق، وقالوا تعليلا لذلك قلوبنا غلف. ومعنى قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة، ومعنى مغلفة مضروب عليها خط زي الغلاف، بحيث لا يخرج ما فيها ولا يدخل فيها ما هو خارج عنها. ادي معنى قلوبنا غلف. يريدون أن يستدركوا على الله، بيقولوا إحنا قلوبنا غلف، يعني لا يخرج منها ضلال ولا يدخل فيها هدى. هذه تقدم مثل هذا عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نقول لهم قلوبكم غلف، أهي القلوب خلقت غلفا أم القلوب خلقت مختوما عليها بحيث لا يدخلها هدى ولا يخرج منها ضلال، أم أنتم الذين فعلتم الخطأ وأنتم الذين صنعتم الغلاف؟ الآية الأولى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم على القلب علشان الدليل، لان القلب محل الادله واليقين والعقائد، والاسمع والابصار الات ادراك الدلائل البينات على وجود الحق الاعلى. فدي مختومه ودي مختومه، مقر العقائد مختوم عليه ومضروب غشاوه على الاذان وعلى السمع. اهذا كان بطبيعه تكوينكم؟ اذا كان هذا بطبيعه التكوين فلما خصصتم انتم بهذا التكوين؟ والذين اهتدوا على من يريد ان يبرر انحرافه واسرافه على نفسه بان ربنا خلقني كده، ربنا هو اللي عمل فيا كده، نقول له لا، انظر الى الحق حينما يقول ايه، ختم الله على قلوبهم وعلى اسماعهم وعلى ابصارهم غشاوه. ليه؟ ام قال لك الحيثيه هناك مقدمه، ان الذين كفروا، يبقى كفر اولا، فلما كفر وانصرف عن الحق ربنا بقى ما عملوش كده وشقله على قلبه وقال له خليك زي ما انت، لانني اغنى الشركاء عن الايه، عن الشرك، فمن اتخذ معي شريكا فهو له، ما مش عايزك خالص. يبقى الختم جاء نتيجة ايه؟ نتيجة الكفر. الاية الاولى في البقرة قدمت الحيثية، الاية الثانية هنا تعالى بقى، وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اذا فالكفر هو اللي ايه؟ هو اللي جه الاولي، يقول لك ما هو ربنا ما بيهدنيش، نقوم نقول ما هو الله لا يهدي من كفر به، كيف يهدي الله من كفر به؟ كيف يهدي الله فاسقا؟ كيف يهدي الله ظالما؟ انت كفرت، كفر الاول وبعد ذلك صنع الله، اي استغنى عنه وتركه لايه؟ وتركه لنفسه ولشهواته. هنا بقى بما نقضهم وقفه لفظيه شويه، اصول الاسلوب مثلا نفهمه احنا سطحيا، ما احنا امه بلاغه مصنوعه، لساننا مصنوع، ما احناش ملكه مطبوعه يعني، لا متعلمينها، اما كناش اتعلمناها ما كناش نعرف نتكلم عربي. لكن العربي الفصيح الاول كان بيتكلم بدون ما ايه، ما يجلس الى معلم ولا يقول له الفاعل مرفوع ولا المفعول منصوب ولا ان بتعمل ايه ولا ان ابدا، بيتكلم ايه بطبيعته بملكته. انما احنا لما العجمة طغت علينا واذننا سمعت لحن، ابتدأنا نعلم نفسنا، نعلم نفسنا القواعد عشان ايه، نتكلم صحيح. وإلا فمن أين جاءت القواعد؟ ده القواعد اللي احنا بنتعلمها استنبطت من السليقة اللي كانت من غير تعليم. يعني قعدنا نستقرئ الأساليب العربية وجدنا ان الفاعل مرفوع والمثنى يترفع بالألف وجمع المذكر يترفع، احنا استقرأنا اللي موجود فقلنا بقى ايه، اذا ناخد احنا قاعدة بقى، كل فاعل نعمله رفع وكل مفعول نعمله نصب. فاحنا خدنا قواعدنا من مين؟ من الذين لا قواعد لهم، لأنهم يتكلمون بالإيه؟ بالسليقة وبالطبيعة وبالإيه؟ وبالملكة. فلما يجي هو سمعها العرب قديما ساعة ما نزل القرآن، فلم يتنبهوا إلى أن شيئا خارجا عن الأساليب. وإلا هم كانوا كافرين بمحمد ولا لا؟ ومش مصدقين القرآن ولا لا؟ فلو أن القرآن اللي بيتحدى بيقول أنا جئت بكلام معجز، بمعجز تعجزون عن محاكاته، مع انكم عرب وفصحاء، هاتولي ايه زي، لو كانوا وجدوا فيها لحن او مخالفه ما كانوش يمسكوها ويقولوا شوف يا اخوان اللي بيقول ده كلام فصيح، طب هي دي ملهاش لازمه عندنا، دي مش في لغتنا، دي ازاي؟ ما قالوش. ومع انهم ايه؟ مع انهم كافرين وبيتحداهم، والمتحدى دائما يتصيد، فكونهم ما قدروش يقولوا حاجه زي دي دليل على ان الاسلوب فهموه على بملكتهم العربيه ومدلوب. فبما نقضهم، ما هنا دي بوجوده ايه، يقول لك اصلا بنقضهم ميثاقهم عملنا فيهم كذا وكذا وكذا، بنقضهم تبقى ما جاي هنا تعمل ايه؟ البقى اللي يقول لك دي ما زايده وزايده للتاكيد، ويعمل العمليه بقى بتاعتهم زي احنا قلنا زمان، اياك ان تقول ان في كلام الله ايه حرفا زائدا، لأن معنى حرف زائد كان المعنى يتم بغير وجوده ويبقى فضول، نقول له لا، قول أنا مش فاهم، قول أنا إيه مش فاهم، ما تقول لي إزاي ده جاي لمعنى. لما يجي لما جم هناك إيه، ما جاءنا من رسول، أم قال له أصل العبارة ما جاءنا رسول، بس من دي جت زايدة علشان اللفظ بتاعت الله، يعني لما قال ما جاءنا رسول كانت تنفع المعنى، يقول له لا ما تنفعش عند الملك الصحيح، ما تنفعش. ليه؟ زي احنا ما ضربنا مثال زمان وقلنا اذا قلت ما عندي مال نفيت ان يكون عندك ايه؟ مال. لعلك نفيت ان يكون عندك مال يعني يعتد به، انما يمكن عندك 20 قرش، 30 قرش، 40 قرش، جنيه، 2، يعني حاجة ايه ما تستاهلش انها تسمى ايه؟ مال. لكن اذا قلت ما عندي من مال، يبقى ولا مليم من بداية ما يقال له مال. فاذا لو قال ما جاءنا رسول، ما تبقى زي ما جاءنا من بداية ما يقال له رسول، ولو تشويرة كده، زي ما تقول ما عندي مال، يبقى من الجائز ان تنفي ان يكون عندك مال يعتد به، فلا يمنع ان يكون في جيبك دون الجنيه او دون ال10 جنيه حسب الوقت بقى. لكن اذا قلت ما عندي من مال، يبقى انتهى ان يكون عندك ايه؟ ما جاءني رجل. يمكن انت تقول ما جاءنيش رجل يعتد برجولته كده، لا، ده ما جاءني من بداية ما يقال له رجل، مش ضروري يكون رجل يعني بمعنى الكلمة، يعني كده فيه صفات الرجولة وبتاع، من بداية ما يقال له ايه؟ من بداية ما يقال له. يبقى فبما نقضهم؟ نقول له يا اخي انتوا علماء يعني عاملين ضج على دي ليه؟ هي صحيح فبنقضهم ميثاق، بسبب نقد الميثاق فعلنا بهم كذا. يبقى اذا ما بعد الباء هو السبب، السبب فيما يحدث. طيب انت عندك في الفعل، مش عندك فعل مصدري؟ قال لك والمصدر ده ايه؟ ضرب. اعجبني ضرب زيد. يعني ايه اعجبني ضرب زيد؟ ضرب دي مصدر، اللي عجبك الضرب، والضرب ده ينشأ الا من حدث؟ ما ينشأش الا من ايه؟ يعني اكنك اعجبني ان يضرب زيد، تبقى المصدر انحل لايه؟ لفعل. اذا الفعل ينحل لمصدر، والمصدر ينحل لفعل. اعجبني علم زيد بالمساله، يعني اعجبني ان يعلم زيد المساله. اعجبني ما علم زيد المساله، تبقى ما مصدريه برضه. تبقى تقول ايه؟ فبنقضهم، فبما نقضوا. يبقى المصدر اما عامل ايه هنا؟ عامل فعل، مقام الايه؟ الفعل. ويبقى فبما نقضوا ميثاقه، يبقى فبايه؟ فبما نقضهم، ادي مصدر، النقض مصدر، والمصدر ده حدث، اسم الحدث، والحدث ده ما يجيش الا بفعل. يبقى نقض معناها انهم ايه؟ نقضوا. إيه؟ تقول ايه؟ فبما نقضوا الحدث عملنا فيهم كذا وكذا وكذا، فدخلت ما بعد البيت وقبل المصدر، لان المصدر فيه اصل ايه؟ اصل الاشتقاق الايه؟ الفعلي. ويبقى المعنى بسبب نقضهم الميثاق وبكذا وبكذا وبكذا، طبع الله على ايه؟ على قلوبهم. طب ما قالش كده، ده بقول فايه؟ فبما نقضهم ميثاقه وكفرهم بايات الله الثانيه، وقتلهم الانبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، كان يقول طبع الله على قلوبهم بهذا وهذا وهذا وهذا. ايه اللي حصل؟ طبع الله على قلوبهم. انما هو قال ايه؟ بل طبع الله على قلوبهم، وبل تدل على ان في حاجة قبل كده اضربنا عنه. جاءني زيد بل عمرو، يعني انت غلطت قلت جاءني مين؟ زيد. استدركت قلت ايه؟ بل ايه؟ يبقى الاول انتفى، والتاني اللي هو اللي ايه؟ هو اللي ثبت. الله، بل طبع الله على قلوبهم، وكان المقتضى ان يقول

0: بكفرهم وبقتلهم وقولهم قلوبنا غل طبع الله على قلوبهم.
1: ما قالش كده، قال بسبب كذا وكذا بل طبع الله على قلوبهم، يعني بسبب كذا وكذا نشوف طبع الله على قلوبهم مقابلها ايه. فتح الله قلوبهم للهدى، مش كده؟ يبقى بسبب ما حصل منهم من كذا وكذا وكذا لم يفتح الله قلوبهم للهدى بل طبع على قلوبهم. المعنى وعظمة القرآن بقى في انه يجيب لك الحاجة اللي باللازم، علشان هو مش عايزك تبقى قاعد على ودنك، عايز كل كلمة تعمل ايه، تقعد تتدبرها كده وتتفقع فيه. يبقى اذا القصة ان الله يقدم الاسباب لما صنعه بهم، فقدمها في هنا في الحيثيات بنقضهم الميثاق وبكفرهم بآيات الله وبقتلهم الأنبياء بغير حق وبقولهم قلوبنا غلف، عمل ايه فيهم؟ طبع الله على قلوبهم. هو بيقول ايه؟ بل طبع الله. طب ده بل دي تدل على ايه؟ على ان في حاجة انتنفت وحاجة اثبتت. نقول له ما مقابل الطبع؟ ان يفتح الله قلبه للهدى. تقوم تقول بنقضهم وبكذا وبكذا وبكذا لم يفتح الله قلبهم للايمان، هذا المقابل بقى بل طبع على قلوبهم. شفت بقى الاسلوب اتضح ازاي؟ يبقى اذا الايه كلها نشيل ما نقول بنقضهم الميثاق، ونقضهم دي ايه؟ مصدر، والمصدر يكون مقام الفعل، اي بما نقضوا الميثاق وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا، ايه عمل في ربنا فيهم؟ ايه؟ لم يفتح قلوبهم، ادي الايه المسبب، بل طبع على قلوبهم. لانه لما اقول طبع على قلوبهم يمكن تجيبها ابتداء كده تقول لا، ده كان المقتضى انه ربنا يفتح قلوبهم لهذه المساله، انما بكده ما فتحش القلب. ولما ما فتحش القلب ايه اللي حصل؟ طبع الله على قلوبهم. قولهم قلوبنا غلف مرت كده، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله ايه بكفرهم فقليلا. ما هي ايه تانية وقالوا قلوبنا ايه غلف، تقول لهم لا قلوبكم مش غلف، بل لعنهم الله، واللعن هو الطرد والابعاد، استغنى عنكم. لما استغنى عنكم تركتوا لنفسكم، تركوا لنفسكم غلبت عليكم شهواتكم، انتهت المسألة خلاص. فقليلا ما ايه، فقليلا ما يقول، قليلا ما يقول جات لي مدام طبع. ام قال لك فيه واحد بقى تغلبه الايات وبعد ذلك تستيقظ نفسه وتصحو، ولا تستيقظ النفس وتصحو الا ان مست بسبب الكفر بشيء. ثم يقول لك ليه دي؟ لا ليه دي؟ يوم يمكن يبتدي. قام قال لك اذا ما قفلش الايه، ما قفلش الباب، ودي اللي احنا قلنا عليها زمان صيانه الاحتمال، صيانه احتمال ان واحد من دلهم اللي ربنا قال طبع الله على قلوبهم انه فاجئنا تاني يوم ويقول لنا ايه انا امنت، يقول لي ولا طبع ولا حاجه، هو قال طبع اهو ما طبعش وديني امنته. نقوم نقول الا قليلا صانت احتمال ان يسوب واحد منهم لمين؟ لرشده. والآية دي بقى دي بيقول بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، وديك ايه وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله ايه بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دي قدم القلة وده قدم الحدث طيب وبايه كمان؟ بنقضهم الميثاق وبكذا وبكذا طبع الله على قلوبهم وبكفرهم. الله ما هي بكفرهم تقدمت برضو، علشان انا عايز لما تيجي تستقبل ايات الله اوعى تقول ده الكلمة دي مكررة، لان اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم ربنا. اوعى تقول الكلمة دي ربنا كررها لانه نسي انه قالها الاول وبيجيبها تاني بغير معنى كده من غير لازم، تقول لا ده كل حاجة. لأن الكفر إيه؟ ما هو مرة يكفر بالله، مرة يكفر بالرسل، مرة يكفر بالكتب، مرة يكفر ببعض النبيين. الكفر له إيه؟ أشياء شتى. أهو ده الكفر الأولاني، ما قالش بالله، كفروا بآيات الله، أدي واحدة. الثانية وبكفرهم شرحها وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني كفرهم بعيسى. يبقى دوك كفروا بإيه؟ بالآيات. وهنا وبكفرهم بمين؟ بعيسى. وبيتتعدد وسائل الكفر ولا لا؟ بتتعدد وسائل الايه وسائله، عشان ما فيش واحد يقول لك هو قال بكفرهم وجاب بكفرهم تاني. وبكفرهم، وبكفرهم انعطفت على ايه؟ بنقضهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ايه. تلاحظ ان عدم تكرير الباء، هو قال بنقضهم الميثاق، ما قالش هو بايه وبكفرهم بآيات الله،

0: وبقتلهم الأنبياء بغير حق وبقولهم قلوبنا غلف. أم قال لك ده عشان يدلك على مناط الرحمة. مش كل واحدة من دول كانت كافية أن ربنا يطبع قلوبهم، يمكن لو واحدة لكان احتملت، إنما ده هم عملوا حاجات كل واحدة منهم فاجتمعت ومع بعضها بقى، يعني لو واحدة بس كانت تحتمل. إذن عدم تكرير بقى جاي هنا ليه؟ مش ربنا بيتلقف لنا؟ لا، ده ربنا بيحننا إلى الإيمان مرة ماشي، تانية ماشي، تالتة ماشي. وبعدين قال إيه تاني بقى لما زاد بقى أربعة؟ إيه عد وياه إيه؟ بنقضهم إيه؟ بما نقضهم ميثاقا إيه؟ وبكفرهم بآيات الإيه؟ خلاص، وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. وبعدين لقاها طالت لهم أربعة يعني كتير قوي، أم قال طبع الله على قلوبهم، ما حبش يزودها بقى تاني، قال وبكفرهم. الله، يا سلام على الفقر، يا سلام. وبعدين جاب الباء تاني بقى، قال وبكفرهم وقولهم على مريم. أو أن الحكاية التانية دي ربنا عملها تعادل الحاجات الأولانية كلها، تعادل الحاجات الايه بكفرهم بداود وبعدين وبكفرهم وقولهم على مريم. ليه؟ أم قال لك لأنهم اعترضوا على رسالة ونبوة نبي من أولي العزم من الرسل، نبي خصه الله بأشياء، تخصيصه بهذه الأشياء يمكن كان سبب في فتنة الناس فيه، ده خلق خلق خاص، أنتم يا ناس كلكم مخلوقين من آدم اللي ربنا صوره من طين وبعدين قالكم نفخ فيه الروح وهو انخلق بطريقة خاصة، ده يكفر به؟ الله. كمان أمه، من الجائز أن يتهم إنسان بكل شيء وأن تتهم المرأة بكلها كذابة، إنها حرامية، إنها وحشة، إنها، إنما عرضها لا. يبقى جاب حاجتين اتنين، بكفرهم بمين؟ بعيسى اللي الميلاد بتاعه جه ميلاد ايه؟ على غير طريقة الميلاد في الناس، وعلى غير طريقة في ميلاد الميلاد في الناس، ده جاي تكريم له ولزع لليهود، لأن اليهود بقوا ماديين صرف، ما هم قالوا أرنا الله إيه؟ أرنا الله، أنت عايز مادية أكثر من كده بقى؟ ولما ربنا يرزقهم رزق غايبي غايبي، يعني غايبي ما يعرفوش أسبابه، يجوا في التيه وربنا يرزقهم المن والإيه؟ والسلوى والطائر كده زي السمان زي مثلا كده، والمن ده شيء شبه يعني في لون القشطة وطعم العسل النحل. يمكن بعضكم كلوا كان جاء من العراق ولا حاجة، شيء كده يقع على أوراق بعض الأشجار في بعض البيئات فيعمل فيها إيه حاجات درنات كده زي يعني نقط كده. انتوا ما شفناش المن اللي بيجي على بعض النباتات في الريف عندنا، نقوم نلاقي الورقة عليها إيه نقط، الأول تبقى حمرة كده وبتاع وحاجات، وبعدين تنشف تبقى نقط إيه، هي ديك تبقى بيضة وتبقى زي قطرات المية زي الندى كده، يوم ويجوا بقى بالليل تنزل وبالنهار يمسكوا ملايات بيضة كده ويحطوها تحت الشجرة زي ما نهز التوت احنا ويهز الشجرة كده، يقوم القطرات دي تنزل على الايه على الملاية الايه البيضاء، يوم ينزل يجمعوه يبقى في لون القشطة وفي طعم الايه طعم العسل. المن ادي المن، والسلوى ده لحم اللي هو لحم الطير، بيجي لهم رزق ولا بيزرعوه ولا بيقلعوه ولا اي حاجة غايبة. قالوا لا ما احنا مش عايزين الحاجات دي، احنا عايزين حاجه نزرعها في الارض كده ونبقى شايفينها قدامنا كده، ما نؤمنش بالغيب لان الغيب يمكن يضن علينا، يمكن مش مأمنين بالغيب. يبقى الاله وقمته قالوا عايزين نشوفه جهرا، الرزق اللي بيجيبه الغيب قالوا لا عايزين مما تنبت الارض، نقعد نزرع كده ونشوفه هو طالع ومش عارف ايه، لان مش واثقين فيما في يد الله وعايزين يوثقوا بما في الايه في الارض. ما دام ماديين كده يقوم الحق سبحانه وتعالى يعمل لفتة قسرية للماديين دول ويقول لهم طيب انتوا يا ماديين انا هعمل لكم حاجة بقى تناقض قانون المادة من اساسه، انتم جميعا توجدون من اب وام، انا هعمل لكم بقى القدرة العجيبة دي في انني حوجد لكم واحد من ام دون اب، يبقى انتقضت المادية ولا لا؟ لأنهم غفلوا عن البداية، غفلوا أفعينا بالخلق الأول، ثم الخلق الأول جبناه بدون أب وأم، تبقى لما انا اجيبه من ام تبقى 50% يا سيدي. قال لا، يبقى ما قالكوش حاجه تتفتنوا فيه. الله، يبقى اذا عمل هزه لليهود الماديين وراعى من لهم نظريه الخلق من ذكر وانثى، وخرق هذه النظريه وجابها منين؟ وجابها من ام واحده عشان يثبت لنا ايه؟ طلاقه القدره، طلاقه، وان الحق سبحانه وتعالى انما جعل الاسباب لنا عشان اذا اردنا مسببا نروح للاسباب، انما هو حين يريد مسببا بلا اسباب، حين يريد مسببا يبقى بلا اسباب. انت بتاع السبب، انت اللي في دنيا الاسباب، انت عايز حاجه تبقى بسبب، انما هو لا، انه خلق الاسباب. ولذلك قلنا قديما ان قضيه الخلق دارت على اربعه انحاء، لان الشيء الناشئ من شيئين، قضيه منطقيه عقليه فلسفيه، الشيء الناشئ من شيئين له اربع صور، يا ينشا الشيء من وجود الشيئين، هذه صوره، يا ينشا الشيء من لا وجود الشيئين، يا ينشا من وجود الاول وعدم الثاني، يا من وجود الثاني وعدم. يبقوا كم صوره؟ الانحاء التي ينتج منها واحد من اثنين يبقى على اربعه انحاء، يا من وجودهم الاثنين، يا من عدمهم الاثنين، يا من وجود الاول وعدم الثاني، يا من وجود الثاني وعدم الاول. فلم يشأ الله ان يجعل الخلق اللي هو الانسان المكرم اللي الكون مسخر له ده كله على نحو واحد، عشان ما تقولش ده السببية مشروطة في الوجود، قول له لا، ده المسبب هو اللي مشروط في الوجود مش السببية، بدليل انه خلق من لا اب ولا ام، وخلقنا احنا الجمهرة من اب وام، وخلق عيسى من ايه؟ دون اب، وخلق حواء من اب دون ام. يبقى القسمة العقلية جت، يبقى اذا المسألة بقى مش موجود من، مش المسألة عنصرية موجود منه، لا، ده المسألة قيمته واجد، هو اللي يوجد بس بدي يوجد. وقال لك طيب، وحاجب الأسباب كلها، الأب والأم مجتمعين وكل حاجة، ويجعل من يشاء عقيم، من حر، ويجعل من يشاء إيه؟ ويجعل من يشاء عقيم، لله ملك السماوات والأرض، شوف، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن المسألة مش مدار أسباب توجد، بل مسبب يريد أن يوجد. فهو فالحق سبحانه وتعالى خلى عيسى بهذه، لأنه جاي على إيه؟ مادية اليهود، فجابوا عشان يثبت لهم طلاقة الإيه؟ طلاقة. هم خدوا من دي بقى شغلانة وعملوها بقى طريقة وعايزين يكذبوا بعيسى. طب ده الكلام قبل ما عيسى يعني يتكلم كتير ولا اي حاجة، انما وقفوا للحكاية دي. والذي يدل على انهم كما كذابين وفهم ان الامر في السيطرة الدينية كان له، لان لما عيسى ولد كان الامر لمين في الدينية؟ لليهود. طب اليهود كان عندهم رجم ولا ما كانش عندهم رجم؟ عندهم، وهم اللي بايدهم الامر. طب ليه بقى لما حصل ومريم جابت عيسى من غير رجل ما قالوا لهاش ده انت كذا وانت كذا؟ ما هم قالوا لها، قالوا له يا فاعل يا ابن الفاعله. طب ما دام يا فاعل يا ابن الفاعله وانتوا عندكم رجل ما ترجموه؟ ما رجموهاش ليه؟ دليل على انهم صدعوا بآية بينة ردتهم عن ذلك. ايه الآية البينة؟ انهم فوجئوا بان العيل الصغير لما قالوا لها ايه دي ما اتكلمتش هي ابدا، ولا لان المساله فوق منطقها، بيقول لها انت ازاي جبت ايه الحكايه دي؟ فربنا قال لهم هم هيقولوا له كده ايه، اوعى تتكلمي، اني نظرت للرحمن صوا فلن اكلم اليوم انسيا، لان المساله التهمه اللي عندك ما تقدريش تدفعيها باي كلام وباي اسلوب، ما تقدريش، يبقى انت خليني انا بقى اتولى. يقوم الولد اللي في المهدي يتكلم. الله، فلما الولد اللي في المهدي يتكلم مهما كانوا جايين متقيمين عليها ويقولوا لها انت فعلت وانت عملتي، وبعدين الولد يقول اني عبد الله، ولا في اللفه بيقول الكلام ده، ايه اللي يحصل؟ ده لازم يحصل لهم انبهار، يعمل ايه في قوتهم؟ يخلي قواهم تنهار، حتى قوة اللدادة وقوة الخصومة ساعة ما يشوفوا كده ما يجدوش ايه. الله، ما هو الحق ايه؟ الحق ابلج والباطل لجلج. ساعة ما شافوا الحكاية دي، يبقى اذا نقول لهم الامر كان بيدكم وفي توراتكم ان من يزني يرجم، فلماذا لم ترجموا ام عيسى؟ لازم انتوا صدمتم بقوة جعلت موازين حسدكم تختلف. ايه اللي هي الآية؟ ان هو قال اني عبد الله. تصور بقى ولد في اللفة يقول اني عبد الله، خلي بقى جاي واحد من الشمر كده وعايز يفتك امه، يعمل ايه؟ لازم تخور جواه وينتهي، ما يقدرش يعمل. قال السبب. وبعد ذلك دي من ناحية اليهود. طيب ومن ناحية المسيحيين، بالله يكون صبي يتكلم في المهد، معجزة ولا مش معجزة؟ ده معجزة جامدة قوي. طب ازاي انا جيت اخلو منها دي؟ تستقلي الاناجيل كلها ما تجيبش حادثة ان عيسى تكلم في المهد ابدا. ام قال لك لانها اصل هو تكلم ايه؟ هو قاعد بقى متكلم، ده هو اتكلم الكلمة دي وبس. هو اتكلم الكلمة دي اللي هي ايه؟ طفل يتكلم في المهد. لازم الكلمة اللي قالها تبقى مدروسة وتبقى محفوظة. اقول لك ده الطفل تكلم في المهد وقال كذا وقال كذا. تبقى دي تتنسي؟ ما تتنسيش. تبقى فاكعة ولا لا؟ فاكعة قوي، وكل واحد يعرف. يقول لك طفل اتكلم وقال كذا، طفل اتكلم وقال كذا، طفل اتكلم وقال كذا. يبقى المسألة مشهورة ولا لا؟ طب دي ما تجيش ازاي في الانجيل؟ ام قال لك لان الكلمة، شوف ربنا بيخلي جنود الله سبحانه وتعالى فيه. ربنا خلى الكلمة دي تنقال اني عبد الله علشان تبقى الكلمة لو قالوا ده اتكلم نقول لهم قال ايه؟ هيقولوا اني عبد الله. تنفي انه اله ولا ما تنفيش انه اله؟ ولا حاجة يعني من نفسها كده ولا كلمة. يبقى اذا عندنا حاجتين اتنين بقى، هم حاجة خاصة باليهود وحاجة خاصة بالايه؟ باليهود. انتوا يا يهود كان لكم الامر ولكم السيطرة، وفي توراتكم رجم الزنية، فاذا كنتم تأكدتم انها ولدت من غير رجل يبقى لازم ايه؟ حصل منها كذا وكذا وكذا. لماذا لم ترجموها؟ لم ترجموها لان سببا واجهكم وجابهكم، ما قدرش طغيانكم ولا حقدكم ولا غليلكم يقف قدامه. لانه لما طفل يتكلم، ان كان واحد في ايده حاجه عايز يضرب به لازم تقع، لازم تقع ويخاف ضروري، يعرف ان في ده قوه تانيه بقى ما عادش مثلا. وانتوا يا اخوان يا مسيحيين ليه بقى ما قلتوش الحكايه دي؟ قال لك لانه لم يتكلم ويبدا كلامه وخلاص وبقى متكلم، لا ده هو قال الكلمه دي بس اني عبد الله اتاك وجعلني نبيا. لو ان دي تيجي في الانجيل كان يقول اتكلم قال ايه، فهيقول ما ينقض ما يدعونه. مفهوم الكلام؟ واحنا بنقول هذا الكلام لا نحب ان نصحح عقائد المسيحيين ولا اليهوديين، احنا فقط نريد ان يتضح منطق الاسلام ومنطق الايمان في عقول المسلمين، وهم حرين بقى يعتقدوا اللي يعتقدوه، ما لناش مصلحه احنا بهم. انما بس المهم ان ديننا وقراننا يبقى ايه؟ يبقى متضح امامنا كده، وما فيش حد يقدر يزلزله ولا يذبذبه ولا يجيبه كده ولا يجيبه كده ولا يجيبه. نعم.
1: ما شاء الله.
0: وبكفرهم اي بنبوه عيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بالله لما يجي سيدنا عيسى كده ويلاقيه يقولوا هذا هو الساحر ابن الساحرة، هذا هو الفاعل ابن الفاعل. الفاعل دي بنقولها كلمة مخففة علشان بنستنكف اننا نقولها ولو بالنفي. يعني لما تيجي الواحد يتهم هو شريف ويتهم بالسرقة، يعني ما مش برضو مش في مصلحة تقول له والله ما اظن انك سرقت، ولو كنت بتنفيه، لان معنى نفيه انها عرضة ان تكون، معنى نفيها انها عرضة ايه؟ يقول له والله انا لا اعتقد انك فعلت هذه الفعل، حتى ولا كلمة السرقة دي تيجي ولا نفي ولا ايه ولا بالنفي. فكان يقولوا يا ابن الايه الفاعل ابن والفاعلة. الله. طيب احنا بقى لما نيجي نبص للكلمة دي، بالله دي تعمل في عيسى ايه؟ يعني لما يسمع كلام زي ده ايه تعمل في عيسى؟ فهو لم يصنع شيئا الا انه وثق بان امه بريئه وامه طاهره بدليل انه اتكلمه صغير خلاص كده. فقال ايه الكلمه المشهوره بتاعته؟ اللهم انت ربي بكلمتك خلقتني، يعني بكون مش باسباب. شوف الرد، اللهم انت ربي بكلمتك خلقتني، اللهم لعن من سبني وسب والدتي. ربنا استجاب لحرارة هذه الدعوة أما أن يجيب المضطر إذا دعاه، وكل اللي قال الكلمة دي انقلب خنزيرا. خنزير، اوعى تفتكر لما يقول لك مسخناهم كرد الخنازير تقول لك امال الباقي ده جه منين، لأنه هو مسخ الخنازير للي قال، وما تفتكرش انه يمسخه خنزير وبعدين يخليه خنزير ويتوالد، لا هو يمسخه خنزير للآية ثم يميته. فما فيش واحد يقول امال جم الناس اللي جه ده ازاي، ده كان الاصول يجي ناس لخنازير ومش بس خنازير. الكلام اللي الفاضل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا. البهتان هو الكذب، بس فيه كذب يعني تستسيغ، يقول لك فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا. انما يجي الواحد ورع يعمل لك فلان شرب خمره، هي كذب برضو، هي ايه بس ايه بس تقيلة شوي، بس مش تقيلة بس تبهر الذي يسمعه تقول ازاي الكلام ده، يعني يبقى كذب ايه كذب فائع اوس بحيث يتحير ويتعجب من يسمعه. طب ادي كلمة بهتان، يبقى ما هوش كذب مطلق، لا ده بهتان يتحير. ولا يتحيرون حينما يرمون مريم بالبهتان الا اذا علموا لمريم سابقة خير واستقامة. امال ازاي تيجي، امال يعني يستعجبوا ازاي، هتستعجب لما اقولك فلان يشرب خمر الا اذا كنت عارف انه ايه نصوام وقوام وورع وما بيمش مشرف على نفسه انه انه انه يوم لما تسمع منه حاجات تتعجب. الله، اذا قولهم بهتان عظيم يدل على انهم حينما سمعوا ذلك تحيروا، كيف يخطر هذا ممن ماضيه هذا. يبقى لازم كان لها ماضي ايه، كان لها ماضي، ماضي ناصع قاعدة في المحراب يا اخي. طيب والبهتان مش بس اكتفى بهذا، ده كلمة البهتان لوحدها ادتنا هذه القوة. وقالوا بهتان ايه عظيم، ليه؟ قالوا لان جرح المرأة في عرضه، جرح المرأة في ايه في عرضه. ولو انهم رجعوا الى تاريخهم قبل عيسى وقبل حكاية مريم لوجدوا ان فتيات بني اسرائيل كن يستشرفن لان يكون النبي الموعود بعد موسى من ظهرها وبطنها، لانهم كانوا فاهمين انها برضو هتولدوا عذراء وتولد، فكان البنات نفسها فاذا كنت طب استشرفوا لدي ليه، البنات بتوع بني اسرائيل يستشرفن لان يكون اللي جاي ده النبي الاتي من مين، من هن، مع انهم عارفين انه هيجي كده. الله، يبقى لازم انتوا اللي قلت لهم، امال هم جابوا القضيه الدينيه دي منين؟ يبقى كانت معروفه ولا مش معروفه؟ ما. فلما جاءهم زي القضيه بتاعت الرب، ما لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقولهم على مريم بهتانا، ووصف البهتان بانه ايه؟ بانه بهتان عظيم، لانه متعلق بايه؟ متعلق بعرض الايه؟ بعرض المراه. ولذلك قلنا سابقا ان من رحمه الله بمريم نفسه أن الله جعل لها التمهيدات التي يجعلها تثبت أمام نفسها أنها بريئة، وإن دي عملية بكون من الله، عملية بإيه؟ بكون من الله. طب ما من الجائز أن تكون كون من الله سر كده وتلتفت إليها حملت بكون من الله، إنما لا دخل لها عملية مادية يبشره وجه الملك كده ولا إيه؟ تبقى حرفت سببها ولا ما عرفتش. طب بالله لو ما كانش يجي ملك ونفخ وعمل العكادي ما كانش تقول يمكن انا نايمه وحد عمل ولا حاجه ولا بتاع، مش كانت تقول كده. لكن ربنا بده يعملها ايه؟ امر يقطع الشك من نفسها، وامر هي اللي قالته وهي لسه صغيره، يعني قبل ان تكتمل حتى في سن الرشد والبلوغ الايمان. لما دخل عليها زكريا ايه اصل ايه؟ وجد عندها رزقه، وهو اللي كفيلها، هو اللي بيجيب لها الاكل ده منين؟ قالت له هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نطقت هي به، نطقت علشان لما تجيلها تقول الله ما انت اللي قلتها زمان نهار الفاكهة وإن الله يرزق من يشاء بغير حساب، الحساب دي والزوج ومش الزوج والإتيان ومش الإتيان ده عندنا، إنما إن الله يرزقه إيه. ومن العجيب زي ما قلنا لكم افتكروها أنها في هذا القول نبهت زكريا إلى قضية أحضرتها لبؤرة الشعور. ولذلك شوف هنالك ساعة ما سمع منها الكلمة دي، هنالك دعا زكريا رب، قال له أما دام يا رب بتجيب من غير أسباب بقى وبتاع، ما تديني ولد ولو أنني بالغ في السن وعتي وامرأتي عاقر. طب ده أنت عارف الحكاية أهو. فكأن مريم حينما قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب شجعت سيدنا زكريا علشان إيه. ولذلك بقى أنت تلاحظ إن كلمة مريم وكلمة سيدنا زكريا تديني الجواب. طب لما مريم قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، طب ده هي لما قالت القضيه دي وتجربت في زكريا وقال بقى يا رب اني وهنا كده وجاله الولد، يبقى ادي حاجه. وبعدين جه ام لما قال لها ان الله يبشرك ايه، هيبشرها ولا اسمه المسيح عيسى ابن مريم. واحد يقول ازاي يا اخواتي القرآن بيصوغ الصياغة دي، وبعدين يقول ربنا بيقول لها انا هنبشرك واحد اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وتقول انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. طب هو قال لها انت هتولديه من غير راجل، القرآن قال لها كده ما قال لهاش. طب ما قالت ولم يمسسني بشر ازاي، جابت دي منين؟ قالت ها ذكية استقبلت عن الله، ساعة ما استقبلت عن الله فهمت ان هو ما يقولهاش اسمه المسيح عيسى ابن مريم وينسبه لها الا لانه ملوش اب، الا انه ملوش اب، فعرفت على طول ان ما يبقاش فيه ايه، يبقى لي غلام ولم يمسسني بشر. تقول كيف فهمت انه لم يمسسها بشر مع ان ذلك ليس في صلب الآية. نقول له ساعة ما سمعت اسمه عيسى ابن مريم عرفت انه ما نسبه الله اليها الا لانه لا اب في البشر له. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
2: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه خواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات بينات من سورة النساء. دار الفتوى اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الابدي سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

سقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا، فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء، أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

باطل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

خلق السماوات

وقل لعبادي

نحن نقص عليك نبأهم

هناك.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي

أشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الخلق اليوم الرحمة. أيها الإخوة، الرحمة كلمة جامعة لكل أنواع العطاء الإلهي، فحينما تكون معافا في بدنك فهذه رحمة، وحينما تكون ذا رزق موفور فهذه رحمة، وحينما تكون مرتاحا في نفسك متوازن هذه رحمة. رحمة الله عز وجل تشمل كل شيء، عطاؤه رحمة، وتأديبه رحمة، نعمه الظاهرة رحمة، ونعمه الباطنة كالمصائب رحمة. هناك رحمة آجلة وهناك رحمة عاجلة، هناك رحمة مادية وهناك رحمة معنوية، وهناك رحمة روحية، وهناك رحمة تشمل الدنيا والآخرة. يمكن أن نقول إن مطلق عطاء الله عز وجل بشتى أشكاله وألوانه وأنواعه وصفاته مقدمه ومؤخره تعد من الرحمة، ووسعت رحمتي كل شيء. الرحمة أيها الإخوة لا تخلو عن أن تكون رقة مؤلمة تعتري الرحيم، رقة مؤلمة تعتري الرحيم، فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم. والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فكل ما يبدو لك من مصائب هو في حقيقتها رحمة، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: من رحمته سبحانه وتعالى ابتلاء الخلق بالأوامر والنواهي رحمة لهم، وحمية لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إليها بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به، ومن رحمته أن أنزل لهم كتبا وأرسل لهم الرسل، لكن الناس افترقوا إلى فريقين، فأما المؤمنون فقد اتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القرآن لهم هدى ورحمة، وأما الكافرون فلم يتصل الهدى بالرحمة فصار لهم القرآن هدى بلا رحمة. أيها الإخوة، في القرآن الكريم تقريبا 200 آية تتحدث عن الرحمة، وفي الأحاديث عدد غفير جدا من الأحاديث التي تشير إلى الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لميت فقال: اللهم اغفر له وارحمه. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، يعني شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن النبي أن اشتقنا إلى أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. ويقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا نبي الرحمة، كل دعوته رحمة للخلق، وكل مواقفه وسلوكه رحمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون يتراحمون. وقد وصف الله جل جلاله النبي الكريم وأصحابه قال: رحماء بينهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أرحم الخلق بالخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مؤشر الرحمة يتحرك مع مؤشر الإيمان والاتصال بالله، فأنت ترحم بقدر اتصالك بالله. إذاً وفق هذه القاعدة، أرحم الخلق بالخلق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا التنكير تنكير التصغير، فبما رحمة. ويقول عن ذاته العلية: وربك الغفور ذو الرحمة. هذا التعريف تعريف شمول، فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أكثر عبارة الآن شائعة الشفافية، هي الشفافية، هذه هي الشفافية، أن تشف نفسك عن رحمة بالخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هذه رحمته بالأمهات. يا رسول الله، أدعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. بالمناسبة، الإنسان حينما يبكي لمصيبة ألمت به هذا ليس منهيا عنه، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. لذلك إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. يعني بيموت إنسان يسمع صراخ من البيت، الجسر انهد، يا الله هو الرزاق. هناك كلمات تقال عند الموت كلها كفر، فما دام الإنسان يبكي وقلبه يتألم لا شيء عليه، هذا شيء طبيعي، لست مؤاخذا أن تتألم لمصيبة، ولكن المؤاخذة أن تتكلم كلاما فيه كفر وفيه نقد لقضاء الله وقدره. من أقوال السلف الصالح، كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يدعو ويقول: اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني. الحقيقة إذا كان من شيء يدل على الإيمان في قلب الإنسان هو الرحمة، فأنت ترحم بقدر إيمانك، وأنت تقسو بقدر عصيانك، فمن لا يرحم لا يرحم. وإن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، وعلامة المؤمنين أنهم رحماء فيما بينهم. أخواننا الكرام، أنا أتكلم كلام من معاناة، بتلاقي الإنسان إذا وقع أخوه تحت يده ذبحه من الوريد إلى الوريد، ما بيرحم. الذي يرحم يرحم. والله التقيت بشخص سألني عن عمره من باب المداعبة، أنا توقعته 60 سنة عمره، قال لي عمري 76. أقسم بالله أنه يتمتع بحيوية وبنشاط وبشعور بالقوة شيء لا يصدق. سألته عن عمله، قال لي أنا 40 سنة بالجمرك. أقسم بالله وهو عندي صادق أنه لم يؤذي إنسانا في هذه السنوات 40 أبدا. حتى قال لي: لم أدقق إلا في تهريب المخدرات والأسلحة، أما في قضية بحاجة ماسة إلها، علف فرضاً، أشياء مواد غذائية، ما يدقق فيها. عاش قريب 90 سنة، يتمتع بصحة وبمكانة وبمحبوحة، وأقسم بالله العظيم أنه لم يصل إلى جيبه قرش واحد من الحرام. الله موجود، يعني رحم عباد الله. يعني أصابته محنة، أطلق عليه رصاص من قبل المهربين، فدخل إلى المستشفى، ناجى ربه وقال: يا رب، إن كنت آذيت عبدا من عبادك فأمتني الآن، وإن كنت تعلم أنني لم أوذي أحدا من عبادك فارحمني. ورحمه الله ونجحت العملية. يعني أنت حينما ترحم الناس يرحمك الله، وحينما تقسو على الناس. الإنسان قد يكون بمنصب حساس بالمالية بالجمرك، فحينما تقسو على الناس أمامك يوم أسود، لأن هؤلاء الناس عباد الله. يقال أن يحيى البرمكي كان أقرب المقربين إلى هارون الرشيد، يعني الرجل الثاني في الدولة، فجأة رأى نفسه في السجن، زاره أحد أقربائه قال له: لعل دعوة مظلوم أصابتنا، الظلم ظلمات يوم القيامة، قبل أن تتحرك، قبل أن تنطق بكلمة، قبل أن تبتسم، قبل أن تعبس، قبل أن تقطب، قبل أن تفعل شيئا، هل عندك جواب لله عز وجل؟ هذا عبد لله. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد قال العلماء: الله عز وجل ينتصر لدعاء المظلوم ولو كان كافرا، لا بأهليته للدعاء ولكن بعدل الله عز وجل، وينقذ المضطر ولو كان كافرا، لا بأهليته للدعاء ولكن برحمة الله عز وجل. أيها الإخوة، نحن إذا تراحمنا رحمنا الله. أنا أرى قسوة في المعاملة، أرى قسوة بالغة. يعني إنسان يقسو على زوجته أحيانا، قسوة غير مبررة، يضربها ويخرجها من البيت. ما هذا الزوج الوحش؟ أنت حينما ترحم ترحم، وتأكد أنه بقدر اتصالك بالله ترحم، وبقدر بعدك عن الله تقسو. فإذا كان للرحمة مؤشر يتحرك، وللإيمان مؤشر، المؤشران يتحركان معا. أبدا، المؤشران يتحركان معا. فينبغي أن يرحم بعضنا بعضا، لا في بالعمل رحمة. رب العمل لازم ينفق باليوم 100,000، ولازم يعطي الموظف 5,000 في الشهر، والموظف يرى إنفاق صاحب العمل. بالنهاية يصير في حقد. حينما تفكر أن هذا الذي أمامك إنسان من حقه أن يأكل أكل جيد، من حقه أن يسكن في بيت، من حقه أن يرتدي ثياب، من حقه أن يربي أولاده، من حقه أن يطعمهم اللحم، كيف تعطيه راتبا لا يكفيه أيام؟ تتحكم في بطالة، لأنه بيرضى معك 5,000، والصاحب العمل ينفق في اليوم 100,000 في اليوم. هذا الحاضر. يعني أنا أستمع إلى قسوة من أصحاب الأعمال يقشعر منها البدن، قسوة بالغة. من لا يرحم لا يرحم. وكلما أرى إنسان يرحم، والله لو كان مقصر في العبادات أتفاءل له بالخير، لا أقره على عمله. لكن إذا كنت ترحم وفي تقصير بالعبادات، الله عز وجل سيأخذ بيدك ليبلغك أعلى المراتب. أما إذا كنت تؤدي العبادات بالتمام والكمال ولك قلب كالصخر، والله أكاد أقول لا جدوى من هذه العبادات. لو كان لك قلب كالصخر وتصلي كل يوم قيام الليل، والله الله عز وجل لا يقبله منك. لا يريد هذه العبادة، يريد أن ترحم عباده. أقول هذه الكلمة أخيرا. إنسان معتكف في مسجد النبي رأى رجل كئيب، قال له: ما لي أراك كئيبا؟ قال: ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال: لمن؟ قال: لفلان. فهذا ابن عباس، قال: أتحب أن أكلمه لك؟ قال: إذا شئت. فخرج ابن عباس من معتكفه، والاعتكاف في رمضان من أجل العبادات. قال له واحد: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله ما نسيت أني معتكف. قال: ولكن سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، وبكى. والله، كلام النبي الآن، لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. صيام من رسول الله واعتكاف من رسول الله يفضله أن تمشي مع أخ في حاجته. نحن إذا تراحمنا يرحمنا الله، والله ينصرنا. لكن والله في بحياة المسلمين ظلم يهتز له عرش الرحمن، في قهر، في سحق، في تضييق من إنسان مسلم لإنسان مسلم. ما في رحمة، لا أحد يرحم أحدا. في الواحد متمكن من شيء يفرض إرادته الظالمة على من حوله. فلذلك طريق النصر أن نتراحم. إذا تراحمنا رحمنا الله، وإذا قسى بعضنا على بعض سقطنا من عين الله. والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم.
2: ألف لام ميم.
1: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
2: This is the revelation of the book about which there is no doubt from the Lord of the worlds.
1: أم يقولون افتراه بل هو الحق من رب

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة الثاني من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الأب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. فاجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا ما الناس يوم الدين قاموا. يا الله

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي رضي الله عنه عند الساعة 12:06، أذان العصر عند الساعة 12:48، أذان المغرب عند الساعة 5:06، أذان العشاء عند تمام الساعة 6:37. غدا السبت أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:29، وشروق الشمس عند الساعة 6:57. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر بعض الشيء 18 درجة، غدا السبت أمطار متفرقة خفيفة 18 درجة نهارا 10 درجات ليلا، يوم الأحد غائم جزئيا 19 درجة نهارا 12 درجة ليلا، يوم الاثنين القادم الطقس مشمس 20 درجة نهارا 9 درجات ليلا، يوم الثلاثاء الطقس غائم 20 درجة نهارا 9 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور، واسأل الله معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة طيبة.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 17 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: مع كل منشور جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يربك الأسواق العالمية، يعود الأستراليون إلى مواجهة احتمال ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث باسم جمعية السيارات الوطنية الأسترالية الـ NRMA بيتر خوري في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء إن الأمر يتكرر من جديد. وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تهديد ترامب بفرض رسم بنسبة 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في ظل تجدد الضربات ضد إيران التي أسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل خلال 3 أيام. وقال ترامب إنه يريد أن تعوض الولايات المتحدة عن حماية جزء ثري جدا من العالم، مقترحا فرض ضريبة بنسبة 20% على جميع الشحنات العابرة للمضيق. وأضاف خوري إن الأسواق تفاعلت بلا شك، مبينا إن أسعار الغاز والنفط والديزل شهدت تحركات خلال الأسابيع الماضية. وارتفع سعر النفط الخام في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء الماضي إلى أعلى مستوياته في شهر واحد، متجاوزا 85 دولارا أمريكيا للبرميل، أي نحو 122 دولار و61 سنت أسترالي، لكنه لا يزال أدنى بكثير من مستوياته في مايو أيار. ويتزامن التهديد الجديد مع استعداد الحكومة الأسترالية لإنهاء تخفيض ضريبة الوقود، وهو ما يعرف بفيول إكسايز، والذي خفض سعر لتر البنزين بمقدار 16 سنتا، ومن المقرر أن ينتهي التخفيض في 2 أغسطس بعدما مدد سابقا من موعد انتهائه الأصلي في يونيو حزيران الماضي. ورغم الضبابية العالمية لم تصل أسعار الجملة في أستراليا والمعروفة باسم Terminal Gate Prices إلى المستويات التي سجلتها في بداية النزاع. وقال خوري إن أسعار بوابة المحطة هي أفضل مؤشر لما قد نراه عند المضخة، مضيفا إن سعر الديزل ارتفع بنحو 5 سنتات هذا الأسبوع، فيما زاد سعر البنزين الخالي من الرصاص بنحو 2 سنتات. ويبلغ متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص حاليا أقل من $1.70 أسترالي للتر الواحد، فيما يقل متوسط سعر الديزل عن $1.95. وحذر خوري قائلا إن استمرار الفوضى في الشرق الأوسط أو صدور منشورات غريبة جديدة على منصة ترو سوشيال قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا. من جهته قال المحاضر الأول في الاقتصاد بجامعة سيدني لوك هارتيغن إن احتمال ارتفاع أسعار الوقود يثير القلق، لكنه لا يعتقد في هذه المرحلة إن تهديد ترامب سيترك أثرا كبيرا. وأضاف إن تطبيق الرسم عمليا قد يكون صعبا، وقال إن شركات أمريكية قد تقاضي ترامب بسبب تأثيره في تجارتها على غرار ما حدث مع الرسوم الجمركية. وتمكنت أستراليا من تجاوز أسوأ صدمة نفطية رافقت الحرب التي بدأت في أواخر فبراير شباط ومطلع مارس آذار الماضي. وقال وزير الطاقة بالوكالة جايسون كلير إن أستراليا تملك مخزونا من البنزين

زين يكفي لواحد وأربعين يوما وسبعة وثلاثين يوما من الديزل وثلاثة وثلاثين يوما من وقود الطائرات، ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة ببداية الحرب حين كان مخزون البنزين يكفي لتسعة وعشرين يوما والديزل لستة وعشرين يوما فقط. وقال هارتيغن إن أستراليا بدأت تستورد النفط من المكسيك والولايات المتحدة وهما مصدران لا تعتمد عليهما عادة، مبينا أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعا رغم ارتفاع التضخم. وساهم تخفيض ضريبة الوقود في كبح التضخم جزئيا، إذ خفض سعر البنزين بمقدار 32 سنتا للتر بين إبريل نيسان ونهاية يونيو حزيران، ثم إلى 16 سنتا خلال يونيو تموز. ولا تزال الحكومة الأسترالية تدرس تمديد التخفيض للمرة الثانية بعد الثاني من أغسطس آب. هذا وقالت وزيرة إدارة الطوارئ كريستي ماكباين إن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع وتقييم الحاجة إلى خطوات إضافية، غير أن هارتيغن رجح عدم تمديد التخفيض في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، معتبرا أن القرار قد يكون إيجابيا سياسيا لكنه ليس الأفضل اقتصاديا. وكلفت الأشهر الثلاثة الأولى من التخفيض إلى جانب خفض رسوم استخدام الطرق للسيارات الثقيلة، كلفت الحكومة مليارين وتسعمائة مليون دولار أسترالي. وقال هارتيغن إن هذه الأموال كبيرة وكان يمكن أن تخصص لصيانة الطرق أو لبرامج أخرى، مضيفا إن فقدان هذه الإيرادات يعني ضرورة تأمين التمويل من مصدر آخر. وخلص خوري إلى القول إن فوضى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية تبدو للأسف وكأنها أصبحت الوضع الطبيعي الجديد، مشددا على أن تقلبات الأسعار ستستمر ما لم يتحقق استقرار في الشرق الأوسط ويفتح مضيق هرمز بصورة دائمة. كامبرا، كشفت أرقام حديثة إن المخدرات تقتل شخصا واحدا في أستراليا كل ثلاث ساعات ونصف. هذا ما جاء في دراسة كشف عنها معهد بانينغتون، وجاء فيها إنه في العام 2024 الذي كان العام الأكثر دموية بسبب وفيات جرعات زائدة من المخدرات أو ما يسمى بالأوبردوز، والتي تسببت في وفاة أكثر من 2500 أسترالي في ذلك العام. ملبورن، شهد وسط مدينة ملبورن موقفا لافتا بعدما تدخل مفوض شرطة فيكتوريا مايك بوش لمساندة ضابطين أثناء محاولتهما توقيف شخص يشتبه بأنه كان يحمل سلاحا. ووفقا للتقارير كان المفوض في المكان عندما لاحظ الضابطين يواجهان صعوبة في السيطرة على المشتبه به، فتدخل شخصيا للمساعدة حتى تمت عملية التوقيف. وأثار هذا الموقف تفاعلا واسعا حيث اعتبره البعض نموذجا للقيادة الميدانية، فيما رأى آخرون إنه يعكس طبيعة العمل الذي قد يواجهه رجال الشرطة في المواقف الصعبة الطارئة. سيدني، اعتقلت الشرطة شخص يبلغ من العمر 36 عاما بعد اتهامه بإشعال النار بوالده داخل إحدى المنازل في غرب سيدني. وحدثت الجريمة بمنطقة جلينمور باك ليلة أمس، وعلم أن الأب الضحية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما. وقالت الشرطة إن شجارا حصل بينهما قبل إشعال المنزل وإن الابن لا يعيش بالمنزل أصلا. ولا تزال التحقيقات مستمرة، والشرطة تتهم الابن بالجريمة وحرق أبيه وفق الادعاءات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة كاملة للأنباء. نبدأ بنشرتنا من دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس إحباط محاولة لتهريب شحنة من الأسلحة النوعية عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان، الأمر الذي نفاه الحزب، في حين أعلن العراق عن تشكيل لجنة عليا واستدعى عددا من المسؤولين للوقوف على تفاصيل العملية. وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إن كوادر أمانة الجمارك في منفذ التنف الحدودي تمكنت من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة كانت مخبأة بإحكام داخل أحد صهاريج نقل النفط القادمة من العراق والمتجهة إلى مدينة بانياس السورية. وكشفت الهيئة إن العملية جاءت خلال تنفيذ إجراءات التفتيش والتدقيق الاعتيادي على السيارات والشاحنات العابرة للمنفذ، مشيرة إلى أن أحد الصهاريج أثار الشبهات مما استدعى إخضاعه للتفتيش الدقيق. وقال مراسلون في سوريا إن دخول النفط العراقي إلى الأراضي السورية يأتي تنفيذا لاتفاق جرى بين البلدين قبل 3 أشهر، لافتا إلى أن أكثر من 500 صهريج تدخل يوميا عبر المنافذ البرية المشتركة التي تسلمتها الحكومة من قوات سوريا الديمقراطية قسد بعد اتفاق الدمج. ويرتبط العراق وسوريا بثلاثة معابر برية رئيسية هي ربيع اليعربية والقائم البوكمال والوليد التنف، والتي أعيد افتتاحها وتفعيل نشاطها على فترات متلاحقة عقب الإطاحة بنظام الفار بشار الأسد في أواخر عام 2024، بما يمهد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوردت رويترز في الشهر الماضي إن العراق بصدد توسيع صادراته عبر سوريا لتشمل النفط الخام والنفط، وذلك استنادا إلى اتفاقية قائمة يتم بموجبها نقل زيت الوقود برا إلى بانياس لتصديره لاحقا. ويقول مسؤولون عراقيون إن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية حكومية لتنويع مسارات التصدير بعيدا عن منطقة الخليج. أما عن توقيت الحادثة فيؤكد مصدر رسمي عراقي إن عملية الضبط حصلت في 7 يوليو تموز الجاري، مشيرا إلى أن الجانب السوري لم يخبر العراق بالعملية إلا بعد انتهاء التحقيقات. وقال المصدر إن السائق المعتقل لدى القوات السورية أفاد بتواطؤ موظفين بمنفذ الوليد بتمرير الشحنات، ولم تعلن خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي عن موعد مرور الشاحنة ولا موعد توقيف السائق، لكن مسؤولين عراقيين رجحوا أن العملية جرت في الأسبوع الماضي. وزارة الداخلية السورية أعلنت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط شحنة من الأسلحة جرى إحالتها للجهات المختصة وشملت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة. ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت استنادا إلى الأدلة والقرائن التي جمعت خلال العملية إن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية. وقالت الداخلية السورية إن التحقيقات تتواصل لكشف جميع ملابسات القضية لتحديد جميع المتورطين فيها والشبكات المرتبطة بها، مشددة على أنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممرا أو منطلقا لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو دول الجوار. ونفى حزب الله وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية، ووصف ما أسماها بالادعاءات والاتهامات بأنها لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة. وقال الحزب في بيان مساء الخميس إنه سبق أن نفى مرارا وتكرارا وبشكل قاطع وجود نشاطات له داخل سوريا، معتبرا أن المزاعم الواهية تهدف إلى الإساءة له، كما أنها تخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة وفق البيان. وسبق لوزارة الداخلية السورية الإعلان في مايو أيار الماضي عن إحباط ما وصفته بمخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، في حين نفى الحزب حينها علاقته بالخلية المذكورة. وفور الكشف عن الواقعة أعلنت الحكومة العراقية تشكيل لجنة عالية المستوى بأمر القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي للتحقيق في عملية التهريب، معتبرة الحادثة أمنا وطنيا. وأفاد مراسلون في بغداد نقلا عن مصادر رسمية محلية بمحافظة الأنبار إنه جرى استدعاء عدد كبير من المسؤولين إلى بغداد للتحقيق معهم. وأوضحت خلية الإعلام الأمن العراقية إنه سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية ومحاسبة المقصرين، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني. واشنطن، في أحدث مقابلة معه هاجم جيه ديفانس نائب الرئيس الأمريكي إسرائيل واتهمها بمحاولة التأثير في السياسة الأمريكية، مؤكدا تراجع شعبيتها في الولايات المتحدة، كما كشف عن صلات رجال الأعمال الأمريكي جيفري إبستيم المدان بارتكاب جرائم جنسية بالاستخبارات الإسرائيلية. ودافع فانس بحذر عن قرار الحرب على إيران خلال مقابلة مطولة في بودكاست جو روغان إكسبيرينس بثت يوم الأربعاء، وتطرق فيها إلى ملفات شائكة من أبرزها العلاقة بين واشنطن وتل أبيب والمساعي الإسرائيلية للتأثير على صناعة القرار الأمريكي والحرب على إيران. خلال المقابلة التي استغرقت 3 ساعات في بودكاست يحظى بشعبية كبيرة في أمريكا، اتهم فانس إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى محاولات من جهات في الحكومة الإسرائيلية للتأثير في السياسة الأمريكية، وتحديدا لمعارضة وعرقلة الاتفاق والمفاوضات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران. واستشهد فانس بتقرير نشر في مجلة تايم يكشف عن وجود حملة تأثير سرية تمولها إسرائيل تهدف بشكل مباشر إلى إفشال المفاوضات وعرقلة الاتفاق مع طهران. وذكر نائب الرئيس الأمريكي إن التقرير أوضح أن جهات في الحكومة الإسرائيلية دفعت أموالا لشخص عمل سابقا في حملة ترامب، والذي قام بدوره بتوزيع هذه الأموال على مؤثرين أمريكيين لمهاجمة الاتفاق ومهاجمة فانس شخصيا وتشويه صورته. وأكد فانس إنه يعلم بما لا يدع مجالا للشك إن هناك شخصيات في الحكومة الإسرائيلية تتلاعب بالرأي العام الأمريكي وتحاول توجيه السياسة الأمريكية نحو مواصلة الحرب ضد إيران إلى أجل غير مسمى، بدلا من التوصل إلى تسوية أو حلول دبلوماسية تضع حدا للقتال. بيد أن فانس أوضح في معرض رده على سؤال طرحه روغان إنه يعتقد أن ترامب كان سيبدأ حملته العسكرية ضد إيران في كل الأحوال حتى من دون التأثير الإسرائيلي، وذلك لإيمانه الراسخ بضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وفق تعبيره. وبوضوح صرح فانس بأن إسرائيل تخسر حاليا معركة الرأي العام في الولايات المتحدة، وهو أمر وصفه بالحقيقة البصيصة والواضحة، خاصة عند ملاحظة الفجوة في الآراء بين الشباب والجمهوريين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما. ولم يعترض نائب الرئيس الأمريكي على تعليق لروغان أرجع فيه تراجع شعبية إسرائيل إلى السردية القائلة إنها تمتلك تأثيرا معتبرا في السياسة الأمريكية والمخاوف المتعلقة بتمويلها للحملات واختراق السياسيين الأمريكيين، فضلا عن الشكوك المتعلقة بولاء بعض السياسيين لإسرائيل على حساب المصالح الأمريكية. وأعرب فانس عن اتفاقه مع رأي محاوره بشأن الجهود الإسرائيلية للتأثير في السياسة الأمريكية، مؤكدا أن إسرائيل تعد أكثر نجاحا في القيام بذلك مقارنة بالدول الأخرى. وتطرق فانس لرؤيته للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدا أنه ينظر إلى إسرائيل بصفتها حليفا للولايات المتحدة مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، مما يعني ضرورة توقع وجود مساحات للاتفاق وأخرى للاختلاف بناء على ما تقتضيه المصالح المشتركة للبلدين. وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه تعرض لاتهامات باطلة بمعاداة السامية ومعاداة إسرائيل لمجرد دعوته لعلاقة طبيعية تبنى على تقديم المصالح الأمريكية، مؤكدا أنه يمثل الصوت المعتدل في النقاشات بهذا الشأن. كما لفت فانس الانتباه إلى أن النظرة التي تختزل الشرق الأوسط في الصراع هي نظرة قاصرة، إذ إن دول الخليج العربي هي أيضا حليف مهم للغاية للولايات المتحدة، رغم أن تلك الدول لا تتفق دائما مع إسرائيل. وعززت تصريحات فانس الاعتقاد السائد عن علاقة جيفري أبستين بأجهزة الاستخبارات، فقد أكد نائب الرئيس الأمريكي خلال الحوار إن أبستين كان يتمتع بصلات أعلى المستويات في الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية. ومن التفاصيل المثيرة للاهتمام التي تطرق إليها فانس حول هذه الصلة هي طبيعة التوجه السياسي لشبكة علاقات أبستين داخل إسرائيل، حيث أوضح أن ارتباطات أبستين داخل عناصر الدولة العميقة الإسرائيلية كانت تميل بشكل لافت نحو الشخصيات والجهات المحسوبة على يسار الوسط، وذلك رغم أن اليمين هو من يحكم إسرائيل. وطرح المذيع روغان المعروف بميله للنظريات المؤامرة سؤالا بشأن تعامل إدارة ترامب مع ملفات أبستين، مشيرا إلى أن العديد من الأمريكيين شعروا بالقلق بسبب التحفظ والحجب الهائل من المقاومة ضد الإفراج عن تلك الملفات من قبل الإدارة الأمريكية، وإن هناك من يعتقدون أن تلك الملفات استخدمت لابتزاز إدارة ترامب لدفعها لخوض الحرب ضد إيران. فرد فانس بالقول إنه كان ممن يؤمنون بنظريات المؤامرة فيما يتعلق بملفات إبستين، لكنه أوضح أنه يعتبر أن نظرية تعرض ترامب للابتزاز هي فكرة مجنونة من وجهة نظره. طهران. نقلت وكالة رويترز أمس الخميس عن ثلاثة مصادر قولها أن إيران طلبت من جماعة أنصار الله الحوثيين أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا لإمدادات الطاقة العالمية. وقد نوقشت هذه الفكرة التي تعني السيطرة على مضيق باب المندب داخل القيادة الإيرانية، وتم نقل الرسالة إلى حلفاء إيران من الحوثيين وفقا لما ذكره مصدران إيرانيان رفيعا المستوى ومصدر إقليمي مطلع على الأمر تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وقالت المصادر إن الحوثيين أبلغوا مؤخرا بطلب طهران دون تفاصيل بشأن ما إذا كان هذا الطلب تم قبل أو بعد تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بمهاجمة البيئة التحتية للطاقة الإيرانية يوم الثلاثاء. في السياق نفسه صرح مصدر لصحيفة التلغراف البريطانية بوجود محاولة إيرانية متعمدة للتحكم في الملاحة بالبحر الأحمر وخلق سيناريو مشابه لسيطرتها على مضيق هرمز. وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن هناك مؤشرات عديدة تدل على وجود تنسيق بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية بهدف السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وإغلاقه عندما تقرر إيران ذلك. وأضافت التلغراف إن الحوثيين ينقلون تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى حركة الشباب نيابة عن إيران، مما يجعلهم يتصدرون المشهد القيادي في المنطقة. الدوحة. رفضت قطر أمس الخميس تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة على موقفها في عدم انخراطها بأي عمل عسكري يستهدف أيا من دول الجوار. ووصف مكتب الإعلام الدولي في بيان له الخميس التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بالباطلة، معربا عن رفض قطر القاطع لما جاء فيها من ادعاءات. وقال المكتب إن الادعاءات يروج لها أفراد يسعون إلى جر دولة قطر إلى الصراع وتقويض دورها المحوري في الوساطة ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى. وأكد أن مسؤولين قطريين أكدوا مرارا وتكرارا منذ بداية الصراع إن الدوحة لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار. وشدد المكتب على أن قطر لن تسمح للإدعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية المتواصلة لإنهاء الصراع، وستواصل مساعيها بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف المعنية. تشيكوسلوفاكيا. أشعلت تصريحات وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتسينكا بشأن المهاجرين المسلمين والهجرة الجماعية أثارت جدلا واسعا بعدما اعتبر أن غياب المهاجرين من دول إسلامية أحد أسباب شعور الإسرائيليين بالأمان في بلاده. وجاءت تصريحات ماتسينكا خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع، حيث تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر عن جهود تعزيز السياحة الإسرائيلية إلى جمهورية التشيك، مؤكدا أن الإسرائيليين مرحب بهم وأن البلاد آمنة بالنسبة لهم. وفي هذا السياق قال: ليس لدينا مهاجرون من دول إسلامية، وهذا هو الفارق بين جمهورية التشيك وبعض الدول الأوروبية الأخرى، لذلك نحن نرفض الهجرة الجماعية. وسرعان ما أثارت تصريحات الوزير التشيكي ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها منتقدون تمييزية وتحمل تعميما على أساس الدين، بينما رأى مؤيدون إنها تعكس موقف الحكومة التشيكية الرافض للهجرة الجماعية وتندرج ضمن سياساتها المتعلقة بالهجرة وحماية الهوية الوطنية. وتداول مستخدمون مقاطع مصورة من المؤتمر الصحفي على نطاق واسع وسط نقاشات انقسمت بين من وصف التصريحات بأنها تستهدف المسلمين وتغذي الخطاب المناهض للهجرة، ومن اعتبرها تعبيرا عن سياسة رسمية تتبناها براغ منذ سنوات في مواجهة موجات الهجرة إلى أوروبا. ويعكس تصريح مانسينكا توجها تتبناه بعض القوى السياسية في تشيك يدعو إلى تجديد سياسات الهجرة ضد المسلمين، وهو ملف ظل حاضرا بقوة في النقاشات السياسية داخل البلاد وفي أروقة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة. فلسطين المحتلة. دعا وزراء وأعضاء في الكنيست من حزب الليكود مساء الأربعاء إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى، وذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر نظمته ما تسمى إدارة جبل الهيكل في مدينة القدس بمناسبة مرور عقد على التحول الإيجابي في المسجد وعلى 59 عاما على احتلاله، وفق ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرنوت. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكنيسة نيسيم فاتوري قوله إنه يجب إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب حتى نصل إلى الوضع القائم الوحيد المقبول هنا، وهو أن يصل اليهود يوميا وبحرية إلى المكان. إذا لم نصل بحرية فلا حاجة لأن يصل أحد إلى هذا المكان. ووفقا للصحيفة، دعا المشاركون في المؤتمر الذي ترأسه الحاخام شمشون البواويم إلى مواصلة توسيع صعودهم وصلاتهم في المسجد الأقصى، وذلك خلال استعراضهم التغييرات التي طرأت خلال الأعوام الأخيرة على مكانة اليهود في المسجد الأقصى. وأوضحت الصحيفة إن من بين المشاركين في المؤتمر وزير الطاقة إيلي كوهين والوزيرة عيديت سيلمان وزائف أليكن إلى جانب عدد من أعضاء الكنيسة من الليكود. ونقلت عن كوهين قوله إن أكثر من 60,000 يهودي يصلون سنويا في باحات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أنه قاد المجموعة لاقتحام المسجد وأداء الصلاة فيه. في حين أشادت عيديت سيلمان بنشاط إدارة جبل الهيكل استنادا إلى الصحيفة التي نقلت عن عضو الكنيسة بوعز بيسموت قوله شعب إسرائيل بأكمله سيسير خلفكم إلى جبل الهيكل. وقال عضو الكنيسة موشي سعادي لصحيفة يديعوت أحرنوت إن منع صعود اليهود خلال الأعياد الإسلامية لا تقف خلفه الأجهزة الأمنية بل المستشارة القانونية ومن يدورون في فلكها حسب وصفه. ويشهد المسجد الأقصى ويعرف عند الجماعات اليهودية بجبل الهيكل اقتحامات منتظمة لمستوطنين وجماعات يهودية بحماية من جيش الاحتلال وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد خلال يونيو حزيران الماضي. بغداد. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الخميس عن ضبط 25 مليار دينار عراقي، أي حوالي 13 مليون و200 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من الذهب عثر على جزء منها داخل مخبأ سري يعود إلى وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الموقوف على ذمة قضايا فساد. ونشر حساب المجلس على منصة فيسبوك مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال وعلى الذهب داخل ما قالت إنه مخبأ سري خاص بالجميلي، موضحا أن جزءا من هذه الأموال المضبوطة كان مودعا لدى عدد من الأشخاص، في حين عثر على الجزء الآخر مخبأ داخل جدران عدد من المنازل. وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون عقب إقالته من منصبه مديرا عاما لشركة مصافي الشمال في 2 يونيو حزيران الماضي. وفي أواخر الشهر الماضي شن جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي حملة مداهمات استهدفت منازل مسؤولين وشخصيات سياسية استنادا إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي. وضمن التحقيقات مع الجميلي كان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن يوم الاثنين الماضي استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في قضيتي فساد والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات. وأعلن الإعلام إن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل ضمن التحقيقات في قضية الجميلي، وتقدر القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل ب 52 مليون و600 ألف دولار، فضلا عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها ب 200 ألف دولار. وذكر إعلام القضاء إن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع. دمشق. كشفت وزارة الداخلية السورية حيثيات جريمة التفجير الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش واستهدف كنيسة مار الياس في حي الدويلعة في مدينة دمشق في 22 من يونيو حزيران 2025. وعن مخطط متزامن لاستهداف مقام السيدة زينب مؤكدة أن الهدف كان ضرب النسيج المجتمعي وتأليب الرأي العام ضد الدولة السورية الجديدة. نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان قال في مقطع مصور نشرته الوزارة إن تنظيم داعش استغل الفترة الأولى من تحرير سوريا وسقوط الأنظمة الأمنية والعسكرية والغياب التام لقوات الأمن، فتحرك من الصحراء السورية نحو المحافظات وإلى العمق السوري، إضافة إلى السيطرة على بعض مخازن الأسلحة والمتفجرات، ما منحه القدرة على تنفيذ عمليات في بداية مرحلة التحرير. وأوضح طحان إن التنظيم قبل التحرير كان يستهدف فصائل الثورة والمعارضة، ولم ترصد في المناطق المحررة سابقا عمليات ضد الطوائف الموجودة فيها، مشيرا إلى أن 99% من عمليات داعش كانت تستهدف فصائل الثورة، غير أن استراتيجية داعش تغيرت بعد تحرير سوريا حسب تقرير الداخلية السورية. فبعد انخراط الفصائل العسكرية في وزارة الدفاع وإعادة بناء الأنظمة الأمنية والعسكرية، انتقل تنظيم داعش إلى استهداف مكونات أخرى في المجتمع السوري، مثل استهداف التنظيم للشيعة في مقام السيدة زينب والمسيحيين في بعض المناطق ومنها كنيسة مار الياس في دمشق. وبين طحان إن وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات تمكنا خلال الفترة الماضية من تطوير أساليب لمواجهة داعش وتجفيف منابع تمويله، مشيرا إلى أن عدد عناصر التنظيم المعتقلين بلغ 1300 عنصر بينهم قيادات بارزة، وتم خلال الفترة الماضية تدمير 34 خلية لتنظيم داعش. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، نحن مع حضراتكم على الهواء مباشرةً.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات

0: المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان إنها أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح الذي يقترحه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير وفق ما كشفت القناة الثانية عشرة. ووفقا للقناة التي عرضت البرنامج أمس الخميس عرضت سلطة الطبيعة والحدائق هذه الخطة، الأمر الذي دفع سيلمان إلى تعديل تعريف التماسيح في القانون لتصنف ضمن فئات الحيوانات البرية المربات بدلا من الحيوانات البرية، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط سجن النقب في صحراء النقب. وذكرت القناة إن بن غفير طرح الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عقد في ديسمبر كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات هرب الفلسطينيين. وأشارت إلى أنه بعد أيام من طرح المقترح أجرى ممثلون عن مصلحة السجون جولة مهنية في منتجع إحماد جادير الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل لدراسة آليات التعامل مع التماسيح وإمكانية شرائها، موضحة أن تكلفة التمساح الصغير تقدر ب 8000 دولار بينما يصل التمساح البالغ إلى نحو 20000 دولار. ووجدت هذه الفكرة التي قوبلت في البداية بسخرية من عدد من كبار مسؤولي مصلحة السجون وجدت طريقها إلى دراسة إمكانية تنفيذها من قبل المصلحة قبل أن يتجه المشروع إلى سجن كاتسيوت عقب التعديل القانوني الأخير وفق القناة. وفي السياق نفسه نشر الصحفي الإسرائيلي عميد سيغال وثيقة رسمية صادرة عن وزارة حماية البيئة مؤرخة في 15 من يوليو تموز 2026 تظهر توقيع الوزيرة عديد سيلمان قرارا يصنف التماسيح ضمن فئة الحيوانات البرية المربات مع إخضاعها لشروط تتعلق بالتراخيص والوسم والرقابة. وعلق سيغال على الوثيقة قائلا إن القرار يمنح مصلحة السجون الإسرائيلية صلاحية الاحتفاظ بالتماسيح ونشرها حول السجن الأمني المخصص، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار تفاهم بين بن غفير وسيلمان. من جانبه نشر بن غفير على حسابه في تيليجرام صورة له إلى جانب تمساح مرفقة بعبارة الكابوس الجديد للمخربين. يتعاون الوزيران بن غفير وسيلمان لإحاطة السجون بالتماسيح، وكتب معلقا أيها المخرب الملعون إذا كنت تفكر في محاولة الهرب فأعد التفكير. وبحسب أحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية تحتجز إسرائيل 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا إضافة إلى 3244 معتقلا إداريا. وتؤكد المؤسسات الفلسطينية إن المعتقلين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة تتضمن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، مشيرة إلى وفاة عشرات الأسرى داخل السجون منذ بدء الحرب على قطاع غزة. إسرائيل أكبر دولة إجرامية على ظهر هذا الكوكب.

ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي، نحن معكم على الهواء مباشرة. مستمعين الأكارم، تختلف أعراض السرطان اختلافا كليا بناء على نوع الورم ومكان الورم في جسم الإنسان، ومع ذلك هناك مجموعة من العلامات التحذيرية العامة التي يجب علينا أن لا نتجاهلها، وهذه أبرز أعراض السرطان المبكرة. أولا، فقدان الوزن غير المبرر، نقصان مفاجئ في الوزن دون تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، والتعب المستمر الذي لا يتحسن بالراحة ويحدث نتيجة استنزاف الخلايا السرطانية لطاقة الجسم وإفراز مواد تغير طريقة إنتاجه للطاقة. على عكس التعب العادي، فإنه يؤثر بشدة على القدرة على أداء المهام اليومية، ووجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد، وظهور كتل تحت الجلد أو تغيرات في الشامات أو تقرحات لا تلتئم، والسعال المستمر أو بحة الصوت التي لا تزول لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة، وقد تكون علامة تحذيرية مهمة. وغالبا ما ترتبط بحة الصوت بالإصابة بسرطان الرئة أو سرطان الحنجرة، وتغيرات في التبرز، تغيرات مستمرة في التبرز أو التبول قد تكون إنذارا مبكرا لأمراض مختلفة بما فيها السرطان، وتتضمن العلامات التي تستوجب استشارة الطبيب. وهناك الإمساك أو الإسهال المزمن، والبراز الدموي أو الأسود، وكثرة التبول أو صعوبته، ووجود دم في البول، والشعور بعدم إفراغ المثانة